خمرة الحب سقي

0: المربنا بيقبل للحج عمرته
1: طيب يا طيب هيا سبع
0: الرجال منا بيتمرجل عمرته لصاحبته بدبدب على الرجال

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: هوف فوقوني يا خالي فوقوني هوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة. رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصفي حصاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكم سبعة ثماني.

لبسني قدرت كل الروح لو تبتسمي كل ما صوب العين مرت نسمي ببعتلك سلام تحت جناحك.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

طبيعي اشتاقي تتلات والغصن للغيمات وبطاقة الأب والعتاد.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: اهلا، صبحك بالف خير.
1: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
1: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
1: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينين، خاضع لشروط الحملة.

أسعد الله صباحكم بكل خير المستمعات والمستمعون الكرام، جمعة مباركة إليكم، أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. فجر الجيش الإسرائيلي مساء أمس

شبكة الأنفاق التابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر جنوبية لبنان بعدما أعلن استكمال السيطرة العملياتية على المنطقة بشكل كامل. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس في بيان مشترك أن الجيش دمر البنى التحتية تحت الأرضية في المرتفعات، وبذلك استكمل ما وصفه بتنظيم المنطقة الأمنية في جنوبي لبنان. من ناحيته قال المتحدث العسكري أن الأنفاق في مرتفعات علي الطاهر شيدت بتنظيم إيراني وتمويل مباشر منذ عقدين، وتسبب تدمير الأنفاق وإلقاء كميات كبيرة من المواد المتفجرة بتسجيل هزة بلغت 4 درجات وشعر بها اللبنانيون. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة لفوكس نيوز أنه لا يشعر بالندم على قراره خوض الحرب ضد إيران، مؤكدا أنه كان سيتخذ الخطوات نفسها لو أتيح له اتخاذ القرار مجددا. وأرجع ترامب قراره إلى أن إيران كانت ستستخدم سلاحا نوويا لو امتلكته وفق تعبيره. أقرت الفرق الطبية في مستشفى مير في كفار سابا مساء أمس وفاة رائد حاج يحيى في الخمسينيات من عمره متأثرا بجراحه الحرجة التي أصيب بها جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار أثناء وجوده داخل مركبة في مدينة الطيب. وقالت الشرطة إنها تواصل التحقيق في ملابسات الجريمة والبحث عن مشتبهين. وبهذه الجريمة ارتفع عدد القتلى في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 173 قتيلة. واصلت شرطة وقوات الإنقاذ مساء أمس عمليات بحث واسعة عن شاب في العشرينيات من عمره فقدت آثاره بعد دخوله مياه البحر قبالة شاطئ ستودنت في مدينة حيفا. ووفقا لبيان الشرطة فقد دخل الشاب إلى المياه خلال ساعات بعد الظهر ولم يخرج منها، ما استدعى إطلاق عمليات بحث بمشاركة قوات من شرطة منطقة الكرمل ووحدة الشرطة البحرية. أصيب شاب في العشرينيات من عمره بجروح خطيرة جراء حادث سير ذاتي وقع فجر اليوم بالقرب من حورة في النقب، ونقلت الفرق الطبية المصاب لتلقي العلاج في مستشفى سروكا في بئر السبع بعد أن قدمت له العلاج الأولي في المكان إثر انزلاق مركبته في منحدر على شارع رقم 31. توجه 69 عضوا في الكونغرس من بين الديمقراطيين والمستقلين لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بطلب تدخل إطلاق سراح الطبيب حسام أبو صفي مدير مستشفى كمال عدوان في غزة والمعتقل في إسرائيل دون لائحة اتهام منذ 500 يوم. وانتقد المواقعون سياسة إسرائيل في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين. في الختام الأحوال الجوية، يسود جو صيفي حار نسبيا خلال ساعات النهار ولا يطرأ تغير في درجات الحرارة. في ساعات المساء يكون الجو لطيفا معتدلا ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة. ختام النشرة، صباح الخير.

0: سببي.
1: على عافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
2: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
3: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
4: يا صباح الورد كله،
2: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
1: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينج ستور. أرز بسمات المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل 90. أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل 90. خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل 90. شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب 9 شيكل 90. معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 16/9. خذ

0: مجموعة المشهداوي.
1: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
2: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: خذ حبي فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
5: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
6: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين في الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بك.

0: سنين. سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
1: محبي أبل جاهزين؟

0: اي بليس مكانك لاجهزه ابل.
1: دهان اكبنير على حيط ام منير، قدره تغطيه عاليه وتوفير كبير. دهان ام منير
2: دهان اكبنير، قدره تغطيه عاليه وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
3: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90، إيكونوميكا سانو بيسجا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90، حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90، مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
6: فرحتكو
7: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
8: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع.
9: نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب 200 شيكل، نعم ب 200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز.
10: نظارتك أوبتينايز.
9: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينين، خاضع لشروط الحملة.
11: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
12: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999 4 8

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: بالشهر القادم. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفها جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
2: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
3: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
4: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

0: خذ حبي فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة، مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق، شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
3: عريس مضغوط، المعزيم وين قاعدين وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكو، فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معزيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
4: فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
5: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاماً من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04999 4888.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير لمستمعي راديو الناس، عروس الجليل طوب الزنغرية.
2: صباح الخير من مجد الشمس بقعاثة مسعد عنقني الغجر.
3: صباح الخير راديو الناس ولكل الناس من نسيم حمار من كندا.
4: بيت صغير بكندا ما بيعرف طريق حدا.
5: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: هل تفتح دعوة فائض الأصوات المتبادلة باب تعاون فعلي بين المشتركة والموحدة؟ وكيف تدار المرحلة المقبلة بعيد تسليم القوائم؟ هل تقود تفجيرات علي الطاهر إلى ترتيب أمني مستقر أم تفتح فصلا جديدا من المواجهة؟ وما أثر الحسابات الانتخابية في توقيت التهديدات الإسرائيلية لإيران وسقفها؟ في الاستوديو حكاية بدايات صغيرة أخذت صاحبها إلى أماكن لم يتوقعها، كيف تحول حديث بين صديقين إلى مشروع مهني يمتد لنحو عقد من الزمن؟ وقبيل مؤتمر المعجمية وقضاياها الثلاثاء في الناصرة، كيف تتغير قراءتنا لكلمة حين نعرف تاريخها وسياقها؟ وكيف يصل عمل مجمع لغة عربية إلى مدارسنا ليساعد الطالب على فهم النص؟ وعرض آخر ليلة بهدار، كيف تعود أصوات النساء في ليلة الحنة إلى مركز الحكاية على المسرح؟ في ماشي عن موجي، ترند الثمانينات وحنين إلى زمن البساطة والشعر الطويل والملابس الملونة. هذا وأكثر ما نتابعه في اليوم السادس. صباح الخير.
1: اليوم السادس مع محمد أبو العز محميد.
0: اليوم السادس، أسعد الله صباحكم بكل خير المستمعات والمستمعون الأكارم، ونحن معكم في هذا البرنامج حتى العاشرة من صبيحة هذا اليوم. تحية من طاقم البرنامج، زميل ياس مرجي صباح الخير ياس، زميلة ماجي علوطي صباح الخير، زميلة دانا أبو بكر كذلك صباح الخير، ومني محدثكم محمد أبو العز محميد. في البداية لفيف من المختارات الصوتية التي كانت عبر أثيرنا لهذا الأسبوع. ربحي ناصر وهو ابن عم الأستاذ عروة الذي تعرض لإطلاق نار في بلدة حورة في النقب خلال دخوله إلى المدرسة، تحدث لراديو الناس حول وضع ابن عمه الصحي وحول ما كان من تفاصيل.
2: صحته كثير مليحة، هوايته بإجره، حالته كثير مليحة والحمد لله، معنوياته مليحة، عارف حاله إنه هو ما فيش عنده إشي غلط، ما فيش عنده اتجاهات مش مليحة، زلمة مع مركز اجتماعي، معلم، شيخ، محامي شرعي، محاسب الجامعة كمان، يعني مش بني آدم اللي هو ممكن إنه يعمل مشاكل ويفوت بدوامات، مركز اجتماعي، يعني أنت مش عم تحكي على واحد ممكن يكون عامل مشكلة أو واحد ممكن يتعدى على ناس أو واحد ممكن إنه يضايق حدا، لا بالعكس تماماً، وإحنا مستغربين إن الصورة، وإذا الصورة عن جد صارت بدها تصل لهيك مراحل وضعنا بطلنا نعرف شو بدنا نعمل. زلمي بيصلح، زلمي من جهات الصلح في المجتمع المحلي، يعني كيف شايفين احنا هون معلمين اللي هي متواجدة بالمستشفى، خاصة هو وصل له بالبلد 20 سنة محل ما هو بيعلم، كل البلد زعلاني، تلفونات عم بالتلفن، الناس كلها متضايقة من اللي صاير مع الأستاذ عروة.
0: المحامي محمد حسين محميد تحدث عن تقديمه شكوى إلى وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش، مطالبا بتحقيق اقتحام الشرطة لحفل حناء في قرية معاوية واستخدام قنابل صوتية والعنف ضد الحاضرين.
3: احنا قدمنا في شكوى فيها كل التفاصيل، وصلنا على توثيقات صوت وصوره لقسم كبير من المخالفات القانونيه والجنائيه من قبل افراد الشرطه، وضابط كبير في الحدث في له تسجيل صوت وصوره اللي بيقول لما لو يروبه، نفس الضابط لما صار في تجمهر للناس فبيعطي امر انه كل واحد يقرب ويضربوكم بالصوت. في نهايه المطاف احنا النتيجه بتحكي بحد ذاتها انه في اطفال اصيبت، في محامي اصيب في الوقت اللي كان بيحاول يفهم شو الاساس القانوني لهي الاقتحام البربري نسميه. اعتقلوا طالب جامعي السنة السادسة طب بعد ما اعتدوا عليه وتسببوا له في كسر في الكتف واعتداء كان وحشي على ضربات في الرأس، وادعوا انه هو اللي اعتدى على رجال الشرطة. ثاني يوم محكمة الصلح في الخضيرة اطلقت سراحه، استأنفت الشرطة للمحكمة المركزية والمحكمة المركزية كمان اطلقت سراحه، وهذا بيدل على انه المحاكم الثنتين فندوا رواية الشرطة، وقاضي في المحكمة المركزية كتب في قراره انه الشرطة اللي ادعى انه تم الاعتداء عليه أعطى كذا إفادة. فأعتقد أنه قسم التحقيق مع أفراد الشرطة مش راح يقدر يعني يتعامل إلا في جدية مع هاي الشكوى.
0: دكتور منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة تحدث عن تقديم القائمة لقائمة مرشحيها لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة.
4: هذه القائمة جاءت لتؤهل القائمة العربية الموحدة بكل الأبعاد أن تستمر في مسار السعي إلى الشراكة والتأثير.

0: وفرض أنفسنا كشركاء في دائرة الحكم، في دائرة الائتلاف والحكومة، لاعتقادنا، لإيماننا، لقناعتنا أن هذه هي الوسيلة الأنجع في هذه المرحلة لتغيير أوضاع مجتمعنا العربي. جزء كبير من أزمة مجتمعنا العربي وظاهرة العنف والجريمة هي إفراز للحالة السياسية. عندما تكون حكومة عنصرية فاشية ترتفع فيها الجريمة، هذه المبادرة لضم يوسف سجلوفيتش للقائمة العربية الموحدة هو الإجابة العملية المركزية اليوم لظاهرة العنصرية والتحريض من قبل اليمين الفاشي والعنصري في إسرائيل. بمعنى أنه بإمكاننا أنه دائما نبقى أنه نواجه الكلمة بالكلمة في هذا الجانب، ولكن إحنا واجهنا الكلمة العنصرية والكلمة الفاشية والتحريضية، واجهناها بفعل في رسالة كبيرة للمجتمع اليهودي.
1: بالمقابل دكتور أحمد الطيبي رئيس كتلة القائمة المشتركة قال إنه ينظر بإيجابية لتوقيع اتفاق فائض أصوات مع القائمة الموحدة بعد تقديمهم القوائم إلى لجنة الانتخابات المركزية.
2: أنا أقول كرئيس لكتلة القائمة المشتركة أننا ننظر بإيجابية لتوقيع اتفاق فائض أصوات بيننا وبين القائمة الموحدة من خلال ميثاق شرف. الآن يجب أن يبدأ العمل والاتفاق. أنا الأسبوع الماضي بادرت بالاتصال بالأخوين منصور عباس ووليد طه بهذا الخصوص، ولا أرى أي سبب لعدم التوقيع، بل هناك أسباب وجيهة للتوقيع وأن تكون المعركة معركة حضارية نزيهة شريفة. القائمة العربية الموحدة هم ليسوا أعداءنا، أعداءنا هم بن غفير وسموتريتش ونتنياهو، هم منافسين، ونريد لهذه المنافسة أن تكون شريفة، ونريد للجميع أن ينجح، ونريد للقائمة المشتركة أن تكون الأقوى، لأننا نرى فيها العنوان الأفضل الذي ترجم فكرة الوحدة. وكلما كنا أكبر كلما كان بإمكاننا أن نسقط ونبعد بنيامين نتنياهو، بن غفير وسموتريتش عن سدة الحكم.
1: رولا داود رئيسة مشاركة لحزب لكلنا مكان حدثتنا عن انسحاب الحزب من خوض انتخابات الكنيسة القادمة.
3: صراحة ما توقعنا أن يوصل لهذه المرحلة، لكن القرار اللي احنا أخذناه هو القرار اللي احنا أعتقد كمان حكيناه في بداية الطريق. احنا هون في خطوة شجاعة، في خطوة جديدة، ولكن في نفس الوقت احنا وعدنا حالنا والجميع أن تكون خطوة مسؤولة. وشفنا في الأسبوع الأخير أكثر من أسبوع رغم المحاولات جميعها بأن يكون في تحالف لحتى نقدر فعلا نكبر القوة والتمثيل العربي في الكنيسة، ما قدرنا نتوصل لتحالف مع القوائم خاصة المشتركة. للأسف دائما في كان هناك تجاهل معين أو رد اللي هو دبلوماسي اللي بيقول حزبنا لحده ما بيقدر يقرر، أو إحنا لوحدنا ما بنقدر نقرر. كان في هناك دائما تهرب من الداء اللي إحنا توجهنا فيه. وأنا اليوم بقولها يعني بأسف كتير كبير إنه كان فيهم فرصة ذهبية للقائمة المشتركة بأن تقدر فعلا تضم حزب جديد اللي ممكن وبيقدر يجيب عدد مقاعد أكبر، واللي مش جاي يقاتل هون عشان الكراسي، وهاي الفرصة للأسف ضوعوها.
1: شادي القرعين مراقب مواصلات في شركة إيجد للمواصلات على اعتداء العنصر الذي تعرض له من قبل مجموعة من المستوطنين أثناء أداء عمله.
4: فحصت ركاب لحظة في واحد مش دافع، وهذا البنية عندهم كل مرة يسوينا مشاكل بالغلط مسبات، فإحنا منقدر نختصر. فاللحظة الأخيرة هي كان يوم الأربعاء، هذا اللي كان موجود الشاب لما شافني أنت محبال زيفل كلمات بذيئة. فلحظة أنه أنا اتصلت في الشرطة قلت لهم أنه في واحد اثنين ثلاثة بتعدى علينا بالغلط مش راضي يعطينا الكارت اللي نقدر نفحص كارته. فحكيت للشوفير يوقف على الجنب، اتكاتل مع الشوفير حتى ضغط كبس بيفتح الباب البوز، فتحه ونزل من البوز، ولا هو لمن لي أصحابه اثنين من وراي اثنين من قدامي، وجدت الغدرة بإيدي من ورا بالأول، وقع التلفون من إيدي، ما قدرتش أقاوم، إيدي انكسرت. باللحظة الأخيرة اللي فتحت فيها الفيديو وأنا جاي ضربني البوكس بعيني، طبعا ما طلعت أشوف فيها كويس، عملوا لي عملية الجفن، صريك اللي بالجفن جوا العين، تطريز داخلي وخارجي، بشوف فيها كثير، إيدي طبعا فيها كسور، رجلي طبعا كان فيها ردود بسيطة، بس الأهم إشي كان تاني يعني، كنت بدي أخسر عيني، اللحظة الأخيرة، لما قدرت أشوف فيها من مرة نهائيا.
1: من المختارات الصوتية إلى مختار موسيقي من زميل الياس برجي، وبعدها نخرج إلى فاصل ونعود للمتابعة.

0: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسماتي المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل و90. أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل و90. خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل و90. شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب 9 شيكل و90. معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9. خاضع لشروط الحملة. مجموعات المشهداوي.
1: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين واي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الالف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الاخر، لانه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
2: فرحتكو الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. معك لليت، التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: محبي أبل جاهزين؟

0: الشهر القادم اي بليس مكانك لأجهزة أبل.
1: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري دي في ام بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملاً لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
2: خد حبة فصصها، كل اللي بيكب القشرة وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
4: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
5: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رمالله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رمالله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
0: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل. نعم ب200 شيكل لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز.
6: نظارتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينين، خاضع لشروط الحملة.

0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير من أم النور أم الفحم.
2: أهلا صباح من قرية كفر برعم.
3: صباح الخير من عروسة البحر مدينة حيفا.

0: صباح الخير من مدينة الطيرة.
1: صباح الخير من عرب الهيب.
2: صباح الخير من وادي النسناس.
3: وأحلى صباح من كلنسوي.
4: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس. اليوم السادس مع محمد أبو العز محمد.
5: ثمانية عشرة دقيقة بعد الثامنة، عدنا إليكم في اليوم السادس. نقول صباح الخير أستاذ وديع عوابدي.
6: صباح الخير يا محمد والياس وماجي وكل المستمعات والمستمعين. هنسين أدان أبو بكر، الله يصبحكم بالخير جميعا.
5: حديث الصحف وبالعربي منبلش.
6: في هناك أجمل من أن تتحدث وتقرأ بلغة الأم؟
5: بالنسبة لي لا، أبدا، فيش أجمل.
6: أجمل وأهم
5: طبعا
6: وأنبل. حينما يعني تهمل اللغة العربية أنت تهمل نفسك، تتنكر لذاتك. طبعا هاي رسالة مبطنة فيها شيء من العتاب لكل من يخلط العربية والعبرية ويتحدث بالعربانية. يعني مثل ما كان يقول حياة فاروق مواسي، العربانية اللغة الهجين المهجن الخليط المشوه بين اللغتين. فهذا طبعا جزء من كل احنا بنتحدث عن موضوع الإعلام العربي، لأنه الإعلام العربي أيضا يتقاطع مع الإعلام المحلي العبري والعربي. الحديث في وسائل الإعلام العربي اليوم من القدس العربي إلى الشرق الأوسط إلى القدس الفلسطينية المقدسية، جريدة القدس التاريخية، إلى كل الصحف العربية، في هناك عنوانان بارزان. الأول حول موضوع تدمير إسرائيل لمنشآت عسكرية في جبل أو في منشآت ومرتفعات علي الطاهر في لبنان وتبعات وما ألت ذلك. هناك تحذيرات إسرائيلية من أن أي رد من قبل حزب الله أو إيران على ذلك سيستدرج أو سيحتم ردا إسرائيليا عظيما، هكذا تقتبس وسائل الإعلام العربية. الموضوع الثاني تقدم الحوثيين للسيطرة على المناطق المحيطة بباب المندب وهذا يتكاتب مع الموضوع الأول حول الحصار على إيران وماذا ستفعل إيران للخلاص من هذا الحصار. ربما تهرب إلى الأمام بمعنى تصعيد أكثر مقابل الولايات المتحدة الأمريكية، إما بإشعال الحرب من جديد على جاراتها وربما على إسرائيل، أو حاصر حصارك بالحصار بمعنى أن تحاصر أيضا من خلال تفعيل الحوثيين في موضوع باب المندب. عرب 48 اليوم يتحدث أيضا في موضوع بارز للأسف الشديد عودة إلى نزيف غزة. العنوان يقول 9 شهداء في قطاع غزة نتيجة ضربات إسرائيلية، 4 منهم أطفال وهذا للأسف في هناك فيه تصعيد، وهذا ربما يتكاتب محمد مع هارتس. إن كنا نبدأ في صحيفة هارتس العبرية حول موضوع إسرائيل وغزة والجبهات المفتوحة، المحرر للشؤون العسكرية المحلل البارز المعروف عموس هرقيل يتحدث ضمن العنوان الرئيس اليوم فيها آرتس عادة.

0: يعني أرث لا تذهب بالضرورة إلى مواد خبرية حين تبحث عن العنوان الرئيسي، إنما تبحث أيضا عن قضية مهمة، عن تحليل رؤية جديدة. عمو صار إيه لتحدث في نفس تلخيصي، ونحن نعتب نهاية السنة العبرية، يقول بما معناه أنه نتنياهو يعمل على تكريس الجو الأمني الموتور، تكريس حالة الطوارئ في إسرائيل، ولكن إسرائيل ربما تستصعب الصمود ومواجهة ذلك على المدى البعيد. وهناك مخاوف لدى الجيش من أن كلما اقتربنا من الانتخابات كلما زاد هناك التوتر وبقاء الجبهات نازفة بدون مبرر موضوعي، بمعنى أنه نتنياهو هو المستوى السياسي يستخدم الأمن في خدمة صناديق الاقتراع أو في خدمة الانتخابات. للأسف الشديد هذا أيضا يرد على لسان كثير من المراقبين المحللين، أنه كلما هبطت حظوظ نتنياهو بالاستطلاعات المحمد كلما ارتفعت احتمالات التصعيد الأمني في كافة الجبهات. يوسي فيرتير أيضا يلخص السنة العبرية بشكل أو بآخر، ويتحدث عن انهيار العلاقات الإسرائيلية الأوروبية. ربما يبالغ قليل، لأنه هنا بدأ أقول لك بين قوسين محمد لكل من يسمعنا، حينما نتعامل مع موضوع المحللين الإسرائيليين الذين يواجهون سهام الانتقادات لحكومة نتنياهو، ينبغي أن يتم التعامل مع هؤلاء أو معظم هؤلاء بحذر، لأنه أحيانا هناك شيء من التضخيم في محاولة أيضا للنيل من حظوظ نتنياهو، لأنه أيضا للصحفيين والمعلقين الإسرائيليين موقف ورغبة في استبدال نتنياهو أو إبقاء نتنياهو. لذلك حينما يقول على سبيل المثال يوسف فيرتر محرر الشؤون الحزبية والسياسية في هارس، يحسي إسرائيل في أوروبا كرسيم، فعلا العلاقات الأوروبية الإسرائيلية تنهار. يعني هذا هذه العقوبات البريطانية على المستوطنات، يعني نوع من التوتر، تراجع في العلاقات صحيح مهم للوعي، ولكن إسرائيل لا تزال تعامل من قبل دول أوروبية رغم كل ما حصل معاملة البنت المدللة. يعني إذا بدنا نبالغ شوي، بس على الأقل أنه هاي الفجوة ينبغي أن دائما نشوفها نخذها بالحسبان. يتحدث إذن يوسف فيرتر في تلخيص السنة العبرية المنتهية عن انهيار العلاقات الإسرائيلية الأوروبية، عن انهيار تحصيل الطلاب في امتحانات البيزا بكل وصلنا للحضيض، والحكومة تواصل وكأنه لم يحدث شيء، وحالة هستيريا في إسرائيل بعد الكشف لصحيفة هآرتس عن موضوع هذه المكالمة المهمة بين محمد بن زايد رئيس الإمارات وبين رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو. هناك أيضا في هآرتس عنوان محمد على الصفحة الأولى، 3000 تلميذ عربي بدوي يتعلمون في بلدتهم في الفرعة أو الفرعة قريبا من عراد في النقب بدون شبكة كهرباء. وهذه يعني رسالة أو خبرية مدهشة، 26,000 الطلاب العرب بدون كهرباء، وهي يعني ربما نتساءل وين الوزارة، وين وزارة التربية والتعليم في هذا الموضوع، من الذي يتحمل المسؤولية، وين مديرة المعارف العربية شيرين حافي نطور التي ينبغي أن تلتفت أيضا إلى هذه الخلية الضعيفة اللي هي النقب التي تعامل أيضا معاملة غير معقولة. هذا الصوت في هآرتس يعني واضح على الصفحة الأولى،
1: وهذه القيمة المضافة التي تأتي بها آرتس في كل أن تكشف مرة هذه، تكشف وتسلط الضوء على قضايا من هذا القبيل.
0: أيها أقول لك، حتى أحيانا بيني وبينك محمد، أحيانا أكثر من الإعلام العربي في توجيه سهام الانتقادات للمسؤولين في إسرائيل، لوزارة المعارف، للمسؤولين العرب الذين لا نسمع صوتهم. يعني أنا بتوقع من مديرة قسم المعارف العربية شيرين حافي نطور أن لا تكون تكنوكرات فقط، أن تظهر في الإعلام في راديو الناس تقول أنه أنا أنتقد الوزارة، أنتقد الحكومة، حتى ومن باب يعني وبلغة دبلوماسية، ولكن الصمت بهذا الشكل حتى وكانت تنتمي لذات الوزارة، حتى لو كان الوزير صاحب المسؤولية الأولى، هذا صحيح، ولكن ينبغي أن يكون صوت المسؤولين العرب في هذا المضمار أكثر فأكثر. في التقرير طولت روحي أنا قرأته، الوزارة تلقي اللوم على البلدية، بلدية عراد، أنه إحنا حولنا لها ميزانية، بلدية عراد بتقول وصلونا شكلين، وهذا حكي مش صحيح. وبين حنا وبين منا ضاعت الحنة مثل ما يقول المثل، تعرف هذا المثل، واحد زلم كبير تجوز واحدة وتجوز كمان واحدة، واحدة كبيرة واحدة صغيرة، الكبير بداش يبين، الصغير بداش يبين شاب، فصارت تنتف بشعره الأبيض حتى يظل شعره أسود ومبين شباب، وهذيك العكس الكبير بدايات يضل

0: شيخ وكور نتفت الشعرات السود حتى يبقى بيض. هاي شالت الشعرات البيض وهذيك شالت الشعرات السود. صاحب الصبح طلع بالمرايه ما لقاش يشبشه فقال بين حنا وبين حنا ضاعت الحنا. في احتمال تتجوز كمان مره استمرتك يمكن بعدها نايم يكوي قلبك يحكي الصحيح.
1: لا بلقى لا ما بدور اصلا يعني
0: بس بلعت لسانك انت تلعثمت انت
2: مبين انه انت بفكر والله بفكر بالمثل اذا اخذتني معك على محل ثاني.
0: لان هذا بما يتعلق بهارتس ومدارس النقب. هناك ايضا عناوين اخرى في هارتس. محمد ابو العز محميد مجبور تتعود علي انت انا بخرج عن السكه بس يعني برجع من الحمام بليسوف.
1: انا اللي متاكد منه انه محمود صاحي انت اللي لازم
0: تجي. لا انا مكوي كلبي لانه هسه بعد يوم الجمعه بتصحى بكير.
1: بتصحى بكير. بتصحى بكير طيب.
0: وإن حكيت بقول مزح. 57% من الفلسطينيين في الضفه الغربيه يعتقدون ان الكفاح المسلح فشل. والأهم الآن والأكثر جدوى والرهان على الحلب الدبلوماسي خاصة بعد الحرب. هكذا يقول ضمن تحليله الموسع عام إسرائيل في الصحيفة في الداخل. هناك أيضا تقرير في الولايات المتحدة الأمريكية يقول أن قادة البيت الأبيض يعتقدون أن الحرب مع إيران ستستمر حتى ما بعد ترامب حتى بعد سنة الـ29. تخيل هذا الكابوس يظل مرافقنا فترة طويلة. في هارئيل محلل شؤون الشرق الأوسطي في آرت يستذكر أو يتوقف عند هاي الذكرى. اليوم إحنا 11 سبتمبر 11
1: صحيح.
0: إحنا 11 أيلول 11 سبتمبر 25 سنة على تلك العملية التي هزت العالم. ويقول أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال يعني تسير في ذات الاستراتيجية الفاشلة اللي هي إسقاط الدول الحاضنة للإرهاب. وإسرائيل ما تتعلمش الدرس. إسرائيل تسير في ذات الدرب العمياني وتصطدم بالكثير من الإخفاقات. الغذاء عاد لغزة ولكن للغزيين لا توجد إمكانية للشراء. نغم زبيدات المراسل العربي الجديد اللي من حيها تكتب تحقيق هون وتتحدث مع الغزي وهذا أيضا مهم بتكون فيه بالمختصر المفيد في قطاع غزي اليوم. محمد في أكل فيش مصاري هذا هو حال الغزيين في قطاع غزة هكذا تقول هارتس. وفي ملحق هارتس هناك أولا تحقيق شلومي إلدار حول موضوع تلك المكالمة بين محمد بن زايد مع نتنياهو هذه الكومبلي اللي فجرها شلومي إلدار وروت يوفيل اللي هن صحفيين إسرائيليين كتبوا كتاب وأعطوا جزء من المادة يعني أو المعلومة الأساسية لها آرتس وطوروا عملوا تحقيق كبير وعدها القائمة القيامة بإسرائيل. وهناك من يرغب بالاستزادة تفاصيل جديدة وكثيرة حول موضوع المكالمة متى وكم استمرت مين اللي كان مين اللي وصل التلفون وإلى آخره وتبعاته. حتى الآن الإمارات نقول لا تزال تحتفظ بحق يعني أو لا تؤكد ولا تنفي وهذا شيء فيه من التأكيد. ونتنياهو بغلي لأنه يحاول الإفلات من ذكرى 7 من أكتوبر. بتجي مكالمة من برا أو كشف من جديد بيقولوا أن نتنياهو كان مسؤول في قبل 7 من أكتوبر. يمكن تحدثنا عنها كثير في راديو ناس هذا الأسبوع لأن المعركة محتدمة على وعي الإسرائيليين. لذلك ربما وهذا يتكاتب مع اللي كنا مع إسرائيل نتنياهو يحاول صرف أنظار الإسرائيليين إلى إيران إلى حزب الله إلى الجوار العربي إلى المحيط في الشرق الأوسط إلى التصعيد الأمني حتى ينسى الإسرائيليين 7 من أكتوبر. بتجي مكالمة عن شكل أو بيجي تحقيق عن شكل.
1: طبعاً هذا التزامن والسياق الزمني إن صح التعبير واضح لماذا بسبب كل موضوع الانتخابات
0: خاصة الانتخابات في أكتوبر
1: نلجأ بالضبط
0: 27 مجرد تلفظ رقم 7 أكتوبر تماماً ببعث على التداعيات لدى الإسرائيليين وهذا ما يرعب نتنياهو وهذا ما ينعكس أيضا في استطلاع الترار. رح نحكي كلمة أخيرة عن الموضوع. أيضا كلمة أخيرة في ملحق آرتس محمد كالعادة غني ثري كشكول واسع من المواضيع الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. راجعين لورا 4000 سنة ملحق آرتس بتصدق. مصر أحرونش الجلجامش هذا الملك الأسطوري اللي حكم الدولة السومرية محمد في العراق قبل 4000 سنة في القرن 21 قبل الميلاد. بطل ملحمة جلجامش اللي بيقول إنه ماذا يبقى للإنسان بعد موته. سؤال حير بعث على التأمل والتفكير قبل 4000 سنة. يعود تحقيق أو تقريرها آرتس لهذا الموضوع. كلمة أخيرة بموضوع يدعوت أحرونوت ادعوت احرونوت اليوم أيضا

0: محتفلة عشية الأعياد اليهودية رأس السنة، وتستجلب أو تستحضر صور الإسرائيليين مع صور بين الماضي والحاضر، بينما يعني كانوا يحتفلون بين قوسين بدون أقاربهم المختفين في غزة. هذه المرة تكتمل الطاولة باجتماع الجميع. وهناك على الصفحة الأولى أيضا
1: نعم.
0: الجبهات المفتوحة على يمين يسار إسرائيل، محيط إسرائيل، النار في لبنان والعيون إلى إيران، هكذا يقول تقرير يوسي يهوشوع محلل الشؤون العسكرية في يدعوت، يتكاتب مع موضوع اللي توقفنا عنده في مسألة علي الطاهر في لبنان. ولما بقول محمد أبو العز محميد نعم مرتين معناته طولنا بالوقت. وأخيرا لذلك نقول في في كم ثانية بعد عشر دقائق والعشر ثواني
1: تفضل
0: مصاف هآرتس يتحدث، عفوا مصاف يدعو تحرنوت يتحدث في نحوم برنية عن تلك المكالمة بين رئيس الإمارات وبين رئيس الحكومة الإسرائيلية، لما كنا هاي قصة خطيرة لأنه لها تبعات انتخابية على وعي الإسرائيليين.
1: صحيح.
0: وهناك كثير من التحليلات حول ما يجري داخل الحلبة السياسية الإسرائيلية، ومقابلة أيضا مع أفيغدور ليبرمان اللي بيقول أنا بطمح أن أصير رئيس حكومة في إسرائيل. وهناك أخيرا المؤرخ الفيلسوف الإسرائيلي يوفال نوا حراري يقول في تقرير أو في مقال يحاول تلخيص ما تجري ما تشهد إسرائيل في السنوات الأخيرة منذ الحرب، أنت بمحمد العنوان قديش حاد يشبهه. والحديث طبعا ليوفال نوا حراري، قادة إسرائيل اليوم أو عن الإسرائيليين وعن قياداتهم أسود تقاد على يد حمير، هكذا هو العنوان، ويتحدث عن الإخفاقات لهذه الحكومة منذ أن تشكلت حتى 7 أكتوبر. الإخفاق الثاني ماذا فعلته هذه الحكومة من 7 أكتوبر حتى اليوم. وأخيرا كنا بس استطلاع معريف طالما نتحدث عن الانتخابات أن هناك حالة من التعادل في الفترة الأخيرة، لكن استطلاع معريف اليوم يعطي تراجع كبير لحزب الليكود لينقذ الليكود ونتنياهو ويعطي عجل نجاة أنه حزب عوفر فينتر عمخي إسرائيل يعبر نسبة الحسم. ومع ذلك يبقى معسكر نتنياهو 50، معسكر الخصوم 58، المشتركة 7، الموحدة 5. كانت في استطلاعات القناة 13 قبل يومين المشتركة 8 تراجعت إلى 7، تراوح ما بين 7 و8 وأحيانا بعطوها أكثر، والموحدة تتراوح ما بين 5 و6. ولكن الاستطلاعات لا تعكس بالضرورة الواقع، خاصة بما يتعلق بالموحدة نتيجة أسباب اجتماعية لدى جمهور المحافظ في النقب وغيره.
1: وهذا ما سنحاول أن نخوض فيه كذلك مع بروفيسور يوسف جبري رئيس القائمة المشتركة، لربما في حديث بعد قليل في سياق هذا.
0: ولذلك نقول بما يتعلق بالاستطلاعات هي مادة فيها ترفيه انترتينمنت أكثر مما هي تعكس الواقع، وأحيانا يستخدمها السياسيون من خلال المستطلعين لتشكيل الواقع بدل ما أنه يكون مراية لعكس الواقع. ولذلك نلخص بالقول طالما حكاية تحدثنا بنفس تلخيصي، كذب ويكذب المستطلعون ولو صدقوا.
1: أشكرك جزيل الشكر أستاذ وديع عودي الكاتب الصحفي والزميل وديع عودي. وبما أنك تحدثت عن الواقع، لا شك أنه الواقع في شوارعنا العربية ما زال صعبا وصعبا جدا. مدينة الطيبة يوم أمس شهدت جريمة قتل. نتحول إلى زميل ضياء حجحي الذي ينضم إلي الآن للحديث حول تفاصيل ما كان وجريمة أخرى في الطيبة. صباح الخير ضياء.
2: صباح الخير لك محمد ولكل المستمعين.
1: إذن جريمة أخرى للأسف الشديد، رائد حاج يحيى الضحية في الطيبة، ما هي التفاصيل المتوفرة في هذا السياق؟
2: محمد، يعني جريمة قتل في مدينة الطيبة، راح ضحيتها رائد حاج يحيى 50 عاما بعد أن تعرض لإطلاق رصاص بالقرب من منزله. بحسب التفاصيل المتوفرة فإن الضحية كان قد خرج من بيته وهو في مركبته، وحين وصل المفرق الأول في الحي يعني على بعد أمتار قليلة من المنزل، أقدمت مركبة وفيها مجرمون وقاموا بإطلاق الرصاص.

0: عليه من مسافة قريبة جدا أكثر من 13 رصاصة استقرت في جسده، أصيب بجروح بالغة الخطورة، اضطرت الطواقم الطبية أن تعلن وفاته متأثرا بالإصابة. طبعا كما ذكرنا يوم أمس محمد على بعد أمطار قليلة أيضا، يعني كان فرح في الحي الذي وقعت فيه الجريمة وأين يسكن أيضا الضحية، وهذه للمفارقة يعني مسرح جريمة وفرح يبعدان يعني أمطار قليلة. الشرطة وصلت إلى مكان الجريمة فيما لم تحدد الخلفية حتى هذه اللحظات، وتفشل في الإعلان عن معتقلين، يعني على الرغم محمد من تواجد مكثف في مدينة الطيبة منذ نحو يعني أكثر من شهرين، وتواجد مكثف طيلة اليوم وحواجز في داخل المدينة، إلا أن
1: حتى أنه ضياء تحدثنا إليك في أوقات سابقة حول آليات معينة كانت للشرطة والأجهزة المختلفة في الطيبة، ومنها هذا البالون، أنا عارف شو بسموه هذا المنطاد.
0: نعم المنطاد. نعم والمنطاد المراقب. على الرغم من ذلك يعني ثلاثة جرائم قتل في المدينة خلال ثلاثة شهور تقريبا، هذا بالإضافة إلى أكثر من 9 إصابات أيضا بجرائم إطلاق رصاص، غالبية هذه الجرائم لم تتوصل الشرطة إلى معتقلين، يعني كما ذكرنا على الرغم من التواجد المكثف بشكل يومي محمد وطيلة الساعات، ولكن يعني تأتي هذه الجريمة في مكان مكتظ أيضا في الحارة تحت بالقرب من مسجد العلم والإيمان وهو أكبر مساجد مدينة الطيبة، وأيضا في ساعة يعني مبكرة وبالقرب من فرح، وأيضا على بعد أمطار قليلة هنالك محلات تجارية، وتأتي هذه الجريمة يعني وسط الناس التي شكلت صدمة يعني في الحي هناك، وأيضا على هوية الضحية الذي يعني أيضا بحسب الشرطة ليس لديه أي أسبقيات جنائية، وترك خلفه 4 أولاد وامرأة أيضا.
1: أريد أن أشكرك جزيل الشكر الزميل ضياء حاجي، شكرا جزيلا لك. فاصل ونعود.

0: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
1: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
2: الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
3: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.

0: القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.

نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولة.

0: اليوم السادس مع محمد أبو العزم حميد.
1: اثنتان واربعون دقيقة بعد الثامنة، عدنا إليكم في برنامج اليوم السادس. دعا رئيس القائمة المشتركة بروفيسور يوسف جبرين يوم أمس القائمة الموحدة إلى اتفاق فائض أصوات. دعوة تأتي بعد حسم ما عصف في الجبهة في الداخل الحزب وأمام اختبار استعادة ثقة الناخبين وتحويل الشراكة الانتخابية إلى تأثير سياسي. أقول صباح الخير بروفيسور يوسف جبرين.
2: صباح الخير محمد والمستمعين والمستمعات، صباح الخير.
1: أهلا بحضرتك رئيس القائمة المشتركة. دعوة واضحة كانت من قبلكم إلى اتفاق فائض أصوات، كان دكتور منصور عباس قد تحدث عن هذا السياق قبل ذلك، بيان مفصل واضح الترفع عن كل الخلافات رغم الاختلافات السياسية.
2: نعم، للحقيقة يعني الموعد الرسمي لتوقيع فائض الأصوات يأتي ما بعد تسليم القوائم، فبالتالي بالأيام القريبة وبعد الحصول على المصادقة الرسمية، ولكن فعلا يعني أردنا للموضوع أن يكون واضح لأهلنا ولناسنا بأننا أيضا يعني نريد أن يكون هنالك توقيع في الأيام القريبة. ومحمد الهدف واضح، يعني أولا هنالك أهمية كبيرة بأن لا يتم هدر أي صوت عربي ممكن أن يساهم في دعم الأحزاب العربية وممكن أن يساهم في التأثير، وهذا بحد ذاته هام جدا. ولكن للحقيقة كما أيضا يعني جاء في يعني بياني أمس، يعني أرى بذلك أيضا رسالة اجتماعية، بمعنى أننا صحيح نريد أن نتنافس ونريد أن نتناقش سياسيا وأن نتحاور، ولكن ضمن أجواء يعني اجتماعية طيبة بحديث وبخطاب يعني يخاطب بالعقل باحترام متبادل دون أي إساءة دون أي تجريح. ومحمد يعني ما أنت تعرف يعني مجتمعنا مش ناقصه توترات إضافية، ولذلك هذا من منطلق المسؤولية للحفاظ على هذه الأجواء. وفي نهاية الأمر معركتنا هي ليست بين أنفسنا، معركتنا هي يعني أمام السلطة، أمام سياسات الحكومة، أمام المخاطر التي يعني نراها فعلا أمامنا إذا ما عادت هذه الحكومة، وعلينا توحيد كل الجهود من أجل نجاحنا في هذه المعركة.
1: أفهم بروفيسور أنه ثمة يعني موافقة اتفاق ضمني ما بينكم، ما بين الحزبين، ما بين الجانبين، أين تقف الأمور الآن عمليا؟
2: لا، ما أعتقد يعني أن الموضوع من ناحية الموافقات هو من ورائنا، بمعنى الآن بقيت الأمور التقنية لترتيبها، فلذلك يعني برأيي أننا فعلا الآن هنالك توافق بين المشتركة الموحدة، بين أيضا يعني موافقات من كل الأحزاب على ذلك. هذا يعني الآن التوقيع هو أكثر في الجانب التقني للموضوع، وكما قلت هذا يعني هذا يزيد من الارتياح الذي يعني نسمعه ونراه بالشارع. يعني بخبيش عليك محمد، في الأسبوع الأخير كانت نقلة نوعية، يعني انتقلنا من عدة أسابيع من توترات وقد يكون يعني نقاشات يعني حامية إلى أسبوع، هذا الأسبوع الأخير يمكن القول أسبوع من الارتياح، ارتياح داخل أحزابنا السياسية ولكن أيضا ارتياح في الشارع العربي بعد تحقيق المشتركة وتسجيلها بشكل رسمي. هنالك من انتظر حتى اللحظات الأخيرة ليتأكد أن الأمور تسير تمام، وفعلا يعني استطعنا أن نزف لأهلنا هذه البشرة.
1: وبعد ما حصل بطبيعة الحال في داخل الجبهة بروفيسور يوسف جبرين، نحن طوينا هذه المرحلة، الآن نحن أمام مرحلة أخرى مختلفة، ماذا نقول الآن لمن يستمع إلينا في هذا الشأن تحديدا بعد يعني هذه الضجة الحاصلة في موضوع السيد جعفر فرح وما إلى ذلك؟
2: لا، بلا شك أننا فعلا يعني طوينا صفحة من ورائنا، والآن يمكن القول دقت ساعة العمل للانتخابات القريبة. أمامنا يعني أقل من 7 أسابيع، هذه فترة ليست طويلة، وأمامنا مهمة كبيرة هي رفع نسبة التصويت بين مجتمعنا. نريد

0: تمثيل قوي للقائمة المشتركة في الانتخابات البرلمانية القريبة. هذا يعني أننا بحاجة إلى رفع نسبة التصويت بشكل جدي. يعني أنا متفائل محمد, نستطيع فعلا أن نتجاوز ليس فقط 65% كما كان في السابق عندما كانت المشتركة, نستطيع أن نتجاوز أيضا 70%. أنا فعلا أسمع ارتياح في الشارع العربي, رغبة في التصويت, يعني رغبة مميزة لم أشهد قوتها في السابق. وهذا علينا أن نترجم, علينا نترجمه في الأسابيع القريبة طبعا في 27/10 في يوم الانتخابات. والمفتاح هو مشتركة قوية, مشتركة قوية ستكون يعني لا تستطيع فعلا سد الطريق أمام أي فرصة لعودة هذه الحكومة. وأنا عندما أسمع سموتريتش يقول بشكل واضح دون يعني دون أي تغطية ودون أي رموز, يقول أنه يريد أن ينقل خطة الحسم من الضفة الغربية إلى النقب وإلى الجيل, هو يقول أنه يريد أن يلغي أي مخططات مثلا لتواصل بين البلدات العربية. لذلك أنا أرى المخاطر أمامي وأرى مخاطر عودة يعني هذه الحكومة سموتريتش وبنغ ونتنياهو ومتطرفي الليكود, لأن أمامنا ستكون فعلا مرحلة صعبة جدا. أنا لا أبالغ إذا قلت مشروع الأبارتهايد ومشروع الآن يزحف إلى بلداتنا العربية, إلى الجليل والمثلث والنقب والساحل. ولذلك نحن أمام مسؤولية تاريخية في الانتخابات القريبة, وإن شاء الله يكون أهلنا ونكون نحن جميعا على قدر هذه المسؤولية.
1: مشتركة قوية تقول بروفيسور يوسف, وطبعا غيرك من الزملاء قادرة على إسقاط الحكومة. المسار السياسي الذي يحول هذا العدد أو هذه القوة إلى تأثير, خصوصا إذا اختار خصوم نتنياهو حكومة واسعة معه بدل الاعتماد على أصواتكم, وهذا سيناريو لربما يطرح كذلك في الإعلام العبري. هل اتفقت مركبات المشتركة مسبقا على شروط التوصية بمرشح لرئاسة الحكومة في هذه المرحلة, أم أنه يعني الآن سابق لأوان الحديث في هذا السياق؟
0: يعني إلى حد معين سابق لأوانه, ولكن لدينا توجهات طبعا يعني هي معروفة سواء في الأحزاب الثلاث, ولكن أيضا بين يعني في لقاءاتنا الآن طبعا تقريبا يعني كل عدة أيام لدينا لقاء ومشاورات. يعني واضح أننا سننظر إلى تشكيلة الكنيسة ما بعد الانتخابات, المعسكرات, الطروحات الموجودة. ويعني اسمح لي أيضا في التأكيد, يعني موضوع التوصية يعني هو ليس فقط موضوع المفاوضات, لنا في يعني في جمهورنا العربي القوى الديمقراطية اليهودية لدينا أيضا مصلحة في تغيير هذه الحكومة. فيعني لنا هدف معين واضح, ولكن أيضا بلا شك سنتحاور حول ذلك مع أحزاب المعارضة. وهناك قضايا يعني واضحة برأيي, يعني سنتطلع إلى أن نسمع من أحزاب المعارضة توجهاتهم. قضية التوجه نحو يعني انفراج واستعادة مثلا مسار المفاوضات مع قيادة الشعب الفلسطيني, قضية إيقاف الاستيطان ويعني إيقاف كل مشاريع يعني توسيع الاستيطان ضد أهلنا, هذا فيما يتعلق ب يعني قضية الاحتلال, ولكن بما يتعلق في يعني أهلنا في الداخل, كل ما يتعلق في قضية العنف والجريمة, توسيع مسطحات بلداتنا العربية, برامج جدية للشباب, قضية يعني الميزانيات التي بحاجة إليها في مجال التربية والتعليم وفي مجال الثقافة وفي مجال الرفاه الاجتماعي, هذه قضايا أساسية. نريد أن نسمع يعني توجهات إيجابية, لأن الفكرة محمد في نهاية الموضوع ليس التبديل. يعني نتنياهو برئيس حكومة آخر لا يحدث أي تغيير.
1: شكرا بروفيسور يوسف جبارين رئيس القائمة المشتركة, سنواصل متابعة اتصالات فاضل الأصوات طبعا والتزامات القوام أمام الناخبين. شكرا جزيلا لك. بعد تفجير الأنفاق في مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان تتجدد التهديدات الإسرائيلية لإيران. يتحدث نتنياهو وترامب عن محاولة طهران التسلح نوويا مجددا, ما الذي تغير في الميدان؟ إلى أين تتجه الاستراتيجية الإسرائيلية في موسم الانتخابات؟ دكتور عنان وهبي صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: أهلا بحضرتك, الخبير في الشؤون الاستراتيجية والعسكرية. ما الذي حصل في الساعات الأخيرة بعيد هذا التفجير, ما المتوقع دكتور عنان؟
2: طبعا مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان منطقة معروفة, يعني هي منطقة عسكرية انفاق فيها غرف قيادية, أسلحة, صواريخ, كانت يعني هدف هام جدا.
1: يعني دكتور علان إن سمحت لي هناك إشكال.

0: آلية معينة في الصوت، لو بعد إذنك أن نحاول أن نحسن جودة الصوت. إذن دكتور عنان أعيد مرة أخرى إلى غرفة التحكم، ده ربما دكتور عنان تسمعني الآن.
1: نعم.
0: يعني كنا نتحدث عن هذه الضربة الكبيرة، يعني الحديث عن كمية كبيرة من المتفجرات التي ضربت هذه المنطقة. ما المتوقع بعد تفجيرات مرتفعات علي الطاهر؟
1: يعني التفجير هذا المكان طبعا كميات هائلة من يعني الأسلحة، وفي نهاية الأمر سيطرة المرتفعات هي يعني تحصيل هام جدا لجيش الدفاع في جنوب إسرائيل، في جنوب لبنان، ويبدو بأنه هذا يعني سيذهب بالتحدي أمام إيران وما بنت.
0: طيب يعني يبدو دكتور عنان، أعتذر منك، يبدو أنه في إشكالية حقيقية في الصوت بسبب موضوع التغطية أو ما إلى ذلك. للأسف لم نتمكن من الاستماع لهذه الإجابة، مع أنه الموضوع كان في غاية الأهمية، لربما نتناوله في الساعة الثانية في حال كان هناك متسع من الوقت لملف كبير من هذا النوع. في هذه المرحلة لربما إلياس نستمع إلى بعض الألحان الموسيقية، ومن ثم نخرج إلى فاصل الإعلان ننهي به الساعة الأولى ونعود لمتابعة ساعتنا الثانية من البرنامج.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
3: نحن فتخين يوم عدم سوبلين كاريرا.
4: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90، إيكونوميكا سانو بيسجا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90، حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90، مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: محبي أبل جاهزين؟ في

0: الشهر القادم. اي بليس مكانك لأجهزة أبل.
1: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
2: دهان أكبنير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات بس نيرلات.
3: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة

0: التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
1: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
2: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
4: صباح الخير لكل الناس من مدينة الناصري.
5: صباح الخير من مدينة حيفا.
6: صباحكم خير بصوت فيروز من مدينة الناصري.
7: صوت غنية بتقول يا بلاد الهني عطول بحبك عطول بخبيك بعيني.
8: أحلى صباح الخير من إكسال ومروج إكسال وأحلى صباح لراديو الناس.
9: صباح الخير لبلد التراث والأصالة والنخو والشهامة بير المكسور.
7: أحبك ربينا وبعزك غنينا.
10: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. تقريبا دقيقة.
11: العائلة والأسرة.
10: بين العائلة والأسرة نستخدم أحيانا لفظة عائلة، وفي أحيان أخرى نستخدم لفظة أسرة. فما الأصل اللغوي لكل منهما؟ عال فلان عولا وعيالة كفاهم ومانهم كأعالهم وعيلهم، والعول قوت العيال، وعول عليه أي اعتمد عليه. هكذا فإن ما يندرج تحت الجذرين عول وعيل في معظمه يدور في الحقل الدلالي الذي يحمل معاني الحاجة إلى الدعم والإنفاق. وبكلمات أخرى، العائلة أشبه بمنظومة علاقات بين معيل وهو رجل له أولاد ويتكفل بهم، وبين عيال وهم أولاد يحتاجون لمن يرعاهم وينفق عليهم. أما لفظ أسرة فيقال يأسره أسرا وإسارة شده بالإسار، والإسار ما شد به من رباط، وجاء القوم بأسرهم، جاءوا جميعهم، وهذا الشيء لك بأسره أي برمته، وأسرة الرجل قومه ورهطه الأقربون لأنه يتقوى بهم. وعليه فإننا نلاحظ أن المعاني تدور حول الشد والعصب والترابط والتلاحم، وكلها معان تنعكس فيما يدعى أسرة لما فيها من قوة العلاقة واتحاد في الغاية.
11: مقدم من مجمع اللغة

0: العربية في حيفا وراديو الناس.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.

0: الساعة الثانية من اليوم السادس عدنا إليكم، أهلا بانضمامكم مرة أخرى المستمعات والمستمعون الأكارم، وإلى فقرتنا المعتادة المحببة التي أصبحت جزءا من كينونة هذا البرنامج ضيف الاستوديو. التحولات الكبيرة أحيانا تبدأ من خطوة لم نتوقع منها الكثير، يعني حديث مع صديق، تجربة عمل، أو حتى قرار بالخروج إلى الركض. ضيفنا اليوم مر بحيرة اختيار التخصص، ثم شارك في تأسيس بيك فيجن ووسع تجربته إلى تدريب الشباب. المهندس أحمد السهري، صباح الخير.
1: صباح الخير أبو العز، صباح الخير لجميع المستمعين والمستمعات.
0: نورتنا في الاستوديو.
1: الله يسعدك، نور نورك عزيزي، نور أهل الناصر.
0: طيب هيك خلينا نبدأ بطاقة تعريف قصيرة، من وين أنت، كيف بتحب تعرف عن نفسك للمستمع اللي بتعرف عليك لربما للمرة الأولى أحمد؟
1: أوكي طيب عزيزي، هيك أحمد السهلي، 34 عام، متزوج ميسة، أب لولدين علي وغيث. أنا عمليا اليوم يعني بعد 11 سنة من تأسيس شركة بيك فيجن، أنا يعني تقدر تقول يعني أنا أنيماتور بشغلي بطبيعة عملي، يعني أنيماتور وأنا كمان مصور معماري من طمرة، هذا هو يعني بكبير ناشط كمان جماهيري، كثير بشارك بأنشطة جماهيرية، هذا هو يعني حتى نقول بكبير بدون نتوسع أكثر من اللازم. يعني
0: قديش هذا التعريف بيرتبط في تراكمات طويلة بدأت منذ الطفولة يا أحمد؟
1: صحيح.
0: لما بتحكي لي كمان ضالع في العمل المجتمعي والاجتماعي، وكذلك في مهنتك أنا بشوف يعني الكثير من الشبان الذين يرتادون أو يتواصلون مع أحمد من أجل تطوير مهاراتهم، قديش هذا الإشي بيرتبط في طفولي؟
1: نعم نعم صحيح، صراحة أنا بحكي لك في كثير طلاب اللي بيتواصلوا معي يعني بكونوا بحيرة من أمرهن، يعني بتعرف إنه شو بدهن يساووا إسا، خصوصا تعرف طلاب العمارة، يعني هن بتواصلوا معي كونهن بيشوفوني إنه حدا اللي هو عنده شركة 11 سنة في المجال وكذا، فبتواصلوا معي من محل إنهم بدي يسألوا يعني شو نعمل، من خوفهن الكبير من سوق العمل وتخوفاتهم من الأشياء اللي بيسمعوها وكل هالأمور. فأنا دائما بكل محادثة عن الشكل بستذكر هذيك الأيام، يعني لما أنا كمان كنت بحيرة من أمري، بحيث أنا غيرت ثلاث مواضيع تعليمية.
0: رح نجيلها.
1: طبعا يرتبط بشكل كثير كبير، وهذا اللي بيخلي عندي دافع كبير إنه لما أعطيهن أجوبة أعطيهن أجوبة من القلب، يعني لما أعطيهن جواب ما بعطيهن جواب بتعرف ثانوي وخلص، يعني بس أعطيهن الجواب، لا بعطيهن الجواب وبتوسع فيه بحيث يقدروا يستفيدوا من التجربة اللي أنا خطها.
0: بالضبط. وبشكل عام إحنا في الفقرة هذه تحديدا لما نجيب قصة ملهمة من هذا القبيل أحمد، إحنا ما بنحكي فقط في النتيجة، وإنما بنحكي في الأسباب، في هذا النسيج، في هذه الفسيفساء التي شكلت قصة ملهمة من هذا القبيل، وارتبطت أحمد بالتطوع منذ الطفولة.
1: صحيح.
0: وهون أنا بدي تأخذنا هيك على موقف لربما أو مجموعة من المواقف اللي بتتذكرها شعرت فيها للمرة الأولى إنه لحظة شوية، مش كل شيء في الدنيا العمل، مش كل شيء في الدنيا المصاري، وإنما أنا لازم يكون في عندي تأثير على حياة البشر بشكل أو بآخر.
1: نعم صحيح. شوف أبو العز، يعني أنا في بداياتي كشاب بعد يعني بتعرف مقتبل العمر، حتى نقول بعد بفترة الثانوية وما بعد الثانوية،
0: بعدك في مقتبل العمر أحمد، تكبرش حالك
1: يعني ابن 18-19.
0: نعم.
1: ولو تقول ابن 18-19 فأنت بتحكيها بال 14-15 سنة، ف
0: قصدك انه خطيرنا
1: خطير
0: يلا مش
1: بعد ال 30 بلش شواجع ركب عشان هيك بلشنا نركض
0: راح نجي لك
1: عمليا

0: بهذيك الفترة كنت كثير ضالع في كثير جمعيات مؤسسات اللي بتشارك في العمل الجماهيري في إقامة ورشات أو فعاليات لمنهجية للشباب لأنه أنا بآمن من يعني من وأنا صغير أنا بآمن بهذا الأمر. لما أنت بتلاقي أطر مناسبة لشبابنا بتتفرعش وبتروح على الأطر غير المحبذة أو غير المرادي تمام. فطول ما أنت فيه عم بتقيم أطر بتقيم برامج بتقيم وبتكون ضالع بهاي الأمور، مش بالضرورة تكون مؤسس يعني بس بالضرورة تكون ضالع بهاي الأمور، فهذا الأمر بيساعد الشباب على أنها تتطور أكثر، على أنها تكون بالمحلات الصحيحة، وعلى أنه نتخذ الطريق الصحيح لمجتمعنا، وهيك أصلا المجتمع بصير أحسن، هيك المجتمع بصير صحي أكثر. لما أنت بتشتغل على جيل كامل إنه هو يكون جيل واعي، جيل عارف حاله شو بده يساوي.
1: واللافت إنه الأعمال التطوعية اللي قمت فيها ما إلها علاقة في مهنتك اليوم،
0: بمعنى مش بالضرورة
1: كنت في مكان آخر. نعم. كذلك مهم إنه نسمع إنه يعني مش بالضرورة إحنا عملنا اللي منقوم فيه من قلبنا زي ما بيقولوها ما بالضرورة يكون مرتبط في عملنا لاحقا، وهي نقطة في غاية الأهمية
0: طبعا.
1: وقبل ما يصبح الطريق المهني واضح أحمد، مررت بمرحلة بعرفها كثير من شبابنا، وبدي أجهز على نقطة تغيير أكثر من تخصص، وحتى إنك وصلت إلى تفكير إنه بدي أترك التعليم، أنا مش بهذا المحل. شو اللي كنت تدور عليه وما لقيتوش في هذاك الوقت؟
0: أنت عم ترجعني إلى ذكريات شوية هيك.
1: أنا وظيفتي هاي.
0: أوكي. شوف يعني أنا صراحة يعني بفترتها ولليوم بعدني عم بشوف هذا الإشي، بعرفش ليش هذا الإشي عم بيصير بمجتمعنا، ولكن قسم كبير كثير كبير من شبابنا، وأنا كنت منهن يعني، اللي عن جد بيخلص الثانوية وهو مش عارف حاله وين يروح جد يعني بيكون يعني مش عارف، يعني إقلال جدا اللي بيكون عندهن تجارب كافية، لأنه كثرة أنا بقى مش شغلة واحدة، كل ما كان عندك تجارب أكثر كل ما هي التجارب وضحت لك الصورة للأشياء اللي أنت بتحبها أكثر. أوكي. فإحنا يمكن كشباب لحد الثانوية عن جد بمجتمعنا بكونش الشاب عنده تجارب كثير كبيرة بحيث يقدر يعرف اتجاهه أو وين هو بدي يروح أو شو هو اللي بيحبه. أوكي. فأنا عن جد ما كنتش عارف، خلصت الثانوية فوت تعلمت موضوع ما حبيته، ما حسيتش حالي إن أنا عن جد مندمج لإله.
1: تقدر تقولنا شو
0: طلعت منه؟ كنت أتعلم أول مرة هندسة تعسية فينهول اللي هو إيش؟ نسيت بالعربي شو؟
1: تشغيل وإدارة
0: يمكن هيك أعتقد. وبعدين هندسي كهرباء. وبالهندسي كهرباء أنا هنا تركت برضو، ما كمان ما حبيتش الموضوع تركت وخلص، وصلت لمرحلة أنه أنا بديش أتعلم. لأنه زي ما تقول وصلت لنقطة يأس أنه أوكي غيرت أنت موضوعين استدك تفوت على الثالث، حرقت سنتين، تعرف هذا التفكير تاعنا كشباب.
1: بلش كمان تسمع من المحيط تبعك يمكن أحمد، يعني بتسمع من المحيط كمان أنت وين رايح، شو عم تعمل، ليش عم بتضيع السنين هاي بتحرقها،
0: وخصوصا لما بكون التوقعات عليك كبيرة
1: عالية. صحيح.
0: طبعا لما بكون التوقعات عليك عالية فأنت بيصير في عندك ضغط نفسي أنك أنت أوكي أنت غيرت موضوعين حرقت سنتين، وبتعرف احنا هاي الستيغما اللي عنا انه احنا اذا حرقت سنتين من حياتك وانت بدك تروح وانت بدك تكمل شو وانت بدك تشتغل وانت بدك تتجوز، وبتعرف هاي الفتره. فقررت انه خلص بديش اتعلم. اول جلسه قعدتها واخذت هذا القرار كنت قاعد انا والوالد حكيت له انا خلص بديش اتعلم. ابوي من محل انه هو شخص اللي بيشتغل في المخابز تقريبا له 40 سنه، وأنا كنت في فترة أشتغل كمان مخابز ومطاعم وبتعرف التعليم
1: كنت وكذا. كنت تساعد الوالد في
0: كنت طبعا اشتغلت معه فترة، وهاي وإحنا كمان طبعنا كعيلة عندنا معروفين إنه إحنا عندنا مخابز يعني كل فكل حياتنا صغرنا كنا بالمخابز. بس كنا نعرف إنه المخابز عن جد هي مهنة متعبة يعني. فإذا أنا قررت أترك التعليم أنا كان توجهي يا على المخابز يا على المطاعم اللي هن المحلين اللي أنا يعني كل شباب يكون فيهن.
1: نعم.
0: يعني بفترة التعليم.
1: طبعا احنا لا نقص من شأن
0: طبعا اكيد اكيد اكيد، ولكن هني مهنتين صعبات يعني طبعاً. اكيد احنا نحترم جميع، حتى لليوم انا اوقات بقول نفسي ارجع اعمل لو هيك وردي واحد بشي مطعم لاني بحب يعني مش انا بحبش بحب، ولكن انك تتخذها كمهنة في الحياة هي مش اشي هوين. صحيح. اشي صعب جدا. صحيح. فالوالد هون قال لي لا انا بكوني شخص اللي بيشتغل بالمخابز الى 40 سنه انا بعرف قديش هي مهنه صعبه. هي مش مهنه انك انت تتخذها وانت القدرات الموجوده عندك، هي مش قدرات انك انت تيجي بس تحطها بمحل انك انت بدكش تتعلم، لا انت عندك قدرات انك تتعلم وانك تطلع وتروح وتيجي وتشتغل على حالك ويصير عندك مستقبل اكبر في الاكاديميه.
1: كان شايف فيك شيء
0: كان شايف بالضبط. نعم. فهون انا ما كنتش عارف عن جد حالي شو بدي اسوي يعني.

0: الوالد ساعدني انه يعطيني هذا التحفيز بس كان الجزء الاكبر في التوجيه، حتى نقول التوجيه المهني، هي كانت هون سهره مع الاصدقاء يعني تقدر تقول، واللي هون كان فيها وصديقي وشريكي اليوم هو علي زيداني.
1: تحياتنا طبعا علي.
0: طبعا هو شريكي، والفكره تاعت بيك فيجن هي اصلا بلشت من هون وبلشت من هاي السهره يعني بهيك بشكل حرفي. فهون بنيجي للخطة الصغيرة اللي كنا نحكي، اللي انت افتتحت فيها البرنامج، انه عن جد انا كنت بالبداية نقول اوكي يمكن هي خطوة صغيرة ويمكن ما نكملش فيها اصلا اوكي. فمن هون بلشت الفكرة. هسه بفوت اكثر يمكن على تفاصيل باسئلتك،
1: وهنا بدي يعني اتوقف شوي على بيك فيجن. بدي تشرح لي اولا شو فكرة هذه الشركة، او شو ضارب هذيك الليلة وهذيك الساعات القصيرة اللي بدل ما تنتهي في أرجيل وفي فنجان قهوة انتهت في فكرة مشروع اليوم عمره أكثر من 10 سنوات، أكثر من عقد من الزمن. هيك احكي لنا عن الفكرة الأولى اللي كانت.
0: أوكي، يعني طبعا المحادثة أو السهرة هي بلشت بالوجع اللي أنا كنت فيه. يعني أنا ثلاث شباب تعالوا نقعد،
1: هي أسان
0: سهرة كشباب أصحاب يعني، كنت أنا وعلي زيداني وكمان ثلاث أصدقاء وبلشنا نحكي يعني وكذا. فبقول أنا شباب أنه أنا خلص وصلت لمرحلة أنه هي ثاني ليلة مما كنت قاعد مع الوالد أنا.
1: نعم.
0: فأنا شباب خلص وصلت لمرحلة،
1: أنت بأيام مصري
0: أنه أنا هيك لأنه بتعرف هذول الشباب هني يعني المقربين جدا، وهني أكثر ناس بقدر أشاركهن نقاط ضعفي، يعني ما عنديش مشكلة أن أشارك. فشاركتنا ذيك الليلة أنه أنا شباب خلص وصلت لهي المرحلة وما خلص ديش أتعلم. فتعرف من حديث لحديث هون وهون وهون، علي بوقتها كان عم بتعلم بالهندسة بالتخنيون وبيشتغل كمان في مكتب معماري عندنا في طمرة، وكان هو جديد كمان بيشتغل في الإظهار المعماري. كانت بوقتها الإظهار المعماري احنا بنحكي بال 2014-2013 عن الشكل، فكان وقتها الإظهار المعماري شيء نسبيا كان يعمل عليه إظهار هو بسيط اليوم هو بسيط، بس احنا بوقتها كنا نشوف الإشي انه واو شو هذا. فأجا علي بقول لي أحمد اسمع، إيه انا بشوف انك انت بتحب هيك شوي كل هاي الاشياء، يعني بشوفني كنت اساله هيك على هاي المواضيع. فبقول لي اسمع، يعني الموضوع الاظهار المعماري هيك عملت دراسه اوليه كيف مبين فيش مكتب بالوسط العربي اللي بيشتغل هذا الاشي
1: حلو،
0: وهاي ممكن اشي انت تتعلمه. فبوقتها بتعرف انا مش عارف هل اتعلم ولا ما اتعلموش، لانه اذا اتعلم اظهار معماري انا بالضروره اكون معماري او اكون مهندس او مصمم على الاقل وهيك. فبقول لي صح، إذا تعلم إظهار معماري مفضل إنك تكون، ولكن أنا بقدر أساعدك بهذا الموضوع. إنه بدون ما تتعلم معماري ممكن نفوت إحنا مع بعض نبلش هيك إشي بسيط، نبلش نشتغل على الموضوع وهيك. يعني بهذيك الليلة روحت أنا ومش عارف هل عن جد إحنا نروح هيك إشي، هل أنا أفوت كورس وتعلم هذا الإشي إسا ولا لا. بس تعرف يعني ما كانش عندي إيمان إنه ممكن الإشي ينجح بشكل كبير بوقتها. ليش؟ لأنه هي حديث، زي ما بقولوا
1: الحديث ممكن يكون
0: عليه فش عليه جمرك يعني
1: جمرك.
0: ف بس ايش ليلتها ما فيش عندي خيار غيره. يعني واحد من الثنتين، يا انك تضلك على قرارك انك بدكش تتعلم، يا انك اوكي علي اجعطك فكره اللي هي ممكن تكون قابل.
1: بس احمد هاي مجازفه، يعني انت ما كنتش في هذا المجال اصلا او حتى ما خطر في بالك انك تكون في هذا المجال. كلمه يعني ما بعرف اذا هي ثقه بعلي
0: بالضبط
1: هاي الدرجه
0: لك
1: ولا لانه ما في اي مفر في العالم غير اني اسمع اي حد.
0: هن الثنتين
1: مع بعض،
0: هن الثنتين مع بعض،
1: مع بعض.
0: والاكثر انه انا بالاخر يعني غير انه موضوع اوكي ما فيش مفر، بس الأكثر يعني الكفي بترجح أنه أنا ماخذ علي وعلي بظهري. أنا بعرف علي صديقي، يعني أنا مش أنا ما بحكي على شخص اللي هو ما بعرفه، لا هو أنا بحكي على شخص اللي هو صديق، بعرف قد إيه بيهتم لي، بعرف قد إيه بيحبني، بعرف كل هاي التفاصيل.
1: جميل.
0: فأنا يعني قلت في شخص اللي هو جدع قوي وظهري، شو دخاف؟ أوكي هي مجازفة، في خوف، إنه مش بقولش إنه ما فيش خوف، في خوف أكيد.
1: غيرت تخصصين بغير الثالث، ممكن هيك فكرت بهذيك
0: كمان كمان قلنا يعني خلاص ما دامه إنه في شخص اللي أنت بتعرفه بالمجال هو بظهرك، وأبوك أجا قال لك يعني ما أشوفك مشقلب قدامي انسى بدك تتعلم، فهو كمان بظهرك، فشو اللي بدك تخسره يعني؟ خلاص روح اتكل على الله وروح.
1: روحت.
0: ومن هناك بلشت الفكرة هيك بهاي الطريقة. يعني
1: أول خطوة عملية شو كانت؟
0: أول خطوة عملية كانت إنه أوكي عليها تنبلش ندور وين في كورسات إظهار معماري، لأنه ما كانش فيه. وعلى فكرة بفترتها يعني أعتقد ما كانش غير معهد واحد يمكن بعلم إظهار معماري في الوسط العربي بالمجتمع العربي.

0: وكنت وقتها بلشت أتعلمه بشكل خاص يعني يوتيوب وبمساعدة عليه.
1: يعني هون احنا بنحكي على عدة جوانب ممكن هيك نسلط الضوء عليها لمن يستمع إلينا الآن. أولا قيمة الصديق في الحياة، وخصوصا إذا بيكون هذا الشخص في محل ثقة وفي محل كذلك اعتماد، أنت قلت بظهري أكثر من مرة، وهذا أمر في غاية الأهمية، إلى جانب الدعم اللي بيتلاقاه الواحد من الأهل بعديها بصير يفكر فيه، إنه لما منعني في حين هو مش بده وكأنه يجبرني على شيء، يغصبني على شيء ما بدي إياه، وإنما هو عارف مصلحتي، وهي كلمة أنا بعرف مصلحتك دائما إحنا ما بنفسرها بطريقة صحيحة. فهي رسالة مهمة لمن يستمع إلينا الآن. بعد نحو عقد من الزمن هنا هيك بدي أمشي معك كل هاي السنوات الطويلة اللي مرقت، سهل إنه اليوم نحكي على النجاح، يعني نيجي نقول إنه الفكرة نجحت سهل جدا، ولكن أنا بعرف أحمد إنها مرقت بسيرورة كبيرة كبيرة جدا، ما بين ما بدي أقول الفشل، ما بين ربما المطبات، ما بين الحواجز وما بين النجاح. كيف ممكن نلخص هذه المسيرة اللي ممتدة منذ أكثر من 10 سنوات؟
0: أوكي، أنا بدي بس هيك أعقب بس على كلمة نجاح. أنا بالنسبة لي لأنه كلمة نجاحي هو إشي نسبي
1: صح.
0: يعني عن جد يختلف من واحد لواحد. يعني يمكن إحنا أقدر أحط حالنا بخان إنه أوكي في عنا نجاح معين في التأثير في داخل مجال العمارة وهيك، ولكن إحنا كمان بعدنا ما وصلنا للنجاح اللي إحنا عم مندور عليه هتنقول أوكي. ولكن طبعا هذا لا ينتقص من المسيرة تاعت 10 سنين في هذا المجال. صرنا نحس بالنجاح الأكبر لما بلشنا عن جد نأثر، يعني صار عنا تأثير مجتمعي بالمجتمع، وخصوصا بعد ما بلشنا في الأكاديمية تاعتنا وبلشنا نعلم وشفنا التأثير على الطلاب وعلى المعلومات والكورسات اللي عم نقدمها للطلاب، إنه هي عن جد عم بتساعد الطلاب إنهم يندمجوا في سوق العمل بشكل كثير كبير. فهون أنت بتحس حالك إنك
1: معك أرقام كم من شخص تلقى هذه الخدمة، أو لربما اللي كان يدور عليه أحمد في يوم ما إنه تيجي جهة معينة تحتضنه وتقول له تعال أعطيك بعض الاحتمالات اللي ممكن تفيدك، عندك إحصائيات عن
0: بالأكاديمية؟ نعم بالأكاديمية إحنا اليوم تخرج عنا أكثر من 350 طالب، وطبعا الأكاديمية هي جزء من بيك فيجن. بيك أكاديمي هي جزء من بيك فيجن. بيك فيجن هي الأساس، اللي هي عمليا شركة اللي بتقدم خدمات الإظهار المعماري والثري دي والأنيميشنز للمعماريين والمهندسين والشركات العقارية طبعا. فهي جزء من، إذا إحنا نتطرق بحديثنا للأكاديمية فالرقم هو تقريبا يتعدى 350-360 طالب اللي أخذوا هاي الكورسات عندنا اليوم.
1: هذا غير من يتلقى خدمة متعلقة بالتشبيك، بالتعرف على الجوانب المختلفة في المجال. ودليل على ذلك يوم أمس أنهيتم المؤتمر الثالث، الحدث الثالث لبيك فيجن على التوالي، للسنة الثالثة على التوالي، بنجاح كبير. وأنا اسمح لي هاي المرة أقول نجاح، لأنه النجاح فعلا نسبي مقارنة بالعام الثالث مع العام الثاني ومع العام الأول. كان في هناك ازدياد في عدد المشاركين صحيح. في المضامين وما إلى ذلك. شو بتحكي لنا عن 3D في العربي؟
0: نعم صحيح، الحمد لله رب العالمين. إحنا امبارح يعني كان المؤتمر الثالث ل3D بالعربي. 3D بالعربي هي فكرة اللي يعني حتى نقول طلعت من بعد ما فوتنا على الأكاديمية. لما فتنا على الأكاديمية وبلشنا نعلم وبلشنا كذا، بلشنا نشوف التأثير على الطلاب وعلى الأكاديميين وعلى المعماريين بشكل خاص، شفنا أنه أوكي طب إحنا أنا وعلي كثير كنا نروح نشارك بمؤتمرات في الوسط اليهودي وفي خارج البلاد، حتى كنا نطلع شركة كيوس اللي كانت راعي للمؤتمر مبارح كنا إحنا معهم في مؤتمر في بلغاريا لإلهن،
1: فريق فيري.
0: نعم فريق فيري، نعم صحيح. قلنا طب إحنا يعني مؤتمرات بهذا الصدد أو بهذا الزخم ليش ما فيش عنا في الوسط العربي؟ في أوكي في مؤتمرات اللي هي للمعماريين أو للمهندسين وكذا، بس ما بتتحدث في هذا المجال اللي هو مجال جدا كبير، مجال 3D الأنيميشن. إحنا بنحكي على مجال واسع جدا، في له سوق جدا جدا ضخم، إن كان في الدولة وإن كان في على الصعيد العالمي. فليه ما يكونش في عنا هيك شيء؟ فبلشنا نفكر من هون، وأجا أول مؤتمر اللي هو بال 2024 هناك. طبعا بتعرف بالنسبة لنا مجازفة، احنا كنا بوقتها صح بيك فيجن كان لها اسم في السوق عند المعماريين بيعرفونا، كله بيعرفنا تقريبا وخصوصا في الوسط العربي. فقلنا حتى نعمل مؤتمر، بس كونه ما فيش تجربة في الموضوع قلنا بدنا نعمل مؤتمر يعني متواضع نوعا. أيوه. بدناش نجيب أكثر من 70 معماري.
1: عذيق
0: عذيق بالضبط. تعرف فبلشنا نخطط للإشي. وهناك أنا بقدر أقول عن جد يعني هذاك بالنسبة لإلي كان عن جد نجاح كثير كبير إلي والعائلة ولطاقم بيك فيجن، خصوصا بأول مؤتمر. ليش؟ لأنه إحنا أصلا قررنا نقيم المؤتمر قبل إقامته بشهر. يعني إحنا قررنا نقيم المؤتمر ب12/6 ما عندي بذكر هاي، وإحنا المؤتمر قررنا وإنت أنسب تاريخ كان إنه 12/7 عندنا شهر. خيال عندك شهر بدك تجيب 70-80 معماري. أوكي. حتى لو بيعرفوك بس انت اول مره بتعمل مؤتمر.
1: صحيح.
0: انت مش مؤسسه او محل اللي هو بيعمل مؤتمرات،
1: بعدك مش متاكد انهم واثقين فيك انهم يجوا يحضروا المؤتمر. صحيح.
0: فاحنا بخلال 3 أسابيع 2.5 أسابيع حتى كنا بايعين كل التذاكر. فهناك احنا يعني فتنا بصدمه، اوكي شكله في تعطش كثير كبير لهذا الموضوع.
1: بحضور كم معماري؟
0: كان بوقتها 85 معماري.
1: والسنة اللي بعدها في أم الفحم؟
0: في أم الفحم بال 2025 كان عندنا 240 معماري.
1: وفي الناصري؟
0: في الناصري بحدود 320-330 اليوم، يعني متأكد من الرقم بشكل.
1: هذا اللي بنحكي عن النجاح النسبي. أنا بدي أروح معك على كلمة النجاح النسبي. النجاح حتى لو كان نسبي أحمد له عدة عوامل، منها ما تحدثنا عنه منذ بداية هذه المداخلة وهذا اللقاء: المثابرة، عدم اليأس، الاستماع إلى المحيط، أخذ الثقة، أو لربما أخذ النصيحة من غيره. ولكن العائلة دائما في لها دور كبير جدا. وانت حكيت لي عن ميسا وعن علي وعن ليث. بالمناسبة علي على اسم علي
0: ولا علي؟
1: علي على اسم علي.
0: طيب كثير بيسألوني هذا السؤال. بقول ان ابا ماشيين النوع.
1: ماشيين النوع.
0: هو الصراحة على اسم جدي ابو الوالدة. واجه يعني كمان مع علي.
1: طب حلو. ضربت عصفورين بحجر. طيب يعني العائلة بفهم انه لها دور كبير. العائلة اليوم كذلك بعد الزواج.
2: إحماد، حبيت أقول لك إني فخورة فيك كثير وبطموحك وبكل إنجاز عم بتحققه. يمكن الناس بتشوف بس نجاحك وشغلك والإنجازات اللي عم تعملها، وأنا أكيد أكثر واحد بتفخر فيك بهالجانب، بس أنا كمان بشوف إحمد اللي بالبيت، إحمد الأب والزوج الحنون والداعم والمعطاء. قديش بتحب الأولاد وبتهمك كل تفاصيلهن، قديش بتحاول دايما تقضي معنا وقت حقيقي مع إنه شغلك بتطلب منك تشتغل لساعات طويلة. دايما بتهتم إنك تعودنا عن الوقت اللي ما كنتش فيه معنا. ليشك انت انسان محب وداعم للكل، موجود للناس اللي حواليك، بتوقف وبتعطي من وقتك وقلبك بدون تردد. منحبك كثير انا وعلي وغيث، ومنفتخر فيك اكثر ما بتتخيل.
1: تأثرت احمد. انت بتعرفش في المقطع اللي انا طلبته من زوجتك ميسة، تحياتنا الكبيرة لها. طبعا بدي اسمع تعقيبا. موضوع تقسيم الوقت تحكت عنه ميسا بأنه مزبوط عملك بحاجة مضني للوقت وللوجود خارج البيت بصورة كبيرة، ولكن وهذه رسالة في غاية الأهمية، أنه النجاح هو مش معناه أنه إحنا نهمل جانب آخر من حياتنا لربما يكون أكثر أهمية. أحمد، وأنا بدي أوجه لك تحية في هذا السياق.
0: الله يسعدك. صراحة أنا أبو العز، أنا بمفاجآت عن الشكل، أنا بطل عارف أتحدث يعني الصراحة. يعني هيك يعني هاي المفاجأة الثانية خلال يومين. شفت المفاجأة اللي صارت امبارح؟
1: طبعا شفتها.
0: أنا عن جد بهيك أشياء مفاجآت عن جد بطل.
1: طب حكينا شوية عن مفاجأة امبارح عشان بعد ما نخلص.
0: أول إشي يعني أنا بقدر جدا يعني ميسا وجهود اللي هي كمان بتقدمها والتضحيات اللي بتقدمها. يعني أنا بخبيش عليك، مش مفهوم ضمن إن هي تتحمل يعني زوجها كل يوم يفوت على البيت الساعة 6:30-7. يعني أنا بروحش قبل هاي الساعات من المكتب. لا أنا ولا علي، إحنا بطبعنا يعني دائما بنشتغل لهي الساعات. فإحنا بنقدر إنه هني عن جد مقدرات هذا الإشي وشايفات هذا الإشي. ميسا وعدن كمان بوجهه للتحية لعدن أم شمس. يعني إنهن يتفهموا هاي الأمور وأنك أنت عم تبني إشي عن هالشكل، يعني أنا صراحة مش مفهوم ضمنه. مش كل زوجي يعني مستعدي إنها أوكي تظل مع الأولاد لحد الساعة 7 لحالها. مش إشي اللي هو هوين عن جد.
1: صحيح.
0: يعني
1: صحيح.
0: متعب.
1: صحيح.
0: أنا وقت بعد مع الأولاد 2 ساعة عن جد. صحيح. كل إشي متعب، وخصوصا بهن بأعمار صغيري. فأنا كمان يعني بعمل هذا الإشي بالآخر لأنه أنا بعرف إنه إن شاء الله رب العالمين عم نخطط لمستقبل اللي هو كثير كبير لإلهن للبيت كلياته إن شاء الله.

0: تعرف
1: من هون أنا كمان بقول إنه أنا بحبكم، أنا يعني أنا بحبكم قد الدنيا، وأنا أصلاً بعمل كل هذا بالآخر يعني عشانكم قبل ما يكون عشاني يعني، ف بحبكم جدا.
0: تعرف احنا اختياريتنا ما خلوا اشي ما حكوا عنه، بقولوا الوفق بعين على الرزق، وهي جملة في غاية الأهمية. احمد يعني الوقت طاير، انت شايف احنا 27 دقيقة بعد التاسعة، وهذا اشي يعني مش حاسس انا في الوقت. طيب احمد انت كنت قليل الحركة،
1: نعم
0: كسول، بس في تغيير كبير صار على حياتك في الأسابيع الأخيرة، في الأشهر الأخيرة،
1: سنة وشهرين. نعم صحيح، أنا قبل سنة وشهرين بالضبط بفترة المؤتمر، فترة المؤتمر السابق أعتقد أنت كنت تذكرني يعني شكليا هتنقول على الأقل. أنا بالسنة وشهرين تقريبا يعني نزلت بالوزن حوالي 16 كيلو. كنت قبلهن كنت شخص اللي هو عن جد يعني تقريبا ما بتحركش يعني ما بعملش رياضة، أنا شخص مش رياضي، ما كنتش نهائيا إنه ما كنتش رياضي شيلي. فكمان حتى هاي الشغلة كان فيها خطوات صغيرة. نرجع لنفس المثال الأول، أنا حتى لما بلشت الرياضة هي بوقتها بلشت من محل إنه أوكي هي كلمة أجت من الدكتور، هاي اللي هيك تعرف عملت لي ضوات للضي الأحمر، قال لي أنت عمرك 33 سنة عندك الكوليسترول عالي، كان عندي فحص دم كان عندي الكوليسترول عالي. وإحنا بطبعنا عندنا بالعيلة يعني الكوليسترول عالي بالوراثة يعني بالجينات هذا الموضوع عندنا، فبقول لي انتبه على أكلك وانتبه لياقتك البدنية. فبوقتها كنت زي أي شاب يعني بتعرف يفوت على النادي الرياضي فترة زمنية ويترك فترة زمنية كالعادي يعني. بس فترتها قلت خلاص، فوتت على نادي رياضي هيك فترة زمنية صغيرة، بلشت هيك كأنه شهرين ثلاثة، شفت حالي إنه تمام، بعرف شو اللي قال لي اطلع أركض. يوم هيك قلت بدي أطلع أركض، أجرب أطلع أركض الفجر يعني بعد الفجر. وطلعت يوم فقت الصبح، طلعت وعملت ركضة، بتعرف تركضش أنت بشكل عام، ركضت 100 متر وتوقف 100 متر وتوقف، وهيك حسيت إنه الإشي حلو في بالإشي، إشي هيك جذبني يعني.
0: جميل.
1: أوكي هات نكمل. كملت أول 3-4 شهور كنت بشكل خاص أركض لحالي يعني في الصبح، ما كنتش حتى نقول مداوم يعني يوم بالأسبوع أو أت يومين حسب. بس بعدين فوتت على مجموعة مع من الشباب والصبايا وكذا اللي بيطلعوا بركضوا هيك، أوكي بلشنا إحنا، شفت إنه عم بحب الموضوع.
0: اليوم صار جزء من يومك.
1: نعم
0: اليوم
1: صحيح.
0: صار جزء من يومك، وهنا بدي أسمع رسالة أخيرة أحمد على أهمية إنه كمان نعطي لجسمنا وجسدنا الحق في هذا الموضوع، وما ننشغل كيف حكينا قبل شوي ونقسم وقتنا في طريقة صحيحة.
1: بالضبط، هون أنا أشوف التأثير جدا كبير على صحتي النفسية والبدنية. أنا مما بلشت رياضة وبلش أنزل بالوزن وصرت جسمي عم بتحرك صار أحسن حتى على صعيد العائلة تاعتي. يعني صراحة يعني كنت أوقات أروح من الشغل تعبان مليش إخلاق لا ألعب مع علي ولا ألعب مع غيث ولا إشي، بس اليوم الإشي يختلف، بتروح بتحس حالك أكثر، في عندك طاقة ممكن تعطيها، وحتى بالشغل بتصير أنت تعطي أكثر،
0: منتج أكثر.
1: فطبعا أنا بوجه رسالة لكل شاب وكل صبية طبعا اللي بتحركش، اتحرك، مش مهم شو نوع الرياضة اللي تعملها. بقولش تطلع وركض، لا اعمل الرياضة اللي بتشوفها مناسبة، لو على الأقل انك انت تحرك حالك، لأنه بيأثر عليك عقليا جسديا، وهذا بالتالي بعود بالفائدة على عيلتك على أهلك وعلى عملك.
0: طيب يعني الكثير من الرسائل الجميلة، كان بودنا أنه يكون اللقاء أطول وأطول. صحيح. أحمد لا يمل، بدي أشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا هون في الاستوديو، نورتنا، شكرا جزيلا لك، شكرا لميسة كذلك على حضورها ومرافقتها، يعطيكم ألف عافية، احنا فخورين فيك. وأحمد السهلي مؤسس شريك لبيك فيجن، تحياتنا لعلي زيداني كذلك المؤسس الشريك الآخر، شكرا جزيلا لكم ويعطيكم العافية، فخورين فيكم.
1: يعطيك ألف عافية أبو العز، شكرا جزيلا لك ولراديو ناس على الاستضافة.
0: شكرا، فاصل نعود.

مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص

0: البقروت والمنح المميزة، وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
2: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
3: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسماتي المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل و90. أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل و90. خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل و90. شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب 9 شيكل و90. معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
4: الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
5: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفها قليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بك.

0: اللي بيكب القشر وعيد. بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. اليوم السادس مع محمد أبو العز محمد.
2: خمسة وثلاثون دقيقة بعد التاسعة عدنا إليكم في برنامج اليوم السادس. يعقد مجمع اللغة العربية في حيفا مؤتمره السنوي الاحتفالي الثلاثاء القادم في فندق رمادة في الناصرة بعنوان المعجمية وقضاياها، الأصول النظرية والتحولات المنهجية، عن صناعة المعاجم وعلاقتها بحياتنا ولغتنا، ثم عن دور المجمع في تعزيز فهم المقروء لدى طلاب مدارسنا العربية. نستضيف رئيس المجمع بروفيسور مصطفى كبا. صباح الخير.
3: صباح الخير،
2: أهلا بحضرتك. اخترتم المعجمية وقضاياها عنوانا للمؤتمر، ما المشكلة بروفيسور مصطفى التي تواجه صناعة المعجم العربي اليوم وتريدون أن يدفع هذا اللقاء نحو معالجتها؟
3: أولا يعني هذا يأتي هذا المؤتمر تتويجا للاحتفالية بمناسبة الذكرى 20 لإنشاء مجمع اللغة العربية. وقد رأينا بأن موضوع المعجمية هو موضوع أساس يتعلق في صلب عمل المجمع، خاصة في ظل المساعي لجعل اللغة العربية لغة سلسة تواكب التقدم وتواكب التطور، ومن الضروري أن يعني تمر هذه التطورات من خلال تطوير توظيف المعاني في اللغة العربية. هذا الدور الذي تقوم فيه المعاجم، وعلما بأن المعجم أن المجمع يعمل على إصدار معاجم متنوعة في مواضيع متنوعة بحاجة إلى مواكبة وتحديث، فأصدر معجم

0: الزمن في ألفاظ الإعلام والهوية والمواطنة، ومعجما آخر في موضوع ألفاظ التربية، ومعجم يتعلق في الاستدامة والتراث والبيئة. وهو كما تعرف يعني موضوع هذه الأيام يفوز باهتمام كبير على المستوى العالمي، وخاصة موضوع الاستدامة.
1: صحيح.
0: ونحن بحاجة إلى الكثير من التعامل مع مصطلحات. ففي التعامل مع موضوع الاستدامة على سبيل المثال يتم استعمال مصطلحات غربية وأجنبية، واللغة العربية ليست بعاجزة عن استنباط ألفاظ جديدة، علما بأن ألفاظ الأساس لعلم الاستدامة كانت قد جرى سهرها في اللغة العربية.
1: وخصوصا ما تتناولونه بروفيسور مصطفى من تماس اللغوي مع العبرية في العربية، كيف ينبغي للمعجم أن يتعامل مع الكلمات العبرية المتداولة في حديثنا؟ ماذا يوثق منها؟ كيف يوضح أصلها وسياق استعمالها في هذا السياق؟
0: الذي يميز مسيرة عمل المجمع عن باقي المجامع في العالم العربي وأن هناك يعني علاقة متبادلة مع اللغة العبرية، وهي يعني في موازين الحقيقة ليست مريحة للغة العربية. يعني مجموع ألفاظ اللغة العربية يربو على أكثر من 14 مليون مفرد، بينما اللغة العبرية لا تتجاوز مفرداتها 700 ألف. ومع ذلك هناك هيمنة واضحة للغة العبرية في الاستعمالات وفي الاستعمالات العلمية وفي مجالات البحث وما إلى ذلك، علما أنه يعني معظم المصطلحات العبرية المستعملة في هذه المجالات هي مصطلحات أجنبية.
1: ويتناول المؤتمر، مما أرى في جدولة برنامج هذا المؤتمر، الفرق بين الترجمة المعجمية والترجمة الثقافية. كيف يمكن أن نفهم بروفيسور معنى كل كلمة في عبارة ثم نخطئ لربما في فهم المقصود منها؟ يعني السؤال، ما الذي ينبغي أن يضيفه المعجم كي يساعد القارئ على فهم السياق لا على معرفة المقابل اللغوي لوحده؟
0: لا يعني مثلا في المعجم الذي نعمل عليه الآن، يعني نعمل نحن الآن على مجموعة من المعاجم في القانون، في ألفاظ القانون وألفاظ الطب وألفاظ إثنوغرافيا النبات. فمثلا في معجم إثنوغرافيا النبات عمليا نحن نأتي بالمصطلح بلغات أربعة، يعني بالعربية والعبرية والإنجليزية واللاتينية، ونشرح التخريج اللغوي لكل مصطلح ومصطلح، ونحن نجد من خلال ذلك يعني شبكة من العلاقات التي تم انتقال المصطلحات فيها من لغة إلى لغة، من لغات شرقية عبر العربية إلى لغات غربية، ومن لغات غربية عبر لغات أخرى إلى العربية. وهذه الشبكة يعني عمليا بما أن النبات ينتقل اليوم بسهولة من قارة إلى قارة ومن بلد إلى بلد، بحاجة إلى مصطلحات عربية تسقط هذا الانتقال. المؤتمر يضم أسس نظرية، يضم العلاقات والأصول السامية المشتركة خاصة بين العربية والعبرية، ويضم نماذج تطبيقية، نماذج تطبيقية كيف لهذه النظريات التي تحدثنا عنها في القسم الأول أن تكون مطبقة من خلال نماذج، كيعني مثلا معجم الدوحة، مثلا أخذنا أحد المعاجم المهمة في اللغة العربية وقاموس المحيط ونماذج أخرى من خلال التعامل في اللغة العربية كلغة تدريس ولغة يمكن تدريسها من خلال استنباط المعاجم والاستنباط الألفاظ الصحيحة ووضعها في معاجم مهنية متخصصة. يعني نحن نفرق بين معاجم لغوية محضة وبين معاجم مهنية. المجمع يعمل

0: بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. معك لليت، التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة، مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق، شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
2: محبي أبل جاهزين؟

0: الشهر القادم. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين، وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكو، فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
2: فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.

سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة، طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM، جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي، سجل الآن.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان، ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: يوم السادس مع محمد أبو العزم حميد.
1: 46 دقيقة بعد التاسعة عدنا إليكم في برنامج اليوم السادس. في آخر ليلة بهالدار تستعاد ذاكرة ليلة الحنة الفلسطينية، تجتمع النساء يصنعن الفرح بأصواتهن بأهازيجهن وحكايتهن، عرض مسرحي غنائي يضع صوت المرأة وذاكرة الدار في مركز الحكاية. الفنانة آية خلف، صباح الخير.
2: صباح النور محمد، كيف أنت؟
1: أنا الحمد لله تمام ومتشوق أشوف، ولا إحنا مش مدعوين كرجال؟
2: لا طبعا مدعوين كبار صغار قبل الكبار. صراحة طبعا مهم جدا جدا لكل حدا عم بسمعني إنه يعيش هاي الذاكرة ونستعيدها ونجددها، عن جد تكون بالطريقة الصح نجددها.
1: عظيم، احكي لي عن الحكاية هيك اللي بدأت منها الفكرة.
2: الحكاية اللي بدت من فكرة أولا من شو عم بصير بالفترة الأخيرة من ناحية الحنة. إحنا عم نشوف كيف الصحوة عم بتكون بالفترة الأخيرة على

0: حنة على طقوس الحنة، طلع على الأعراس هي كل حدا لازم يعمل حنة. فأجت من فكرة إنه كيف النساء كانوا سابقا يتكاتفوا، كانوا يتكاتفوا، كانوا يغنوا مع بعض.
1: جميل.
0: كانوا يعيدوا الذاكرة، كانوا يفكروا كيف بدهم يردوا على بعض. بس اليوم عمليا شو عم بصير؟ عم بصير إنه ثواني، عم بصير إنه بيجيبوا فنانة خارجية ما بيعتمدوا على الأصوات الداخلية، فبصير إنه مش عن جد الذاكرة عم بتكون بشكل مزبوط 100%. وبصير في زي كأنه لا أنا مش حافظ الأغاني، لا أنا مش ما عنديش الذاكرة، لا أنا فيش حاجة إني أنا أتذكر. فعم نحاول إنه ننقل صورة الحقيقية من خلال هاي المسرحية، من صوت النساء الحقيقي، من ناحية الغنى، من ناحية إنه مش يعني واحد بتغني وبيردوا عليها، لا احنا كلياتنا عم نغني.
1: جميل.
0: كلياتنا عم نعيد الذاكرة، كلياتنا عم نزقف، مش واحدة قاعدة عم بتقول شو هاي لابسة، شو هاي شعرها ضابط ما شعرهاش ضابط، هاي خاطبة هاي مش خاطبة، هاي عنصت هاي بعرفش ايش. كلنا عم نغني وكلنا عم نعيد الذاكرة، كيف عن جد لازم نعيد الذاكرة بشكل مزبوط 100%.
1: تعرف اي يعني هنا في مسؤولية كذلك عليكم كطاقم لهذا العمل وهذا العرض اللي بتوقع انه راح يكون رائع، في كل موضوع جمع الأغاني والأهازيج اللي بنبني عليها العرض وبتبني عليه ذاكرته لهذا العرض. كيف تمت هاي العملية التقنية؟ مش بسيطة
0: أبدا صراحة. أخرجت العمل كتبته بطريقة اللي هي جدا سريعة بصراحة محمد، كتبته جدا سريعة، خطر التعبالي بطريقة جدا سريعة، هي مجمعة من كثير سنين بس كتبتها يعني أخذ شو يعني مش كثير وقت تكتبتها وتعرضتها على المركز. أنا من زمان كثير عم بعلم النساء غناء، ما كانش صعب إني أعلمهن الأغاني أو إني أعطيهن الأغاني وكل هاي الأمور، بس مش سهل إنه تعيد الذاكرة، مش سهل إنه تحفظهن الذاكرة، بس كانوا جدا متعاونات وكان يعني كان رائع صراحة. لا يعني كان كثير رائع يعني كان كثير
1: حلو حلو. طب شو هيك الأثر لهذا العرض اللي بدك يطلع معه الجمهور؟ شو بدك كمخرجة العمل وصاحبة الفكرة انه تكتشفوا مثلا شاب ما عاشت هاي الأجواء عن أصوات النساء، عن هذه القدرة الكبيرة على صنع البهجة والفرح وحفظ الذاكرة بالمقابل؟ آية
0: طلع عم نحاول نحن كل جيل ننقل لإله انه قديش هويتنا مهمة، ونقل الأغنية الشعبية الفلسطينية جدا مهم لإلنا، والذاكرة جدا مهمة لكل الأجيال. فكرة إنه جيل يكون خالي من الموضوع كله، هذا بالنسبة لإلي
1: صحيح.
0: يعني محو حقبة زمنية يعني بده ينتقل، هذا من جيل لجيل لازم ينتقل. فأنا بالنسبة لإلي رسالتي من خلال هاي المسرحية ومن نقل الحقيقة اللي عم نعيشها بدون بهرجة وبدون شو وبدون ديكورات أفرة، بدون فساتين أفرة، بدون ديزاينات غريبة، بدون 20,000 شيكل على الديزاين تبع اللباس، بدون الأفرة، عم نوصل للعالم كله وللجيل الجديد إنه ببساطتنا نحن جميلين، ببساطتنا نحن حلوين، ببساطتنا في في في في الكلورنا، في شكلنا، في سمارنا، في تجاعيدنا، في شعرنا المنكوش، في كل تفاصيلنا نحن جميلين، اللي مفروض ننقل هويتنا في بساطتها للجيل اللي بعده.
1: أين ومتى؟
0: أين ومتى؟ ب16/9 يوم الأربعاء الساعة 6 في مركز الجماهيري في جلجولية. الكل مدعي، عن جد الكل مدعي.
1: طبعا هذا العرض الأول وراح يكون في مجموعة من العروض، هذا ما نأمله طبعا اللي ما بتمكن يكون يوم الأربعاء.
0: هذا العرض الأول يعني أنا اهتميت صراحة في كل تفصيلة محمد، بكل تفصيلة من ناحية اللباس، في عندك يعني ألبسة اللي هي ثواب كل المناطق في فلسطين كلها، التطريز اللي جمعته في كل الست سنين الماضية، النساء كله لبس ثواب.
1: هيك شوقتينا نفضحنا يوم الأربعاء.
0: رهيب رهيب.
1: اسمعي مش رايح مش رايح المستمع ولا نفسي، أنا أسامح نفسي إذا خلصنا معك المداخل بدون ما نسمع مقطع قصير من روح هذه المسرحية بعد إذنك. آية
0: حلو
1: يلا.

0: خاطر وشو عماكم عن ابن العام بها الشاطر.
1: الله الله الله، يسلم على الصوت. بالنجاح بالنجاح آية، شكرا جزيلا لك. الفنانة آية خلف 16/9 يوم الأربعاء في المركز الجماهيري في جلجوري. لنا لقاء. إلى اللقاء آية.
2: شكرا، يعطيك العافية. شكرا.
1: ماشي على الموجة. عرين نصار، صباح الخير. صباح الخير.
3: صباح الخير يا محمد، إليك ولجميع المستمعين والمستمعات.
1: سمعتي لنا آية؟
3: سمعنا يا آية يا محمد، وصار في شوي
1: رجعتنا للثمانينات أو قبل الثمانينات بكثير.
3: قبل الثمانينات صحيح يا محمد. في إشي كثير مهم نحكي إنه صح، هاي الفقرة بالأساس هي مخصصة للترندات اللي بتصير على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن لابد الحكي إنه أهم شيء وأعظم شيء ممكن الإنسان يكون بيمتلكه عن جد غير مواكبته للعصر هو تمسكه بتاريخه وبتراثه زي ما بيحكوا. فأنا شخصيا كثير تأثرت بمقابلة آية وكثير تحمست كمان أشوف العرض المسرحي تبعهن.
1: يلا نروح على الثمانينات.
3: يلا محمد، هذا الأسبوع كان في ترند يلي انتشر من بداية الأسبوع واستمر وتواصل معنا لنهاية هذا الأسبوع، يلي هو ترند الثمانينات اللي من خلاله بقوموا الأشخاص أو متداولوا منصات التواصل الاجتماعي بالاستعانة بآليات الذكاء الاصطناعي إنشاء صور لإلهن في زمن الثمانينات بما معناه. فكان في شوي صور متشابهة، اللباس اللي ملان ألوان لترند أكثر من أنه انتشر على الموقع التواصل الاجتماعي والناس استخدمته كإشي ترفيهي فقط. كان في إله أبواب فتحت ذهنيا عند الناس اللي هو قديش إحنا فقدنا الألوان من حياتنا، قديش كانت الحياة مبينة إنها أجمل فيها هدات بال أكثر. وخلينا نسمع ضياء عليان يلي عقب على الموضوع بطريقة كوميدية شوي على منصة على موقع التواصل الاجتماعي.
4: اخوان انا عندي سؤال عن ترند الثمانينات، يعني معقول بالثمانينات ما كانش فيه ولا واحد اصلع ولا واحد مكرش؟ معقول كلكم كاينين مزز واحنا اللي خربنا السلاله؟ يعني الشنع فيكم شعره لهون، هذا الاقلي كلهم شعر كيرلي وكثيف، كل الشباب اجسام تقول ممثل تركي، كلياتكم اشكالكم يا مطربين يا اصحاب محلات البي بي سي. عاد بالعاده اي البوم صور من الثمانينات بدك ساعه لتميز مين امك ومين خالتك.
1: جميل جميل، دائما تعليقات الضياء تفوز. عرين اللي بعده.
3: محمد، من ترند الثمانينات لأديداس يلي واجهت حملة مقاطعة كبيرة واسعة جدا في العالم، ومن خلالها طبعا الناس عبروا عن غضبهم لاستعانة أديداس بجندي إسرائيلي سابق بدعاية لأحد حملاتها يلي من خلالها بتبيع فردي واحد من الحذاء مش الفردتين. طبعا بالأساس حملة أديداس هي هدفها إنساني بحت، إنه الناس ما بتغري الأطراف بقدر يشتروا من اليوم فردة حذاء واحدة بدل ما يشتروا الحذائين وبنصف السعر طبعا. لا وفي إسرائيل لما عملوا هاي الحملة كان وجه الإعلاني تبعهم جندي إسرائيلي بطرت رجله في 2021 خلال الحرب على غزة. فكان في حملة مقاطعة عربية بالأساس ومن ناشطين أجانب يلي هن ضد الحرب بالأساس، وكان في تعقبات كثير. خلينا نسمع واحد من هي اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
5: شايفين شو فائدة الكلمة والنشر؟ شركة أديداس تعتذر عن الحملة اللي عملتها مع الجندي السابق وقالت نحن بيهمنا ملاحظاتكم ناخدها بجدية، وحذفوا البوست المنتشر اللي نزلوه لحملة هذاك الزلمة. بس شو اللي صار؟ قايمة الدنيا عليهم هنيك، نازلة تايمز اوف إسرائيل عم تحكي عن
1: شكرا جزيلا عرين نصار. شكرا شكرا
3: شكرا،
1: يعطيك العافية. إلى اللقاء. قبل أن ننهي لابد من درة التاج زميلي أسمرجي المايسترو الكونسرت. شو مخبيلنا في الكونسرت
6: اليوم؟ كونسرت من 14 محافظة من سوريا.
1: 14
6: عدد محافظات سوريا جمعتهم أصالة في ألبوم، وجمعت ما بين الذكاء الصناعي والذكاء البشري والموروث المنقول بين الأجيال. والحلو في الموضوع أنه كل محافظة تقول لا هاي إلنا، لا هاي إلنا، لا هاي إلنا. حتى عروزة مثلا واحدة من ضمن 14 محافظة الموجودة من حلب.
1: حلب.
6: طبعا لها قصص كتير وقصص بتقول إنه هي من عنا. اليوم راح هيك نسمع أكتر من ما إحنا نحكي قصص. واليوم الساعة 8 المساء كونسرت
1: مع

0: الياس مرجي راح نكون بالانتظار لهذا الموضوع الجميل. ومنيح المحافظات الياس تتناقش تتجادل على غناء وموسيقى، وين المشكلة؟
1: بالضبط،
0: أحسن من أشياء ثانية. شكرا جزيلا الياس مرجي، شكرا جزيلا للمستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع. وصلنا إلى ختام اليوم السادس، شكرا ماجي علوطي، شكرا دانا أبو بكر، هذه تحياتي محمد أبو الأزمة حميد، إلى اللقاء.
2: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
3: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
5: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات بس نيرلات.
6: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
7: خذ حبه فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
8: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدي.

0: الأخبار من راديو الناس وإليكم تفاصيل. دعا رئيس القائمة المشتركة بروفيسور يوسف جبرين القائمة الموحدة إلى توقيع اتفاقية فائض أصوات، مؤكدا أن الخلافات السياسية لا تمنع إدارة المنافسة، بخطاب يحترم الناخب ويهدف إلى رفع نسبة التصويت ومنع هدر الأصوات العربية. وقال بروفيسور جبرين في حديث لراديو الناس صباح اليوم إن من مسؤولية الأحزاب العربية أن تتخذ هذه الخطوة بأسرع وقت ممكن معربا عن تفاؤله من تنفيذ هذه الخطوة في الآونة القريبة.
1: الموعد الرسمي لتوقيع فائض الأصوات يأتي ما بعد تسليم القوائم، فبالتالي بالأيام القريبة وبعد الحصول على المصادقة الرسمية. ولكن فعلا يعني أردنا للموضوع أن يكون واضح لأهلنا ولناسنا بأننا أيضا يعني نريد أن يكون هنالك توقيع في الأيام القريبة. هدف واضح، أولا هنالك أهمية كبيرة بأن لا يتم هدر أي صوت عربي ممكن أن يساهم في دعم الأحزاب العربية وممكن أن يساهم في التأثير، وهذا بحد ذاته هام جدا. ولكن للحقيقة كما أيضا يعني جاء في يعني بياني أمس، يعني أرى بذلك أيضا رسالة اجتماعية، بمعنى أننا صحيح نريد أن نتنافس ونريد أن نتناقش سياسيا وأن نتحاور، ولكن ضمن أجواء يعني اجتماعية طيبة حديث وبخطاب يعني يخاطب العقل باحترام متبادل دون أي إساءة دون أي تجريح.
0: أقرت الفرق الطبية في مستشفى مير في كفار ساب الليلة الماضية وفاة رائد حاج يحيى في الخمسينيات من عمره متأثرا بجراحه الحرجة التي أصيب بها جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار أثناء وجوده داخل مركبة في مدينة الطيب. وقالت الشرطة إنها تواصل التحقيق في ملابسات الجريمة والبحث عن مشتبهين دون الإعلان عن اعتقال أي منهم حتى الآن. وارتفعت بهذه الجريمة أعداد القتلى في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 173. تواصل الشرطة وقوة الإنقاذ المختلفة منذ الأمس

عمليات بحث واسعة عن شاب في العشرينيات من عمره فقد أثره بعد دخوله مياه البحر قبالة شاطئ ستودنت في مدينة حيفا. ووفقا لبيان الشرطة فقد دخل الشاب إلى المياه خلال ساعات بعد الظهر ولم يخرج منها، ما استدعى إطلاق عمليات بحث بمشاركة قوات من شرطة منطقة الكرمل ووحدة الشرطة البحرية. أصيب شاب في العشرينيات من عمره بجروح خطيرة في حادث سير ذاتي وقع صباح أو فجر اليوم بالقرب من حورة في النقب، ونقلت الفرق الطبية المصاب لتلقي العلاج في مستشفى سروكا في بئر السبع بعد أن قدمت له العلاج الأولي في المكان على إثر انزلاق مركبته في منحدر على شارع رقم 31. فجر الجيش الإسرائيلي مساء أمس شبكة الأنفاق التابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر جنوبية لبنان بعدما أعلن استكمال السيطرة العملياتية على المنطقة بشكل كامل. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس في بيان مشترك أن الجيش دمر البنى التحتية تحت الأرضية في المرتفعات، وبذلك استكمل ما وصفاه بتنظيم المنطقة الأمنية في جنوبي لبنان. من ناحيته قال المتحدث العسكري إن الأنفاق في مرتفعات علي الطاهر شيدت بتنظيم إيراني وتمويل مباشر منذ عقدين، وتسبب تدمير الأنفاق وإلقاء كميات كبيرة من المواد المتفجرة بتسجيل هزة بلغت 4 درجات وشعر بها اللبنانيون. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة لفوكس نيوز إنه لا يشعر بالندم على قراره خوض الحرب ضد إيران، وأكد ترامب أنه كان سيتخذ الخطوات نفسها لو أتيح له اتخاذ القرار مجددا. وأرجع الرئيس الأمريكي قراره إلى أن إيران كانت ستستخدم سلاحا نوويا لو امتلكته على حد تعبيره. الأحوال الجوية. يسود جو صيفي حار نسبيا خلال ساعات النهار، لا يطرأ تغير في درجات الحرارة. في ساعات المساء يكون الجو معتدلا، يطرأ انخفاض في درجات الحرارة. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
1: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
2: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
3: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات بس نيرلات.
4: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
5: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
6: صباح الخير من أم النور أم الفحم.
7: أهلا صباح من قرية كفر برعم.
8: صباح الخير من عروسة البحر مدينة.

0: صباح الخير من مدينة الطيرة.
1: صباح الخير من عرب الهيب.
2: صباح الخير من وادي النسناس.
3: وأحلى صباح من كلنسوان.
4: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.

0: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90. ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90. إيكونوميكا سانو بيسجا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90. حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90. مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9 خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
2: دهان أكبنير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسخومتر حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
5: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء 800 دولار يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
6: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
7: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
8: أحلى صباح من جثة جليل.
9: أحلى صباح رياضي ونشاط من قرية الرنة.
10: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال. إن شاء الله نهار سعيد للجميع.
11: سأل الحلو هالبيت الحلو عالكانوا يجوا يسأل.
12: صباح الخير من مدينة الطيرة.
13: أحلى صباح من جبل الكرمل من قرية عسفيا.
14: يسعد صباحكم من بير السبع.
11: والكانوا يجوا بدلوا
15: صباح الخير لمستمع.

0: برعاية راديو الناس.
1: طلعنا من اليابان اجتنا عاصفة قوية.
2: الموجة قديش علوها؟
1: يعني الموجة تيجي من اول الباخرة تغطي كل الكونتينرات والبيت تبع الباخرة.
2: ولو؟
3: خارج الضوء مع وديع عواودي.
1: الباخرة صارت الطج بالبحر طج والبين الموجة غطيها، نزلوا 6 كونتينرات بالبحر.
2: الكوكسس مع الكراسني مثلا؟
1: قصة الكراسني صارت معنا بالبرازيل، زتينا المرساة وخافنا نستنى دورنا. في معاي ضابط جديد بالبحرية، حوالي ساعتين ونص شفنا ضي صغير عم بكرب على الباخرة. ولا بقول لي مفيد بيت عشوب طلع هدول كراسنة، قلت خبش فيش كراسنة هنا، قال بلا كراسنة. خليتني يكربوا يكربوا يكربوا، ونزلت ركاض انا على البويلر تبع الماجن حبيته سطل مي سخني تسلق، خليته طلع على نص الحبل ودلكت عليه المي سخني، ولا هو بطج بالبحر هداك أخذوه وانهزموا
2: بس هياهم من العاصفة.
0: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.

0: 0599-99-4888.
1: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
2: فرحتكم كملت فرحتكم.
3: محبي أبل جاهزين؟

0: القادم iPlace مكانك لأجهزة أبل.
1: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
2: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
3: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
4: كونسرت مع الياس مرجية.
5: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
6: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
5: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
7: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
8: الله
7: ده
8: الله،
7: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
5: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماء.

0: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
1: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل 90. أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل 90. خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل 90. شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب 9 شيكل 90. معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 16/9. خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري،

0: جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملا لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
1: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
2: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
3: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
4: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
5: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم التفاصيل. قتل رائد حاج يحيى في الخمسينيات من عمره جراء جريمة إطلاق نار وقعت مساء أمس في مدينة الطيبي. وقالت مصادر محلية أن الضحية وصاحب شركة تعمل في مجال القوى العاملة. وجاء في التفاصيل أن الضحية وجد وقد فارق الحياة داخل سيارته بعد أن أطلق مجهولون كمية كبيرة من الرصاص باتجاهه. وفي حديث أجراه الزميل ضياء حاج يحيى مع مطاوع حاج يحيى وهو قريب الضحية، قال إن العائلة تشعر بصدمة بالغة في أعقاب الجريمة.
1: ويد الغدر طبعا قامت في اللي قامت فيه، فقدنا كان طول حياته إنسان خدوم متبرع معروف عنه في عدة مجالات، في الرياضة، في المساجد، وفي كثير مجالات. الله يرحمه، نأسف على اللي صار. بنتأمل إنه الشرطة تكون في واجبها، مش كثير متأملين يعني، أما إن شاء الله. الحالة صعبة جدا على الأهل، على الأقارب، يعني بكت عليهم كالصاعقة بشكل مفاجئ، يعني مش إشي متوقع إنه كان يصير، ولكن ربنا قدر. بنتأمل إنه يعني يكون في معتقلين. حادثة يعني اللي أنا فهمته في الآونة الأخيرة، يعني الشرطة بتقوم في عدة محاولات من ناحية تقنيات جديدة اللي بتستعملها مشان تقدر تحدد وتطلع النتائج. يعني
0: دعا رئيس القائمة المشتركة بروفيسور يوسف جبرين القائمة الموحدة إلى توقيع اتفاقية فائض أصوات، مؤكدا أن الخلافات السياسية لا تمنع إدارة المنافسة، بخطاب يحترم الناخبة ويهدف إلى رفع نسبة التصويت ومنع هدر الأصوات العربية. وقال جبرين في حديث لراديو الناس صباح اليوم إن هذه الدعوة تأتي من باب المسؤولية باتجاه المجتمع العربي، مشددا على ضرورة التوصل لاتفاق بأسرع وقت ممكن.
2: أنا أيضا يعني نريد أن يكون هناك توقيع في الأيام القريبة. هدف واضح، أولا هناك أهمية كبيرة بأن لا يتم هدر أي صوت عربي ممكن أن يساهم في دعم الأحزاب العربية وممكن أن يساهم في التأثير، وهذا بحد ذاته هام جدا. ولكن للحقيقة كما أيضا يعني جاء في يعني بياني أمس، يعني أرى بذلك أيضا رسالة اجتماعية، بمعنى أننا صحيح نريد أن نتنافس ونريد أن نتناقش سياسيا وأن نتحاور، ولكن ضمن أجواء

0: يعني اجتماعية طيبة.
1: فجر الجيش الإسرائيلي مساء أمس شبكة أنفاق تابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان بعدما أعلن استكمال السيطرة العملياتية على المنطقة بشكل كامل. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس في بيان مشترك أن الجيش دمر البنى التحتية تحت الأرضية في المرتفعات، وبذلك استكمل ما وصفه بتنظيم المنطقة الأمنية في جنوبي لبنان. من جانبه قال المتحدث العسكري الإسرائيلي أن الأنفاق في مرتفعات علي شيدت بتنظيم إيراني وتمويل مباشر منذ عقدين، وتسبب تدمير الأنفاق وإلقاء كميات كبيرة من المواد المتفجرة بتسجيل هزة بلغت 4 درجات وشعر بها اللبنانيون. أعلنت الشرطة إحباط محاولة تهريب أسلحة عبر الحدود الأردنية بعد عملية نفذت فجر اليوم في منطقة الأغوار أسفرت عن ضبط 34 مسدسا وبندقيتين من طراز 16، فضلا عن اعتقال شخصين من سكان أريحة. وقالت الشرطة إن العملية جاءت بعد معلومات عن استعدادات لتنفيذ عملية التهريب في المنطقة الحدودية. أعلن الجيش الإيصالي وجهاز الشباك اغتيال محمد اليعقوب المعروف باسم أبو الهيثم، والذي قال إنه شغل منصب قائد لواء خان يونس في الجناح العسكري لحركة حماس، وذلك جراء غارة نفذت يوم أمس في خان يونس جنوبية قطاع غزة. وبحسب البيان المشترك فكان اليعقوب مسؤولا عن إدارة نشاط اللواء وتوجيه عناصره وفق ما جاء في البيان. الأحوال الجوية. يسود جو صيفي حار نسبيا خلال ساعات النهار، ولا يطرأ تغير يذكر في درجات الحرارة. في ساعات المساء والليل يكون أو يمسي الجو معتدلا ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: أحلى صباح من مدينة عرابة البطوف.
2: نشف عمر بنصبح عليك وخالي.

0: صباح الخير من كفر مندى البطوف.
1: يسعد صباحكم من دير السبع.
2: بنصبحكم بالخير من قرية دير حنا.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: دوار اللبي كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
4: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات

0: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
1: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء 800 دولار يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
0: سامعين نصح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: أحلى صباح من جثة جليل.
4: أحلى صباح رياضي ونشاط من قرية الرنة.
5: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال. إن شاء الله نهار سعيد للجميع.
6: سأل الحلو هالبيت الحلو عالكانوا يجوا يسأل.
7: صباح الخير من مدينة الطيرة.
8: أحلى صباح من جبل الكرمل من قرية عسفيا.
9: يسعد صباحكم من بير السبع.
6: والكانوا يجوا بدلوا
0: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: بدك مهني وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً ومن غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفا جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين في الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
1: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. مع كلاليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
2: محبي أبل جاهزين؟

0: دور اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديمياً وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
1: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90، إيكونوميكا سانو بيسغا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90، حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90، مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلوغرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
2: الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
3: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء. تأكيد حضور، ترتيب معازيم، وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
4: فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو
5: دهان أكبنير على حياة أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير
6: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
7: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد.

0: منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: خذ حبة فصصها، كل اللي بيكب القشرة وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو ناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم التفاصيل. قالت الشرطة إنها تواصل التحقيق في جريمة قتل وقعت في مدينة الطيب مساء أمس، وراح ضحيتها رائد حاج يحيى في الخمسينيات من عمره متأثرا بجراحه الحرجة التي أصيب بها جراء تعرضه لإطلاق نار أثناء وجوده داخل مركبة في مدينة الطيب. هذا ولم تعلن الشرطة عن اعتقال مشتبه بهم حتى الآن. وبهذه الجريمة ارتفع عدد القتلى في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 173 قتيلا. قريب الضحية وهو سيد مطاوع حاج يحيى تحدث للزميل ضياء حاج يحيى عن الجريمة، وقال إن العائلة والأصدقاء تفاجأوا من وقوع هذه الجريمة.
2: فقدنا، كان طول حياته إنسان خدوم متبرع، معروف عنه في عدة مجالات، في الرياضة، في المساجد، الله يرحمه. نأسف على اللي صار، بنتأمل إنه الشرطة تكون في واجبها، مش كثير متأملين يعني، أما إن شاء الله. اللي حالة صعبة جدا على الأهل، على الأقارب، يعني وقعت عليهم كالصاعقة بشكل مفاجئ، يعني مش إشي متوقع إنه كان يصير. بنتأمل إنه يعني يكون في معتقلين. في الفترة الأخيرة في ارتفاع في إطلاق الرصاص، في الإصابات، حوادث القتل، يعني الإشي بازدياد، بالرغم من إنه الشرطة بتحكي إنه في الطيب مكثفة وجود حرس الحدود بشكل دائم، ولكن ظهر إنه هذا الإشي بحفز بدل ما إنه يكون رادع. بتأمل إنهم يعملوا يعيدوا حساباتهم الإشي، يعني الطيب كانت فترة طويلة جدا، يعني أنا بحكم شغلي بكون في كثير عدة بلاد ودائما بتفاخر في هذا الاشي، انه احنا عندنا اقل نسبة جريمة، يعني في البلاد الثانية النسبة جدا عالية، في الشمال يعني حدث ولا حرج. طيب احنا
1: دعا رئيس القائمة المشتركة بروفيسور يوسف جبارين الى توقيع اتفاقية فائض الاصوات، مؤكدا ان الخلافات السياسية لا تمنع إدارة المنافسة بخطاب يحترم الناخب ويهدف إلى رفع نسبة التصويت ومنع هدر الأصوات العربية. وقال جبرين في حديث لراديو الناس إن هذه الدعوة الموجهة للقائمة الموحدة تأتي من باب المسؤولية باتجاه المجتمع العربي، مشددا على ضرورة التوصل لاتفاق بأسرع وقت ممكن.
3: أنا أيضا يعني نريد أن يكون هناك توقيع في الأيام القريبة. هدف واضح، أولا هناك أهمية كبيرة بأن لا يتم هدر أي صوت عربي ممكن أن يساهم في دعم الأحزاب العربية وممكن أن يساهم في التأثير، وهذا بحد ذاته هام جدا. ولكن للحقيقة كما أيضا يعني جاء في يعني بياني أمس، يعني أرى بذلك أيضا رسالة اجتماعية، بمعنى أننا صحيح نريد أن نتنافس ونريد أن نتناقش سياسيا وأن نتحاور، ولكن ضمن أجواء يعني اجتماعية طيبة، حديث وبخطاب يعني يخاطب العقل باحترام متبادل دون أي إساءة دون أي تجريح.
1: أعلنت الشرطة إحباط محاولة تهريب أسلحة عبر الحدود الأردنية بعد عملية نفذت فجر اليوم في منطقة الأغوار، أسفرت عن ضبط 34 مسدسا وبندقيتين من طراز 16، فضلا عن اعتقال شخصين من سكان أريحة. وقالت الشرطة إن العملية جاءت بعد معلومات عن استعدادات لتنفيذ عملية تهريب في المنطقة الحدودية. أعلن الجيش الإيطالي وجهاز الشباك اغتيال

محمد اليعقوب المعروف باسم أبو الهيثم، الذي قال إنه شغل منصب قائد لواء خان يونس في الجناح العسكري لحركة حماس، وذلك في غارة نفذت يوم أمس في خان يونس الجنوبية قطاع غزة. وحسب البيان المشترك، فقد كان اليعقوب مسؤولا عن إدارة نشاط اللواء وتوجيه عناصره وفقا ما جاء في البيان. أعلن الجيش الإسرائيلي تفجير شبكة الأنفاق التابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان مساء أمس، بعدما أعلن استكمال السيطرة العملياتية على المنطقة بشكل كامل. وجاء في بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير أمنه إسرائيل كاتس أن الجيش دمر البنى التحتية تحت الأرضية في المرتفعات، وبذلك استكمل ما وصفه بتنظيم المنطقة الأمنية في جنوبي لبنان. من جانبه قال المتحدث العسكري إن الأنفاق في مرتفعات علي الطاهر شيدت بتنظيم إيراني وتمويل مباشر منذ عقدين كما جاء في البيان. الأحوال الجوية. يسود جو صيفي حار نسبيا خلال ساعات النهار، ولا يطرأ تغير يذكر في درجات الحرارة. في ساعات المساء والليل يمسي الجو لطيفا معتدلا، ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: بالمختص المفيد مع عفاف شيني.

0: أهلا فيكم مستمعات ومستمعي راديو الناس بعدد جديد من برنامج المختص المفيد. ألام الظهر من أكثر المشاكل الصحية شيوعا، ولكن بين ألم عابر ومشكلة اللي قد تستدعي تدخل طبي أو جراحي بطبيعة الحال في كتير أسئلة ومخاوف. وانت بيكون الألم طبيعي وانت بتحول لعلامة تستوجب الفحص، وهل كل ديسك يعني بنهاية المطاف رح يوصل لعملية جراحية؟ في جراحة العمود الفقري أيضا في تقنيات الملاحة الجراحية والروبوت والذكاء الاصطناعي اللي غيرت الكثير مما يحدث داخل غرفة العمليات أو غرفة الجراحة. في هذه الحلقة رح نفهم أكثر شو التغيير والتطور اللي طرأ في جراحة العمود الفقري، ورح نحكي أيضا عن مشاكل آلام الظهر أو مشاكل الظهر والعمود الفقري وإنت يتخذ قرار التدخل الجراحي. على كرسي المختص يجلس دكتور محمد يحيى، جراح عظام أخصائي واستشاري جراحة العمود الفقري ومركز مجال تقويم العمود الفقري في مستشفى العفولي. أهلا وسهلا فيك دكتور محمد.
1: أهلا وسهلا فيك عفاف.
0: يعني موضوع حلقتنا اليوم كتير مهم وفي نفس الوقت شيق، وبتوقع في كتير هيك فضول وأسئلة تتبادر للأذهان لما بنحكي عن مشاكل الظهر. خلينا نبلش من الأوجاع دكتور، ليش هلقت في أوجاع ظهر؟ وهل كل حدا بيقول أنا بعاني من ألام الظهر بالضرورة في مشكلة في ديسك في انزلاق غضروفي وما شابه؟
1: شكرا لك عفاف، هي أحد الأسئلة اللي بواجهها يوميا في العيادات عندي. بدي أطمن الناس وكلهم إنه أغلب مشاكل الظهر وأغلب ألام الظهر بتكون ألام اللي هي بسيطة جدا، اللي هي بتكون نابعة من شد عضلة أو إشي ميكانيكي في الظهر، واحد عمل حركة خطأ، واحد حمل وزن بطريقة مش سليمة، ممكن واحد كان عنده فترات جلوس كثير لوقت، واحد ما كانش يمارس رياضة وفجأة صار يمارس رياضة في وتيرة عالية، فممكن يكون عنده أوجاع في الظهر. بشكل عام ممكن يكون كمان شد العضل يعطي آلام جدا يعني قوية في العمود الفقري، بس شدة الآلام لا تقول إنه في عنده شدة الخطر، يعني ما بتقول إنه الشخص عنده ديسك أو إيش من النوع. فبشكل عام 90% من الناس آلام اللي هي بتكون مؤقتة، يعني بكفي مرات استراحة قصيرة، دواء معين ويرجع يمارسوا الحركة والإشي بيروح.
0: نعم دكتور، ذكرت أنا موضوع الديسكات وهون بدي أسألك طبيا شو يعني، لأنه من أكثر الأمور اللي بنسمعها بالسنوات الأخيرة إنه في ناس عندها ديسك واثنين وثلاثة، وبالمقابل بنسمع أخصائي بيقولوا كتير ناس عندها، هذا مش سبب أو هو المؤشر الوحيد للأوجاع اللي عم بيواجه الشخص.
1: صحيح، كمان شغله بواجهها بشوفها بالعيادة، بيجي عندي واحد معه ديسك السيتي ولا الإمارات، دكتور اكتشفوا عندي 4 ديسكات 5 ديسكات، فأنا بمزح معهم بقول لهم الحمد لله في عندك ديسكات، لأنه كنا في عندنا ديسكات. الديسك هو مبنى وجزء من العمود الفقري اللي هو مركب جدا مهم، هو تعني شبه زي المخدة اللي قاعدة بين الفقرات. المخدة مليانة في مادة جيلاتينية اللي بتكون نسبة المي فيها جدا عالية، والديسك هدفه بين الفقرات زي بنسميه زي بوليم زعزعيم، زي الكفيت، زي وبيحتوي كل الصدمات اللي بتصير، اللي بيلعب سل اللي بتحرك، وكمان بخلينا نتحرك. تخيل الفقرات، احنا عندنا 24 فقره، 7 فقرات في الركبه، 12 بالصدر و5 تحت. لو ما في عندنا الديسك هذا اللي هو بخلي الحركه زي عظمه واحده بيكون العمود الفقري، ما فينا نحن حالنا لليمين للشمال، فهو بيعطينا ثبات بين الفقرات وبيعطينا كمان
0: المرونه او امكانيه
1: التحرك. طبعا مع الوقت انا شرحت انه هو بيكون مليان ميه، مع الوقت الديسك ممكن يصير بس يعني نفقد السوائل جواته، احنا بنسميه بلاك ديسك، لانه في الام ار اي اللي ما فحص ام ار اي الديسك عند الشباب بيكون لونه ابيض مليان مي، في حال بنعمل ام ار اي لواحد كبير بيكون ديسك لونه صار اسود، بنسميه بلاك ديسك. فبصير لما يبس الديسك بصير فيه زي نتوءات بالطبقه الخارجيه، عشان نفهم شو الديسك، بشبه زي عجل السياره، تخيل عجل السياره الهدف تبعه يحافظ على الهواء ما يطلعش براته، فاذا في صار ثقب بالعجل هذا فممكن المادي او الهواء بهالحال يخرج. الديسك نفس الشيء، تخيلوا عندكم زي الطبقة الخارجية زي في عنا عدة ألياف جدا قوية، والمنطقة الداخلية فيها مادة جيلاتينية اللي هي بتعطي المرونة للعمود الفقري، مع الوقت بصير تيبسات فبصير بروزات شوي بالديسكات، ومش معنى انه صار في عندي بروز بالديسك بنسميه بالعبراني بيل الديسك، مش معنى انه هذا هو سبب الألم. في كتير ناس اذا بناخذ طبقة الشباب لحد جيل 30 سنة ربعهم عندهم ديسكات في الإمارة والسيتي وفيش عندهم وجع بالظهر.
0: حتى اللي عنده اكثر من ديسك دكتور،
1: مش العدد اللي بيحدد شدة الألم او العوارض، يعني ممكن واحد في عنده 5 ديسكات وعنده شوية ألام شوية فيزيوثيرابي ويروح الوجع، واحد عنده ديسك واحد كبير اللي بيكون ضاغط على النخاع الشوكي أو يكون ضاغط على عصب معين، وهذا لحاله يعمل له تخدار تنميل بالإجر أو يعمل له ضعف الإجر ويحتاج عملية، مع أنه ديسك واحد هناك في عنده 4 ديسكات، فمش العدد اللي بيحدد الإشكالية ولكن المكان والكبر الديسك.
0: وهي نقطة جوهرية. طب دكتور، لما بنحكي أو لما بتقول أنه مرور السنوات أو العمر بيأثر على هذا الموضوع، بيغير بموضوع الديسكات في الظهر أو العمود الفقري، وانت ببلش هذا الإشي؟ لأنه بنسمع كمان في ناس بجيل أو فئات عمرية صغيرة
1: بتفاجئ منها كتير الناس. تعرفوا أنت الديسك، يعني إحنا نعتبر صرنا كبار في العمر للديسك، لأن الديسك ببلش بجيل 20، ببلش بتهليخ الإيجينج اللي هو يهرم. أوكي، جيل 20 ببلش يفقد كمية كبيرة من المية اللي داخله. طبعا في ناس بجيل 20 30 بهاي الاجيال ببلش، وهذا الشيء بنلاحظه بفحصات الام ار اي، هذا لا يتوازن مع نسبه الالم. هذا الشيء ببلش معنا بجيل صغير، طبعا بتفاقم وبصير اكثر مع جيل كبير. في ناس طبعا اللي بيكون معرضين اكثر لاصابات، بيحملوا اوزان ثقيله، اللي بيكون معرضين لحوادث سير مرات سابقه، ممكن يكون في عندهم تزيد بحكي العوارض في جيل صغير. فالديسك ببلش تهليخ الهيزدكنوت من الايجينج هو بجيل صغير، بجيل 20 30 سنه.
0: بجيلش اي مفاجئه المعلومه. صحيح. طب دكتور، اذا نعتبر انه الديسك هو واحد من مشاكل الظهر الأكثر شيوعاً، بس مش هو السبب للوجع اللي الشخص عم بيواجهه، شو ممكن تكون باقي الأسباب؟
1: صحيح، الناس بتفكر وجع ظهر على المحل ترتبط مع كلمة ديسك. لا، العمود الفقري تعني هيك نقسمين، مشاكل اللي بالعمود الفقري نفسه ومشاكل اللي حول العمود الفقري بتأدي بالآخر لألام أسفل الظهر. بدنا نحكي العمود الفقري نفسه، في عنا مفاصل، زي ما في عنا مفاصل بالأصابع اللي بتخلينا نتحرك، في كمان مفصلين بين كل فقرتين. هاي المفاصل نفسها ممكن يصير فيها التهاب، زي ما يصير في الركبة مرات التهاب وبروح ناخذ دواء. هذا المفصل ممكن يكون سبب للوجع، ممكن يكون انزلاق بين الفقرات، الفقرات بشكل عام فيها هي ثابتة، ممكن يكون فيها تزحزح الزيادة يؤدي إلى ألام في الظهر، وممكن يكون في ضيق القناة العصبية بسموها سبانال ستينوزيس، اللي هي بتصير أكتر عند الفئة العمرية الكبيرة بين 50 و60 سنة، اللي بشكل عام النخاع العصبي اللي يكون نازل من المخ مكمل طريقه لحد ما يصل لأسفل الظهر والجرين، بيكون في عنده قطر معين لازم يكون ماشي فيه، فالقناة بتصير أصغر، مثلا بتصير نص سنتي أو أقل، فبتأدي كمان الأوجاع. إذا بنتطلع على أمراض تانية زي أمراض الروماتيزم، كان مرض كتير اليوم صار شائع، الفيبروميالجيا. فيبروميالجيا هي أمراض قسم منها بيكون كمان أو أحد العوارض كمان أوجاع بالظهر، بس بشكل عام المريض بيشكي من أوجاع في كل الجسم. أوكي، بيكون في عنده إرهاق، بيكون في عنده تعب، بيكون في عنده ممكن حالة نفسية معينة، أو أمراض الروماتيزم. تعال نحكي عن شاب اللي بيجي بصحى صباحا بكل دكتور اول ما انزل من السرير بيكون في عندي صعوبه في الحركه، بيكون حاسس حالي زي مربط، لما ابلش اتحرك بخف وجع ظهري اسفل الظهر. فبهاي الحاله التشخيص بيكون اكثر عند دكتور روماتولوج. اذا بنحكي كمان شغله، الاعضاء اللي هي متلاصقه للعمود الفقري زي الكليه، حصوب الكلي ممكن يؤدي لاوجاع الظهر او شبيه اوجاع الظهر. لا سمح الله امراض ورميه في البنكرياس اللي هو بيكون ملاصق للعمود الفقري، كمان ممكن يكون الشيء ورم في منطقه العمود الفقري. فمش كل وجع عمود فقري يساوي ديسك، فطبعا نتجه للطبيب نعمل تشخيص ونتقدم.
0: ويعني كيف نفهم منك مش بالضرورة حتى انه الألم يكون مرتبط بالعمود الفقري بحد ذاته؟
1: صحيح جدا
0: دكتور، لانك ذكرت انه العمود الفقري يعني مقسم او الفقرات مقسمة، في عنا اللي بالرقبة، في اللي بالصدر، وفي اللي

0: بالذنب، هل مشكلة أو ديسكات في منطقة معينة ممكن تسبب ألم أقوى من مناطق أخرى؟ يعني بنسمع دايما الظهر السفلي، بتوقع أنه هذا ذنب العمود الفقري.
1: صحيح.
0: أو الرقبة أكثر من النص.
1: نحكي أنه الديسكات بتصير أكثر بالعمود الفقري الأسفل، يعني أكثر شائع هناك، بسبب واحد أنه إحنا هو اللي حاملنا، هو اللي حامل وزننا. الرقبة هي حامل راسنا، أوكي، فقرات. وما أنه والعمود الفقري اللي بالنص الصدري تقريبا بصيرش فيه ديسكات، لأنه هو في عنده دعامات القفص الصدري ودعمه، وفيش على كتير الوزن زي العمود الفقري الأسفل. أغلب الناس بتصير في عندها ديسكات، انزلاق غضروفي بالفقرات القطنية اللي هي الظهر الأسفل. أكيد الناس اللي عندهم ديسكات بيسمعوا المصطلحات الواحد الاثنين.
0: صحيح.
1: هاي بتكون عدد الفقرات خمس فقرات. الإل جاء من كلمة لامبر، احنا دائما بنحكي عن مستوى، حكينا الديسك موجود بين فقرتين، فهو موجود بين فقرة الواحد لإل اثنين، الاثنين لإل ثلاثة. أغلب الناس لو ما عارف الأربعة الخمسة، هذا أكتر شيء شيوع، لأنه هناك أكتر شيء في ضغط من ناحية الوزن علينا. من ناحية العوارض، لا، العوارض تختلف، أوكي، من ناحية العمود الفقري فبأثر على الإجرين، من ناحية العمود الفقري الركبة بأثر أكثر على الإيدين، إن كان خضار، تنمل، ضعف باليد أو شلل لا سمح الله. فكل ديسك له العوارض تبعته حسب المنطقة اللي هو ضغط عليها.
0: طب دكتور، وينتا وجع الظهر لازم يطويلنا لمبة حمراء؟
1: بداية أغلب أوجاع الظهر ممكن نعالجها بطريقة بسموها تيبول شمراني، اللي هو
0: وقائي.
1: مزبوط. نعمل فيزيوثيرابيا، نعطيهم دواء، أكيد الأدوية هي معروفة، بريكسين، إتوبان، ناركوكسال، هي ضد الالتهاب.
0: وفي ناس بتخاف منها وبتتجنبها لهي الأدوية.
1: مزبوط. إحنا بنعطيها لفترة زمنية محددة، طبعا بنعمل فحوصات لو عندنا مشاكل في الكلى، في الكبد، بنعطيها. بنعمل هيدروثيرابيا او الطب المكمل ممتاز. في حالات بنوديه مع مرباه كيف اللي هي مرباه الوجع، بنعطي الابره في العمود الفقري ممكن تخفف الالام. وفي حالات هاي مهم جدا، يعني باعتقادي لو المستمعين يتذكروهن او ممكن يساعدوا حالهم او يساعدوا شخص تاني اللي عنده هاي العوارض، بنسموها ريد فلاكس، الاعلام الحمراء، لما نسمعها او تصير عندنا، لما تطلع عندنا ضي احمر، ستوب، لازم نتوجه فورا للطبيب.
0: شو هني؟
1: اللي هني مثلا بيكون عندي اوجاع ظهر مستمر لاكثر مثلا من شهر، وبلش تنزل اجري، وتعمل في عندي ضعف بالاجر او ضعف مستمر، يعني بصحى الصبحيات اصبع اجري الكبير بتحركش منيح، ثاني يوم كف تجي تتحركش، هم نسميه سقوط القدم. فهذا او مريض بصير عنده اوجاع في الظهر وبصير عنده مشاكل في السيطره على التبول او على البراز.
0: الى هذا الحد يعني الامور ممكن تكون مرتبطه؟
1: طبعا مرتبطه. فبهاي الحاله، يعني بتذكر حالي صار في عندنا قبل اسبوع، مريضه صار في عندها هاي الحالات وما فكرت إنه الوضع لهالدرجة خطير، فاستنت في البيت. استنت في البيت بس ثلاث أيام، وهي الثلاث أيام كانت كافية إنه تؤدي إلى ضرر بسموه نزق بالتفيخ، لضرر اللي هو يعني العملية كمان مش هتصححه. فإذا بتصير عندك هالشغلات تتوجه أسرع وقت للمستشفى للطوارئ، وهناك إحنا من الشخص الحالي. كمان مريض اللي بيكون في عنده فقدان في الوزن وفي عنده وجع بالظهر، ممكن يكون لا سمح الله في عنده ورم اللي أدى كمان لملابسات في العمود الفقري وعم بنزل بوزنه، طبعا نزول في الوزن بدون ما اي حميه غذائيه، بدون ما يكون عنده سبب واضح، او واحد في عنده حراره عاليه وعنده وجع ظهر، ممكن يكون في عنده التهاب في العمود الفقري او بكتيريا في العمود الفقري فبتؤدي لوجع في الظهر. بهاي الحاله ما تستناش، مهم جدا تاخذ استشاره طبيه.
0: نعم. طب دكتور، الألم موجود، إسا بدي أسألك على حدته أو شدته. يعني إذا شخص بيجي بقول لك أنا حاسس ألم أو وجع 10 من 10، شو هاد بالضرورة بقول؟ يعني هل بالضرورة هذا مؤشر لأنه المشكلة صارت متفاقمة، صارت بمرحلة متقدمة؟
1: لا، شدة الألم بتكلش إنه شدة الخطر، يعني بتكلش كداش إشي خطير من ناحيتنا إحنا. يعني مرات شد عضلي ممكن يؤدي لألام من 1 لـ10، 10 من 10، وديسك كبير ضغط العصب ممكن يؤدي لألام 5 من 10، ولكن المشكلة إنه ديسك كبير المشكلة الألام في الإجر. إذا صار في عندي ضعف بالإجر فهذا بيكون أخطر، مع أنه الوجع أقل من شد العضلة، فشدة الألم بتكونش دائما شدة الخطر.
0: نعم. طب وينتا يتخذ قرار الانتقال لإجراء جراحي؟ يعني أنت حكيت على الأمور الوقائية، مرات بيحتاج علاج طبيعي، فيزيوثيرابيا، خلينا نقول كل هاي الأمور مساعداتش بعد موجود الوجع.
1: بهاي الحالة إذا في عنا حكينا ضعف جدا في الإجر، أو في عنا مريض اللي عم بفقد السيطرة على القدرة على التبول أو على الخروج، أو في عنا مريض اللي في عنده كسر بالعمود الفقري اللي بحتاج تثبيت، يعني مرات الكسر بحتاج حزام معين وبمشفى، أو في عنا انزلاق بين الفقرات، أو في عنا اعوجاج حاد بالعمود الفقري زي سكوليوزس، المرض الجنف اللي حكينا مرة عنه. فهي بهاي الحالة واستكملنا كل العلاجات اللي هي مش جراحية، والمريض يعني بكل دكتور هذا الشيء صار أثر حياتي، بهذه الحالة إحنا ننصح المريض إنه يعمل جراحة معينة.
0: كيف بتم اختيار شو الجراحة، شو حجمها، شو الأسلوب الجراحي اللي متبع؟ لأنه كمان رح أسألك على دخول كل هاي التقنيات والأمور اللي
1: كثير
0: تقدمت.
1: أنواع طبعا، شرحنا إنه في عدة مشاكل في العمود الفقري، إن كان انزلاق، إن كان ضيق القناة الفقرية، إن كان تزحلق بين الفقرات، إن كان كسر، إن كان اعوجاج. لكل حالة في العملية مناسبة لها. في بيجوا عندي بكل دكتور منخاف من عملية الظهر. فببسط لهم إنه في عدة عمليات في العمود الفقري، في عمليات بسيطة وفي عمليات

0: معقدة. كان في عنا ديسك، العملية هي استئصال الديسك، بنسميها مايكرو ديسكتومي. كان في عندي عملية ضيق القناة العصبية، فبنعمل عملية بسموها دي كومبريشن، اللي هي إزالة الضغط أو توسيع القناة الفقرية. كان في عندي اعوجاج، بنعمل عملية تصحيح اعوجاج. كان في عندي عملية تزحلق بين الفقرات، فبنجبر نعمل تثبيت الفقرات اللي عن طريق مسامير وقضبان حديدية معدنية مشان نثبت الفقرات. فبتعلق بالحالة، في عملية صغيرة وعملية كبيرة.
1: صحيح. كل موضوع القضبان الحديدية أو المسامير قديش دكتور مقلق بالنسبة للمتعالج أو الشخص اللي بده يخضع للجراحة؟ تعرف كان في فترة وحضرتك يعني أدرى مني، هذا يعمل حالة من النفور أو الخوف الزائد من هاي العمليات، إنه بده يضل بجسمي هاي الأمور المعدنية. كيف اليوم التعامل مع هذا الجانب؟
0: صراحة مزبوط، لما أحكي للمريض إنه نزرع براغ في ظهرك، مسامير، قضبان، دلك عاش معها، فبصير في عندهم شوية نفور، بصير في عندهم خوف معين، ومفهوم جدا، مفهوم ضمنا يعني ليش ما ليش خايفين. إحنا بنعملش يعني مش مجرد إنه عندك ديسك بنحط براغي، إحنا نعمل هدف معين، الهدف هو تثبيت. إذا في عندي كسر، إذا ما عالجتوش عن طريق التثبيت ممكن يؤدي إلى مشاكل ثانية، يمكن في ضغط على إنه خلاص بيؤدي إلى لا سمح الله شلل، فلازم أثبته. إذا في عندي تزحلق غضروف اللي كمان بكفيش أعمل تنظيف بنسميه إحنا، اللي لازم أثبت العمود الفقري أساس يروح الألم. إذا كان في عندي اعوجاج ما فيش حل تاني أثبت العمود الفقري عن طريق المسامير والقضبان الحديدية. وبقدر أقول إنه الخوف من الناس إنه ممكن البرغي وهو يفوت العمود الفقري بخوفه من ممكن يطب إشي، المنطقة هذه منطقة حساسة. فاحنا بنستخدم تقنيات زي الويز، زي الويز اليوم انت ساكت بتحط الويز على تروح على المكتب تبعك او على الإذاعة، فاحنا بنستخدم زي الطريقة هذه في العملية تبعتنا.
1: هسه بتجرح لنا على مراحلها بعد دقائق، ولكن قبل الفاصل هيك ارجع خطوة لوراء واسالك الدكتور محمد، قبل ما توصلوا لغرفة الجراحة او غرفة العمليات عمليا، كيف بتقرر اصلا اذا الجراحة هي الخيار الانسب والملائم والمتلائم للمريض؟ وهل بشكل او باخر اكثر او اقل بتقدر تعرف نتيجة العملية، بما انه عم نحكي على منطقة جدا حساسة قبل ما يعني يخرج المريض من غرفة العمليات؟
0: أنا باعتقادي نجاح العملية ببلش قبل أن نفوت غرفة العمليات. تشخيص أول شيء، لازم نسمع المريض، نسمع القصة المرضية، نعمل تشخيص إن كان أشعة سي تي إم آر آي، نفحص المريض، نجمع كل هاي المركبات وبنتخذ قرار هل المريض بحاجة لعملية وشو نسبة نجاح العملية. إحنا لازم نشوف من المريض، هل المريض عنده سكر مش متوازن، هل المريض عنده مشاكل في القلب، هل المريض في عنده مشاكل في الرئات، هل المريض بيقدر ينام عملية كبيرة نفرض عدة ساعات على بطنه، العملية بشكل عام تكون نام على بطنه، هل ممكن يمرق التخدير يعني تخدير كامل. فإحنا بنقيس المنفعة أو الضرر من العملية، وفي حالات بنقرر او بننصح المريض انه لا الخطر اكثر من الفائده، فبننصح يكمل بعلاج لو مش جراحي اساسا نخفف الالام.
1: يعني هل فعلا ممكن أكثر تواجه هيك حالات دكتور بتواجهها انه الشخص يجيب على المعايير بيقدر يدخل على جراحه، ولكن حسب تقييمك نصيحتك له ما تخضع للجراحه؟
0: صحيح، انه بيكون عامل عمليه قلب مفتوح وانه ممنوع يمرق تخدير كامل اكثر من ساعه، والعمليه تتطرق 4 ساعات، ففي هنا خطر على حياه الشخص. فاحنا ما بدنا نعمل عمليه تكون ناجحه ومن ناحيه ثانيه المريض يتاثر او يتضرر.
1: صحيح. طيب احنا رح ندخل لأنواع ومراحل العمليات والتعقيدات يمكن اللي تواجه المتعالج أو الجراح، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. المستمعات والمستمعين ابقوا معنا.
2: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين، وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكو، فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معزيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707. فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
3: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
4: دهان أكبنير على حياة أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
5: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
6: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟ والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-9

0: 9-9-8-8-8-8-8.
1: خد حبي فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
3: سامعيننا صح؟ مش لحالكم، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكم، وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.
4: كنتوا تحكوا عن موضوع معين بالسيارة، وما إن وصلتوا حتى امتلأ الفيسبوك والإنستغرام إعلانات عن نفس السيرة. أطفالكم ممكن بيقضوا كثير ساعات على تطبيقات الألعاب، وبين فترة والثانية بتكون سمعتوا عن ارتفاع الإقبال على تيك توك
5: عليكم السلام،
4: وعن التجديدات في القيادة الذاتية لسيارة تسلا. في بودكاست صوت التك بجمع لكم أنا أنس أبو دعابس عالمي الهايتك المتسارع وعالم التسويق المتجدد، محتوى تقني بلهجتنا وعلى مقاسنا، وكمان وفرنا لكم إياه على منصات البودكاست لراديو الناس.
6: صوت التك كل يوم ثلاثاء الساعة 2 بعد الظهر، ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.
7: بالمختص المفيد مع عفاف شيمي.

0: عدنا ونواصل معكم في هذا العدد من برنامج المختص المفيد، آلام الظهر، مشاكل الظهر وجراحات العمود الفقري. وفي هذه الحلقة يرافقني دكتور محمد يحيى، جراح العظام، أخصائي واستشاري جراحة العمود الفقري ومركز مجال تقويم العمود الفقري في مستشفى العفولي. هيك عم نواصل دكتور الحديث عن كل تفاصيل الجراحات للعمود الفقري، وخليني أخذك على موضوع اللي دايما احنا بنسمع، هيك أي شخص بده يخضع لجراحة بطلب من الجراح كل ما يتعلق بالجرح يكون صغير، ما يترك ندبة. يمكن كيف يعني احنا عملية عمود فقري جراحة بظهر مش سهلة، هذا تحدي بالنسبة للجراح اليوم، كيف تتعامل مع طلبات من هذا النوع؟
1: انا بقول بشرح للمرضى انه مش اهم شيء الجرح يكون صغير، انا الهدف تبعنا مش الجرح، الهدف تبعنا ان نزيل الخطر او نحل المشكلة اللي مشان اجي المريض عندي. صح انه لا شك انه الجرح هو شيء تجميلي بالآخر مهم للمريض وخاصة للنساء والصبايا، أوكي، بس مش الهدف تبعنا. فإذا في عندي القدرة تبعتي أعمل الجرح اللي هو عن طريق بسموها مينيمال انفيزيف، اللي هو طريقة محدودة الجراحة أو عن طريق جرح صغير، الهدف منها بشكل عام إنه إحنا أقل نعمل ضرر للنسيج للعضلات، أقل ضرر للروابط، نسبة النزيف الدموي يكون أقل، أقل التهابات، ممكن المريض يتعافى. صح مزبوط، إحنا بنحاول قديش أقل
0: قدر المستطاع،
1: صحيح، بس مش إنه يكون على حساب الرؤية تبعتي. إذا في عندي عملية طبعا بتعلق، إذا عملية عندي معقدة، مريض عامل 4 عمليات، تم اليوم عمره 70 سنة وصار عامل 4 عمليات، فبيكون الشيء بيحتاج إن أفتح جرح شوي أكبر أساس أشوف المبنى التشريحي للعمود الفقري، إنه الرؤية جدا مهمة. إذا الرؤية تبعتي مش واضحة فممكن يصير في ضرر ومضاعفات أكثر للمريض. فالجرح مهم بس مش أهم شيء بعتقد،
0: ولكن يؤخذ بعين الاعتبار قدر المستطاع. كيف بنفهم منك دكتور؟ ذكرنا هيك قبل على عجالة، يمكن شوي نتوسع بكل موضوع التطور الكبير اللي صار في السنوات الأخيرة. عم نحكي على استخدام يمكن بشكل محدود ولكن استخدام للذكاء الاصطناعي، روبوتات، ذكرت موضوع الملاحة، وعندي فضول أسألك شو يعني لجراح العمود الفقري استخدام هاي التقنيات؟ قربنا من الصورة.
1: صحيح، تعال نشبكك احنا مشان اليوم بشبه الاشي زي الويز، تقنية الملاحة الجراحية في العمليات. تخيل حالك بدك تروح يلا على المكتب، فكمان مرة بتحط العنوان والسيارة بتقول لك كيف تمشي، صحيح، روح شمال روح يمين والطريق السلسة
0: بتوجهني،
1: في عندك مشاكل بالطريق شغلات منه. فاحنا باليوم وصلنا انه شرحت انه احد الاشياء اللي هي تعتبر شوي خطيرة في جراحة العمود الفقري لما نعمل تثبيت او تقويم العمود الفقري، لما في عندنا سكوليوزس جنف، فبندخل البراغي او مسامير للعمود الفقري. فتخيل في عندك منطقه محدده تفوت فيها برغي اللي هو 5 ميلي السمك تبعه، في منطقه اللي هي سمكها 6 ميلي، ففي عندك بس مليمتر خطا نحكي هيك، فهنا تيجي طريقه الملاحه. طبعا اذا البرغي مش قاعد محله ممكن يضغط على اعصاب، ممكن يضغط اوعيه دمويه، فبكون في خطر جدا على المريض، وهذا جدا بتخوف الناس. فاليوم فوتنا جهاز الملاحه، جهاز الملاحه

0: زي الوز. احنا بنعمل تصوير سي تي وهو المريض نايم وهي الصوره الثلاثيه الابعاد اللي السي تي عمل لي اياها بتكون مربوطه بجهاز ملاحه. جهاز ملاحه بيكون عنده كثير زي حيشانين زي مجاس في وكاميرات اللي هي بتقرا غرفه العمليات, بتقرا كل الاجهزه تبعاتي وهي بتقول لي وين الجهاز تبعي موجود بالنسبه للعمود الفقري. مبدئيا وانا ادخل البرغي للفقره انا بطلعش على ظهر المريض, انا بطلع على الشاشه قدامي والشاشه نفسها بتفرجيني وين انا موجود, وين البرغي تبعي موجود بالنسبه للفقره, وين موجود بالنسبه للاشياء الخطيره لازم ابتعد عنها. فهذا لا شك بيعطيني نسبه دقه عاليه جدا في العمليه تبعي.
1: وعمليات جدا حساسه جدا دقيقه كيف عم نفهم منك يعني.
0: بس كمان كل هاي الاجهزه اللي نحكي عنها هي باعتقادي هي اجهزه مساعده للطبيب. يعني بحكي لو انه يكون عندك بالسياره جهاز الويز افضل جهاز ويز, اذا انت بتعرفيش تسوقي بالاخر مش حتقدر تصل الهدف. فلازم الجراح يكون متمكن في الجراحات العاديه جدا. وكمان هذه الأجهزة برجع بقول بتساعدنا نعلي الدقة بس هي مش بديل لخبرة الطبيب
1: أبدا. بس اليوم تستخدم في كل الجراحات للعمود الفقري دكتور؟ يعني مثلا ذكرنا كتير الديسك, في جراحات الديسك شو
0: جراحات الديسك ما فيها
1: بعد تقليدية
0: بعد التقليدية العادية ممكن الجرح يصير أصغر اليوم أساس فيه ممكن نعمل عمليات عن طريق المنظار فالجرح بيكون أقل. ممكن زمان كنا نحتاج نفتح الظهر 10-20 سنتي, اليوم ممكن نفتحه 2-3 سنتي ونعمل نفس العملية كان عملوها نفس العملية نفس النتيجة بس بجروح أخف. هاي الأدوات اللي تطورت مزبوط. بس من ناحية أجهزة الملاحة بتساعدني أكتر وين ما في عندي لازم أزرع مزروعات زي البراغي أو زي القضبان حديدية بالعمود الفقري.
1: شو تحديات الجراح لما بتعامل مع هاي خلينا نقول التقنيات التطور اللي كمان أنت بشكل أو بآخر يعني مضطر أنك تكون مسيطر عليها, يمكن هي بتسهل, ولكن هل في تحدي باستخدامها دكتور؟
0: طبعا باعتقادي في كمان إحنا نحكي عن إشي بسموه الروبوت, في كمان زي ثراء هو روبوت نسميه اللي هو كمان بتصل بجهاز الملاحة بالهدف تبعه. كمان الروبوت بيساعدني أنا إنه هو بيعمل لي الزاوية, بيعمل لي كديش البعد من الفقرة, كديش لازم أفوت, هو بيساعدني كمان. بس بالآخر مين اللي بفوت البرغي؟ هو الطبيب
1: انت
0: نفسه.
1: أنت المسؤول وأنت
0: يعني
1: المسيطر.
0: أنا المسؤول. كمان الروبوت اليوم وهي الأجهزة ما بتغير الطبيب, ما بتشخص الحالة, هي مش اللي بتحكي مع المريض. إذا صار أي شيء اختلف يعني تغيرت الخطة في العملية صار في أيات مضاعفات, فالطبيب هو اللي بياخذ المسألة, هو اللي بيغير, هو اللي بيغير حساباته من جديد, هو اللي بيتعامل مع الحالة كيف ما صارت. أنا بعترف وبقول إنه الطبيب الجيد اليوم لازم يكون يسيطر, لازم يكون خبرة عنده بهاي التقنيات لأنه الطبيب اللي بتكونش عنده معرفة بهاي التقنيات هو اليوم يعني
1: مش مواكب,
0: مش مواكب أو بيكون عليه أصعب يعمل عمليات اللي ممكن يعملها في أقل وقت في أكتر دقة. فباعتقادي لازم يكون إحنا عندنا الخبرة بهاي الأجهزة نتعلمها لأنه مش سهلة تتعلمها. التكنولوجيا لازم تتعلمها, لازم تفوتها شوي شوي على مجال شغلك وتمارسها يوميا أساس تكون كمان بالآخر إذا صار إذا مرات مثلا خرب المحشي بكرة الكمبيوتر خرب فيش عندي الجهاز كيف تسوي العملية.
1: صحيح.
0: فلازم الطبيب يكون عنده هاي الخوف. على فكرة عندي كتير أطباء إجداد اللي كلهم بيكونوا معتمدين على الأجهزة هاي
1: فقط على الأجهزة. طيب هاي
0: مفرد فيش كهرباء, فيش صار الجهاز خربان أوكي وشفت كمل العملية
1: كيف بدك تعمل الجراحة.
0: فإذا ما كانتش عندك الخبرات العالية العمليات جدا دقيقة, بنحكي عمود فكري بنحكي على أعصاب, فمش هتعرف تكمل العملية تبعتك.
1: صحيح. طب دكتور محمد كشخص اللي أجرى الجراحات التقليدية وبعد هيك انتقلت كمان لاستخدام أو الاستعانة بكل هاي التقنيات, هل فعلا بقدر تقول بشكل جازم أنه صارت دقيقة أكثر, يعني حتى نسب نجاح العمليات تغير ولا هذا ما إله علاقة باستخدام هاي التقنيات؟
0: طبعا لا, هي قفزة نوعية كبيرة جدا أنا عم بواكبها. يعني أنا صار لي في المجال تبع يمكن 15 سنة عم بشوف كل سنة بالسنوات الأخيرة قفزات جدا عالية جدا الدقة جدا. أبحاث علمية بتقول الدقة بتصل يمكن فوق 99%, ما في 100% ولكن جدا عالية. فهي التقنيات كلها بتعطينا زي طبقة أمان عالية جدا وطبقة معلومات زيادة اللي بتعطينا بالآخر دقة ونسبة نجاح أكثر في العملية.
1: طبعاً
0: لا
1: طبعاً.
0: شك.
1: وإحنا حكينا دكتور قديش حساس العمود الفقري وذكرت موضوع الأعصاب. إسا هذا كان زمان أنا على الأقل بتذكر يعني كل شخص اللي كان حتى بده يدخل يعمل أي جراحة ديسك يخافوا ممكن يصير شلل, الجراح يدقر بالعصب. دخلني شوي بهذا العالم, كيف بتراقبوا الأعصاب خلال العملية؟
0: أول شيء لا شك إنه في خوف بهيك عمليات. الخوف الأكتر شيء هي قصة الشلل, بديش أصير بديش أقعد بلك معاق مع كرسي لا سمح الله بعد العملية. طبعا غير الأجهزة اللي حكيت عنها في كمان جهاز بنستخدمه اللي هو بيراقب, جهاز بيراقب كل الجهاز العصبي تبع الشخص. يعني لما المريض إحنا نجهزه للعملية بيجي شخص تاني بنركب هيك زي أسلاك في كل الجسم. هاي الأسلاك بتكون متصلة مع المسارات الحركية والحسية في الجسم. دائما في عندنا أعصاب بكل الجسم وهاي كلها بتكون مركبة على كمبيوتر, بيكون شخص قاعد في غرفة العمليات وهو بيراقب لي زي في عندنا خط تلفون مفتوح مع العمود الفقري مع النخاع العصبي شبه هيك. فدائما احنا بنقرا اذا في تغيرات وين ممكن تكون. اذا عصيت طبيت بشيء مش

0: او قربت عايشه لا سمح الله، فبتصير زي منبه فوري،
1: صافره انذار
0: بالضبط. الكل بوقف العمل، بنشوف شو صار، نبتعد عن المنطقه، بنعمل حساباتنا من جديد، فهذا بجد بيعطينا كمان امان.
1: مش معقول التطور اللي زي اللي انت عم توصف هذا المشهد، وانا عن جد حتى تركيبه الطاقم داخل غرفه الجراحه على ما يبدو تبدلت. اذا بتقول هذا الشخص بيكون موجود في جراحات معينه،
0: هو مش طبيب بس بيكون نيوروفيزيولوج اللي هو تعلم كمان مجال هذا، وبكون معه جهاز وانا بعتمد عليه كثير. يعني انا بقول اذا هو ساكت وفيش، انا بعرف اني بقدر اكمل برايح، اذا بس معه بيحكي بعرف اني بنضغط، فلازم انتبه شو عم بصير.
1: واحنا بما انه عملنا مقاربه للويز قبل كمان، هاي بيشبه السيارات الحديثه، يعني اذا انت قريب من انك تخبط بشيء شيء بعطيك انذار معين لانك تكون منتبه.
0: احنا بالطريقه القديمه كنا نعمل العمليه، طبعا في عده طرق كيف نعملها بدون الاجهزه، كنا نعملها بس اول شيء العمليه كانت تاخذ اكثر، والطبيب كان يطلع من العمليه بده يشوف المريض بس يحرك يجري عشان هو كمان يعني كيف يرتاح. هنا لا، بنخلص العملية وإحنا تقريبا متأكدين أنه مرق كل شيء آخر.
1: وإذا هذا الجهاز أعطى إنذار دكتور، شو بهاي اللحظة
0: إحنا يعني بنوقف بنحسب حساباتنا من جديد. ممكن يكون قربنا على النخاع العصبي، ممكن يكون في ضغط، ممكن يكون في صار زي دم ضغط عليه،
1: بترجع بتفحص الأمور
0: تبعتها، ممكن صار من ناحية التخدير ضغط الدم تبعه نزل.
1: في كتير يعني درجات بحصة. الدقة عن جد هذا إشي عظيم، وزي ما أنت قلت ثورة وتطور كبير. الذكاء الاصطناعي داخل غرفة العمليات في سياق جراحة العمود الفقري كيف بيساعد دكتور؟ وين مساهمته؟
0: صحيح، ودخل في مجال الطب كمان كثير مجالات. في مجالي أنا بحكي كعمود فقري اليوم، مثلا نأخذ الاعوجاج سكوليوزس، الإشي اللي بيحدد صعوبة العملية أو وين تعمل العملية بشي زاوية معينة، زاوية الاعوجاج نفرة 50-60-70. اليوم كان الطبيب يجي يرسمها كيس الزاوية بشيء يدوي، أوكي، باستخدام حاسوب. اليوم ممكن نعرض كل الصور عليه، كل المتابعات تبعت الصور، هو يحسب لي إياها، يعطيني الزاوية بدقة عالية، يعطيني البرنامج كيف أنا لازم ألف العمود الفقري، كيف لازم أصححه. أضف إلى ذلك مش بس هيك، كمان بغرفة العمل بيساعدني. اليوم مش أنا صحح العمود الفقري، صححته، طب ثبته، في عندي قضيب معدني اللي الشركة بتعطيني صحيح، فأنا بالعملية بقعد أثني فيه أساس أبني للشخص اللي يعمل العملية. اليوم بعطي كل المعلومات هاي بعطيها لكمبيوتر AI اللي هو بالآخر بيبدأ يصمم لي هذا القضيب المعدني اللي بيكون طوله 30-40 سنتي بنزرعه بالعمود الفقري، بيكون 100% مطابق للتخطيط اللي عملته للشخص نفسه. فهذا إحنا بنحكي إنه بصير، يعني إحنا بنحكي إنه الطب بصير ملائم إليك.
1: أيوة. يعني مش لمجموعة كبيرة.
0: هذا بالضبط، أوكي، هاي يعني هذا اللي التطور اللي طبعا هذا بالآخر كيف بنشوف دقة بالجراحة، نتيجة رائعة جدا، تصحيح ممتاز، أقل وقت
1: بيفرق بشكل ملحوظ دكتور طبعاً. اليوم الجراحات مع كل هاي التقنيات
0: أقل وقت،
1: يعني أعطيني نموذج عملية كانت تأخذ إكس ساعات، اليوم شو بصير؟
0: إذا كنا نعمل عمليات الاعوجاج في العمود الفقري زمان بالبدايات 6-7 ساعات 8 ساعات، نحكي عملية 3-4 ساعات، النص الوقت، أقل تخدير، أقل جرح مكشوف، أقل التهابات، أقل جراثيم، ممكن تكون أقل ديموم.
1: يعني هاي عم نشوف هيك نموذج بسيط، ولكن قديش عم بتأثر هاي التقنيات إيجابا، وكمان للجراح إنك تكون عم تعمل جراحة 6 ساعات بفرق عن 3 ساعات.
0: صحيح.
1: دكتور نرجع لموضوع التخوف، احنا كمان بنقول بمجالنا مجال الصحافي والاعلام، قد ما تطور الذكاء الاصطناعي يمكن بيستبدل جوانب معينه، ولكن صعب انه يبدل يعني صحفي ومحلل واعلامي حتى اللحظه. هل يمكن نوصل لمرحله اللي وظائف معينه داخل غرفه الجراحه بموضوع جراحه العمود الفقري ومجالك ممكن يستبدلها الروبوتات والذكاء الاصطناعي؟
0: انا مع التقدم الموجود اليوم بامنش، بعرفش اجاوبك
1: طبعا، لانه الشيء كثير متسارع.
0: لا شك ان اليوم بالوضعيه اليوم بيعطيني، برجع بقول، طبقه امان جدا عاليه، بيعطيني طبقه معلومات اللي ما كنتش اعرفها لو ما عنديش هاي التكنولوجيا. برجع بقول بالاخر اللي بشخص الحاله، اللي بحكي مع المريض، اللي باخذ المسؤوليه، اللي بالاخر هو اللي اذا صارت مضاعفات هو اللي بيكون في الواجهه، هو الطبيب الجراح. انا مش متخيل حالي حاطط حالي للروبوت، شخصيا روبوت اللي يعمل العمليه، هو يتخذ كل الاجراءات كل شيء
1: بدون اي مراقبه بشريه واشراف بشري.
0: باعتقادي حنتقدم، اوكي، احنا شايفين التقدم، بس انه روبوت كامل ياخذ التشخيص لحديت لاخر العمليه، انا باعتقادي احنا بعد كتير بعد.
1: نعم دكتور، في سؤال انا يعني بحب مرات اتجنب هيك الاسئله الصادمه، ولكن هذا إشي اللي بتكرر والناس كتير بتوجه لك اياه كمان، بتوقع مع كل هاي التكنولوجيا والدقه، هل بعد اليوم لا قدر الله ممكن انه شخص يدخل على عمليه مثل ما احنا بنقول بلغتنا اليوميه على رجليه، ولكن يصير اي شيء خلال الجراحه اللي يخرج مع اصابه مش ممكن تصحيحها؟ تعال نقول
0: مع كل اللي حكيته، مع كل التقدم، مع كل التقنيات اللي بتخفف من هاي المضاعفات، والمضاعف اكثر شيء بخاف منه هو قصه اللي حكيتين
1: الإصابة العصبية.
0: صحيح، نسبتها أو شي بتعلق في العملية، تعال نحكي هيك، مش كل واحد عملية ظهر تساوي عملية كبيرة تساوي شلل، عملية ديسك بشكل عام لا، عملية

0: نص ساعة ساعة
1: صارت عملية بسيطة.
0: صحيح. اليوم نحكي على نسبة نجاح عالي جدا. النسبة انه يصير في عندك إصابة عصبية 1%، يعني من كل 100 واحد ممكن واحد يصير في عنده إصابة، مش شلل، يصير في عنده ضعف بالإجر. إذا أخذنا عملية كبيرة زي الإعوجاج العمود الفقري طبعا النسبة بتكون أعلى. فما نقول عملية ظهر تساوي، النسبة بتختلف، يعني ممكن تصير 3-4% حسب نوعية العملية. وبرجع بقول مع كل هذا تعال نسأل حالنا شو البديل، بحكي شو البديل. وإذا ما عملتش عملية لسأل الطبيب، إذا ما عملتش عملية ممكن يصير وضع أصعب. إذا وضعك تصير أصعب فبدنا نأخذ المخاطرة هاي اللي صغيرة اليوم اللي إحنا جد قللنا من نسبتها ونعمل العملية، لأنه فيش حل تاني مرات.
1: صحيح. وكمان السؤال كيف الإنسان بيستمر بحياته، قديش عنده جودة حياة وقديش بيقدر إنه صحيح. يعني يأخذ هذا القرار إنه ما يخضع للعملية مع كل هاي المخاوف اللي ذكرنا جزء منها دكتور. اليوم لما شخص هيك بيشاركك بمخاوفه أو أنت قبل الجراحة بتشعر إنه عنده مخاوف جدية، كيف تتعامل مع هذا الجانب؟
0: وش بتفهم عملية عمود فقري، بتفهم انه في خوف، بس برجع بكله كل من حد ما تعرف على المريض اول مره ببني معه ثقه، بسمعه من التشخيص، بسال المريض، هيسال الطبيب شو الامكانيات العلاج، هل في امكانيات علاج بديل، شو العمليات، شو خطوره العمليه، شو المضاعفات لازم تكون، شو بعد العمليه، شو التاهيل. اذا المريض بيكون فاهم كل هالشغلات باعتقادي جدا جدا بنقلل من الخوف تبعه. برجع بقول سؤال مهم، اذا ما عملتش عمليه شو حيصير وضعي؟ فلما المريض يكون فاهم هالشغلات كلها باعتقادي جدا بخفف من وبطمنه لما فوت على العملية.
1: صحيح. كيف المريض بيقدر يساعد نفسه كمان على الصعيد النفسي والجسدي، يعني بعد الخضوع للعملية شو التوصيات اللي مهم جدا انه يطبقها لحتى ما يصير في اي مضاعفات؟
0: كمان برجع بقول بيطلع لك في العملية التوصيات تبعتنا لبعد عملية صغيرة، عملية ديسك، مش زي واحد عامل تصحيح عمود فقري. بشكل عام بعد عملية عمود فقري احنا اول شهر هيك شهر ونص نطلب من المريض يعني يتعافى بالبيت، فيش حاجة كتير يساوي شغلات، يمشي يتحرك، ممكن يبتعد عن العملية الحركات اللي فيها حركات سفسة زي العمود فكرة زي الطمل مرة واحدة أو الالتفاف أو الالتواء. بعد شهر نص شهرين بلش مع هيدروترابيا تقوية عمود الفقري، وش هذا إشي جدا مهم، بنوديه على هيدروترابيا بشكل عام، ننكور المنطقة اللي عملنا فيها العملية، يبتعد عن الأوزان الثقيلة، يبتعد عن الجلوس كتير لساعات كتيرة.
1: هاي مشكلة العصر، الجلوس لساعات كتيرة ومع الأسف فعليا دائما بتسبب ألم. دكتور عندك فكرة أكثر أو أقل كم عملية لحد اليوم عملت، كم عملية جراحية بالتقريب؟
0: ما عدتهمش بس مئات
1: مئات
0: مئات. صحيح.
1: لابد أنه من المئات في يعني هيك أسألك عن حالي لا تنسى بالنسبة إليك كجراح، بقيت تعالقة بذكرتها كان لها تعقيد تركيبة معينة تشاركنا.
0: صحيح. حالي في هذه الحال بس هي حال بنسهاش، احنا حكينا عنها مرة وكتبوا عنها كمعجزة طبية بشكل
1: معجزة طبية
0: بكل المعنى الكلمي. أنا بذكر حالي كنت قاعد بعيادة بساعات المغرب، بصرني صورة على الواتساب، الطبيب في الميون ببعت لي سيتي، السيتي لحاله كان كافي يشرح لي كل الصورة. أنا بشوف صورة سيتي لو شخص عنده كسر جدا قوي في العمود الفقري، نحكي خلع بالعمود الفقري، كلمة خلع في العمود الفقري بتكون على صعوبة الحالة. فبس حكيت معه عرفت انه المريض كبار مشلول بجريتين بيحركه مش ابدا، في عنده كمان صار يهرب البول عنده. فانا عرفت ان فايت على اشي اللي هو بنحكي على شاب عمره 20 سنة اللي هو عامل بناء اللي وقع من عمارة عالية. فانا كبار بلش الفيلم يشتغل براسي، طبعا حملت حالي وطلعت على المستشفى. مريض حضرناه بخلال وقت قصير جدا لغرفة العمليات من غرفة اللي بسموه حيدر تراما،
1: عملية طارئة
0: جدا. بصير المستشفى بلقى مريض نايم على التخت، حتى بعد مش منزلينه من تبعت الامبولانس هذا الخشبي. فبيحكي لي بشو بفحصه بتأكد من الحالة، وبتذكر كلماته دكتور بعرف شو بدك تعمل رجعني امشي. انا لما اشوف هيك من جوا بتقعد كلمات صعبه
1: وتقيله على الطبيب اللي بده يدخل يعمل هيك جراحه.
0: ومن ناحيه بدك تقول للمريض بدك تعطيه امل، من ناحيه ثانيه انت عارف كطبيب انك انت شو ما تكون بالعمليه على الاغلب مش حيزبط، لانه صار في قطع او ضرر، لانه خلاص باللي حنعمل عمليه حنثبت العمود فكر، بس من جوا عارف انه المريض مش حيمشي في حياته. طبعا فتنا العمليه بنحكي على 6-7 ساعات، كانت جدا عمليه معقده، وبساعات الليل كمان كملت معنا طبعا بعد يوم شغل طويل. ففي العملية الأولى ثبتنا العمود الفقري، يعني كنا حاجة نثبت العمود الفقري، وعملنا كل النتوءات اللي كانت ضغطة على العمود الفقري فلتناها، والعمود الفقري كان جدا متأثر. فأنا عرفت إنه الوضع مش كتير مثلا. فطلعت من العملية، حتى بتذكر الممرضة تحكي لي لما تطلع برا تتفاجأش في كتير ناس برا. فطلعت برا يمكن كانوا 100-200 شخص، الكل بيسأل شو مع وقف مضغوط. فأنا عم بشرح للأهل، طلعنا قعدنا فوق في المكتب عندي بشرح هيك. بعد نص ساعة بتصلني مكالمة من الممرضة بتحكي لي دكتور تعال، بقول لها ايش في صار ايش لا سمح الله، بتحكي لي بلش يحرك اطراف اصابعي. هذه بكت هيك بتذكر كلماتها، بكت ركضنا كل ركضتنا اشوفه بمت بلش بحركش جري بس بلش اطراف اصابعي، علامة ممتازة ولكن بكل شيء مؤشر مزبوط. طبعا المريض احتاج كمان عملية معقدة بعد اسبوع عن طريق الصدر. في

0: العصبي تساوي شلل دائم. فكيف صار؟ فمعجزة بالنسبة لي.
1: يعطيك العافية. ويعني قصة مؤثرة إجابة هيك خلينا نقول دكتور. وبالمقابل يمكن مرات في حالات أبسط خلينا نقول أو بتوصل لغرفة العمليات أبسط بس ما بتحقق النجاح. المرجو كيف بيأثر على الجراح؟ دائما عندنا هاي الأسئلة. وأنا سألتك قبل ما ندخل على الاستوديو الجانب النفسي المعنوي، يعني أنت بتشتغل بضغط كل الوقت، معظم وقتك غرف العمليات، كيف بتتأثر من كل جراحة بصرف النظر يعني كيف بتكون نهايتها ونسب نجاحها؟
0: مزبوط، هي مسؤولية كبيرة للطبيب. تحكي مع المريض، هم أمنك حاله، معطيك أغلى شيء عنده جسمه، أوكي. فهدفه إنه العملية تكون ناجحة. الكل بفكر إنه جاي عند الطبيب أكيد مش حصير مع إشي، أكيد العملية حتكون ناجحة. فهاد بحمل كتير مسؤولية.
1: والثقة مرات اللي يعني توضع باسم مثل اسم دكتور محمد يحيى، ولكن بذات الوقت بفكر إنها بتقلق في بعض الحالات اللي بتكون مركبة. يعني في شخص اللي عم بيقول لك قبل ما أدخل العملية طلعني أمشي على إجراي.
0: مزبوط. بأي أفكار وقت العملية صراحة تكون مركز في العملية،
1: تفصلها
0: ما في عندك، بتكون كل جهدك وكل قراراتك وكل تفكيرك بيكون في العملية كيف نعملها في أحسن جودة. ولكن قبل وبعد العملية دائما هاي الأفكار بتواردنا، ممكن يصير. يعني هاي أرقام نحكي عنها 3% موجودة بالعالم، هاي إحصائيات عالمية. فممكن فترة ما يكون عندك إيش من هالنوع، فشوف كيف لك تتعامل مع الناس. ففي صعوبة طبعا، بنحاول دائما نصحح الأشياء، ولكن دائما بتكون
1: مسؤولية كبيرة وفي إلها وقع كمان زي ما قلنا معنوي. دكتور شو نصائحك هيك وتوصياتك لكل مين عم بسمع حلقتنا اليوم بما يتعلق بهذا الموضوع؟
0: تعال نحكي، تذكروا مثل ما احنا بنهتم في القلب، بالرئات، نوازن السكر، ضغط الدم، لازم ننتبه للعمود الفقري. الفكر عمود الفقري هو حاملنا 24 ساعه معنا الكلمه، واحنا قاعدين واحنا واقفين حتى واحنا نايمين في عنا ضغط عن العمود الفقري. فالعمود الفقري حاملنا مشان نحافظ عليه، مشان نحافظ انه نضلنا بدون اوجاع ونعيش مع فتره طويله. لازم نحافظ على الحركه، بالحركه بيحكوا الحركه بركه عند بكثير شغلات. فالحركه، تمارين، نكوي العضلات. لما نكوي عضلات بطننا وظهرنا بنخفف الضغط الموجود عليه على الديسك هذا المسكين ال 24 ساعه حملنا. كمان الوزن عامل سيء للظهر، بضغط اكثر بزيد عليه حمل. ثلاثة، الجلوس المستمر لساعات كمان حكينا مش منيح. ونصيحة كمان أكتر لفئة الشباب، ولأن جميعا نبتعد قديش أكتر عن الشاشات، التلفونات، نحكي على الجلوس، بنحكي كمان على وضعية جلوس سيئة. شوفي الأولاد اليوم جيل صغير هيك مسكين التلفون الرقبة
1: مع هذا الإدمان. أنا بتوقع أكتر أطباء راح يكونوا مطلوبين من هون لكمان 20-30 سنة، هني أطباء الأورتوبيديا والظهر.
0: فهذا إشي بشوف يعني بستفزني لما أشوف ولد ساعات كثير. فأنا بتخيل شو بصير بالعمود الفقري وشو ممكن تواجهه بجيل صغير كمان شوي.
1: أنت بتخيل بتشوف عمود فقري مش زينا، احنا نشوف صورة مختلفة.
0: فتعال نهتم بالعمود الفقري، تعال نمارس الرياضة، وما نخافش من عملية الديسك. يعني من عملية العمود الفقري مش كل ديسك، مش كل ألم بالظهر يساوي الديسك، ومش كل ديسك بده عملية. وإذا احتاجنا عملية نعرف إنه في تقنيات اليوم جدا متقدمة اللي بتسهل على عمل الدكتور، وبالآخر نخرج بنتيجة جدا جيدة ودقيقة.
1: ورسالة أخيرة دكتور للناس اللي بدها أو اللي بتقرر إنها تتحمل الوجع لأن خايفة من الخضوع لجراحة، حتى على مستوى الاستشارة بخافوا إنه يتوجهوا.
0: أنا بفضل نأخذ استشارة، حتى لو أخذت من الطبيب أو عدة أطباء سمعت رأيهم مفضل. وبالآخر لازم تسأل الأسئلة وتجاوب أنت عليها. هل وضعك هيك بدك تضل؟ هل وضعك ممكن يسوء؟ وإذا جاوبت عليها إنه لا مش موافق إنه هيك، فما لكش خيار للجراحة. القصد انه انك الخوف تبعك ما بحل المشكلة. فاذا انت واجهت الخوف بالخوف فانت مش حتتقدم، ممكن الوضع يصير اسوأ. يعني بيجيني مريض عنده بداية في الحالة، فممكن احلله بعملية صغيرة ومحتاجش عملية كبيرة. اذا بيجيني مريض متأخر ممكن كمان بعد عملية اللي بعينيه ناجحة، بس المريض يكون صار في عنده ضرر بتصلحش بالعملية.
1: صحيح دكتور، مرات الجيل بشكل للناس كمان تحدي. يعني اذا جيل كتير صغير او كتير متقدم هذا بيكون بالنسبة إلهن سبب انه ننصح قريبنا او الشخص اللي بنعرفه تروحش لجراحة ظهر. هيك بسؤال أخير أسألك عن هذا الموضوع.
0: مزبوط. جيل صغير بيقول لك يعني هلأ من جيل صغير دعمل عندي ظهري، طب وصارت مشكلة دمارس حياتي كلها وأنا في عندي عجز معين، فبخافه. والجيل الكبير بيكون في عنده كمان مرض سكر، بيكون أمراض تانية، رئات، هشاشة عظم، عنده كمان تخوفات تبعتهم. فبرجع بقول خلينا نرجع للقاعدة الأساسية، إذا في خطر على النخاع العصبي، إذا في مشكلة ممكن تعمل لي ضرر مستدام، لا الحل هو جراحة. واعتمدوا علينا انه في عندنا اليوم القدرة العالية نشخص مين الشخص اللي بيحتاج عملية ونستخدم كل الأجهزة اللي حكينا عنها أساس نعطيه النتيجة اللي هو بده
1: وأفضل نتيجة. يعطيكم ألف عافية. المختص المفيد دكتور محمد يحيى، جزيل الشكر.

0: حضورك. شكرا, شكرا جزيلا دكتور محمد يحيى جراح عظام, أخصائي واستشاري جراحة العمود الفقري ومركز مجال تقويم العمود الفقري في مستشفى العفولي. شكرا لكم على حسن المتابعة, على أمل تكونوا استفدتوا من كل ما جاء في هذه الحلقة. الشكر أيضا موصول لزملائي في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك, في التنسيق ماجي علوتي, في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعلي النصار, وكنت معكم في إعداد البرنامج وتقديمه عفاف شيني. دمتم بخير وأمان وصحة وعافية, وإلى اللقاء.
1: محبي أبل جاهزين؟ في

قدم اي بليس مكانك لأجهزة أبل. نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة، مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق، شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء 800 دولار يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
4: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
5: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: أوبتيمايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتيمايز. أوبتيمايز تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 1 كيلو 3 ب14 شيكل 90، أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب17 شيكل 90، خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب9 شيكل 90، شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب9 شيكل 90، معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب14 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رملة تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رملة وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.

0: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
1: خذ حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد.

0: 103.3 107.8 FM.
1: المنتصف مع فرات نصار.

0: المنتصف راديو الناس، أهلا بكم، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. بعد أطلاق النار عليه أمام المدرسة، المحامي والمربي عروة ناصر ينضم إلينا عبر أثير راديو الناس بعد قليل. أيضا لقاء مع قريب رائد حاج يحيى بعد مقتله بإطلاق النار في الطيبة.
1: كان طول حياته إنسان خدوم متبرع، معروف عنه في عدة مجالات، في الرياضة، في المساجد، الله يرحمه. نأسف على اللي صار، بنتأمل إنه الشرطة تكون في واجبها، مش كثير متأملين يعني، أما إن شاء الله.
0: وهيب حبيب الله موهبة شابة تتألق في الدرجة العليا.
2: لكن الحمد لله لما كنت في الدرجة الممتازة وظلت أصعد مع الفرق اللي كنت ألعب فيها من الدرجة الممتازة للدرجة العليا، فهذا أعطاني الإشي أن يشوفوني في الدرجة العليا وأكمل هناك.
0: كل هذا وأكثر سنكون معه خلال هذه الساعة الإخبارية. أهلا بكم عبر أثير راديو الناس 103 فارزة 3 107 فارزة 8 وأيضا من خلال تطبيق ناس. نذهب إلى ما حصل أمس أو أمس الأول من أمام مدرسة في أمس، نعم أمس، في أمام مدرسة في النقب في حورة، حيث بعد تعرضه لإطلاق نار أمام المدرسة ما زال المحامي والمربي والمحاضر عروة ناصر من درحنة يتماثل للشفاء. هو ينضم إلينا الآن عبر أثير راديو الناس. أهلا بك أستاذ عروة.
3: أهلا بك أخي فرات، لك الجميع المستمعين.
0: طمنا عنك.
3: أنا الحمد لله تمام، صحة جيد جدا، الحالة مستقرة وبإذن الله أنا أتماثل للشفاء، وكيف حكوا لي الأطباء أنا بكرة رح أفادي للمستشفى إلى البيت.
0: الإصابات في الجزء السفلي من جسدك؟
3: نعم، في الجزء السفلي في الأرجل، رصاصتين أو ثلاثة في الرجلين.
0: وتم إزالة الرصاصات؟
3: نعم تم إزالة الرصاصات الحمد لله بدون حاجة لا عملية بفضل الله رب العالمين. كانت الإصابة يعني أسهل مما توقعنا في البداية، والحمد لله تجاوزنا مرحلة الخطر، والآن نحن في مرحلة الإصابة المتوسطة، وغدا بإذن الله أنا رح يتم تحريري إلى البيت.
0: ما الذي حصل أمس في ساعات الصباح أستاذ عروة؟
3: اللي حصل أنه أنا أسكن في مدينة بئر السبع، أنا أعمل في مدرسة البيادر في قرية حورة في النقب. أثناء وصولي إلى المدرسة يعني وقفت في الموقف الخاص للمدرسة، وأنا بعدي بالسيارة بيجي ملثم يطلق الرصاص بالأول على الواجهة للسيارة، السيارة من أمام، ثم يأتي إلى النافذة التي بجانبي ويطلق الرصاص على رجلي، أطلق رصاصتين أو ثلاث رصاصات لا أذكر، ثم لاذ في الفرار. وطبعا كانوا يعني ملثمين، كما وصلني أن الشرطة يعني بدأت بالتحقيق، والقضية الآن يعني تأخذ دورها تحقيقي من الشرطة، من اللجان، من وجهاء الإصلاح، عم بيحاولوا إنه يحتوي الموضوع، يعرفوا شو الأسباب بالضبط اللي أدت إلى هذا الشيء.
0: يعني نتحدث كما ذكرت عن إطلاق نار على واجهة المركبة ومن ثم على طرف المركبة حيث كنت تجلس. نعم. وتستهم أو من أجل الترجل من المركبة، فبالتالي إطلاق النار هذا ومن شخص ملثم، يعني على ما يبدو هناك رسالة لم يكن للأستاذ عروة، ربما لآخرين.
3: كما يبدو أن هناك رسالة، أنا الشيء الذي أنا في البداية أوضحه إنه الاعتداء الذي تعرضت له وإن كان يعني في موقف السيارات الخاص بالمدرسة، إلا أنه لا علاقة له بعملي كمدرس في المدرسة نفسها، ولا بالطلاب ولا بالأهل ولا بزملاء المعلمين. يعني أنا أؤكد بوضوح أن تربطني علاقة أعتز بها، علاقة طيبة مع جميع الأهالي، مع جميع الطلاب، مع جميع بلدة حورة، على صعيد بلدة حورة في شكل عام، ولا تربطني أي مشكلة. يعني أنا بحسب رأيي

0: إنه الأصعب والمؤلم والأخطر يعني أن هذا حادث إطلاق نار يعني وقع أمام الطلاب، ومش مهم يعني شخص الأستاذ عروة ناصر أو أي حدا ثاني، المهم في طريقة لتنفيذ هاي الجريمة إنه أمام الطلاب بدون خوف بدون خجل بدون حدود، ما في حرمي للمدرسة ولا حرمي للبيوت، وأنا بعدني يعني بالسيارة حتى أنا كمربي صف يعني الطلاب اللي أنا بربيهم شافوا الحادثة، زملاء المعلمين والمعلمات، الأهالي اللي كانوا بوصلوا أولادهم للمدرسة. وأنا بحسب رأيي يعني لما العنف بيصير في محيط المدرسة وقدام الطلاب وقدام الأهالي يعني الخطر بطل يقتصر على الشخص نفسه اللي هو أنا، وأنا حسب رأيي هذا يمتد إلى كل طالب من ناحية الأثر النفسي والمعلم الذي كان حاضرا، الإحساس بعدم الأمن والأمان يعني، وكأنه يعني صرنا يعني عالم الجريمة بده ينقلنا لمشاهد جديدة يعودنا عليها، إنه ما في حدود ما في خطوط حمراء، يعني المدرس في مدرسته أمام طلابه، ما في حرمة للبيوت ما في حرمة للناس. للأسف الشديد هذا الوضع اللي إحنا وصلنا لليوم.
1: وكان هناك أي تهديد أو أي شيء أو أي مؤشر أو أي دلالة على أنه من الممكن بالفعل أن تتعرض لإطلاق نار؟
0: أبدا نهائيا ما كان في لا أي تهديد. وأنا يعني بهاي المناسبة أنا بدي أنوه أنه الناس عم تتداول تسجيل صوتي أنه أنا فيه تعرضت للتهديد، وبنسبه هذا التسجيل للحادثة الأخيرة اللي صارت امبارح، وأنا يعني بدوري بنوه أنه هذا التسجيل غير صحيح، هذا التسجيل كان قبل حوالي سنة من الآن، والجماعة اللي بنحكي عنهم في التسجيل أنا تربطني فيهم علاقة طيبة، اليوم إحنا زملاء عيلة كريمة عيلة طيبة، أنا في علاقة طيبة معهم وأفخر فيهم. أنا بطلب من الناس عدم تداول إشاعات وعدم نشر هاي التسجيلات اللي برأيي هذا بس اصطياد، محاولة اصطياد في المياه العكرية.
1: يعني أنت تقول بأنه لم يكن أي تهديد، وما في عندك أي فكرة شو اللي بخلي ملثم ومجموعة ملثمين أنه يتربصوا لك على مدخل مدرسة؟
0: أبدا لم أتلقى أي تهديد، لا بخصوص عملي في المدرسة ولا بخصوص عملي في خارج المدرسة، ولم يتوجه إلي أي أحد بطلب، وليست لي عداوات ولا مع أي إنسان. وأنا يعني بقول حتى لو كان يعني في عداوات أو في خلاف، الخلاف يمكن أن يحل بالحوار بالوجهاء بالمؤسسات بالقانون يعني، أما العنف ما بيطفي المشكلة بل كثير حالات يعني بيفتح باب لمشكلات أكبر.
1: وانت عمليا لما انت قررت انك تحكي للاعلام بدون او قلق بدون خوف بدون اي وجل وبدون اي تردد، شو الرساله اللي انت بدك تمرقها من خلال وسائل الاعلام؟
0: اول شيء انا جزء من هذا المجتمع اللي بتعرض للعنف، وانا كرجل تربيه وتعليم في عندي انا عده رسالات. اول شيء يعني رساله لطلابنا الاعزاء انه العنف مش قوي، والجريمه ليست شجاعه، والسلاح مش طريق لحل المشكلات. يعني بتوجه لأبنائنا أنه أنتم جيل المستقبل، أنتم من سيحمل هذا المجتمع غدا، يعني تسمحوش لهذه مشاهد العنف أنه تصبح أمر عادي في عيونكم. تعلموا أن الخلاف يحل بالكلمة، وأن الحق يطلب بالحوار والقانون وأهل الإصلاح والتوجه للمؤسسات الرسمية والحكومية، وأن احترام الإنسان لا يعني الضعف. بطلب منه يكونوا جيل يرفض العنف يرفض الجريمة، لا يشجع على الاعتداء لا بالضحك أو بالتصوير أو بالنشر، ولا يجعل من المعتدي بطلا. هاي للأسف الشديد اليوم التربية في القدوات نحن نعاني منها اليوم، فحدث ولا حرج عن القدوات اللي موجودة عندنا. طبعا أنا كمان بدي أوجه رسالة للمجتمع ككل، يعني أنا خادم لهذا المجتمع، وهذا واجب علي، واللي بعمله أنا مش منية ولا معروفية، أنا واجب علي كابن هذا المجتمع وكمعلم كصاحب رسالة إني أنا أحارب العنف. العنف يعني هو يعني محاربة العنف مش مسؤولية الشرطة وحدها، مع أنه يعني تقع المسؤولية الكبرى على الشرطة، بس لازم نتعاون جميعا. محاربة العنف راح تكون هي ثمرة تعاون بين الجميع، يعني المدرسة في البيت الأسرة أهل الإصلاح المشايخ المؤسسات، بيكون هذا نتاج تعاون من الجميع، تعاون حقيقي كطلاب من المدرسة بين أهل والطلاب والمعلمين والمدارس وقيادات من كل أطياف المجتمع.
1: حضرتك أستاذ عروة تقول بأنه قالوا لك في المشفى ممكن أن يتم تحريرك اليوم يوم غد، متى ستكون العودة إلى المدرسة؟
0: صراحة أنا رغم كل شيء صار، أنا يعني أهلي في النقب عامة وفي حورة خاصة يعني غمروني في لطفهم، إضافة للناس اللي اتصلت علي من الشمال من أقصى الشمال لأقصى الجنوب واللي زاروني واتطمنوا.

0: علي والاستنكروا، هاي الوقفة بحد ذاتها أنا بتنتيني معنويات زايدة. يعني أنا لو علي والصحة مناسبة أنا كنت برجع على مزاولة عملي في المدرسة من بكرة، ولكن اليوم يعني إحنا لنفسك عليك حق وبدنا نترك الأشياء الطبية لتني أنا أتماثل للشفاء. أنا مصر أني أنا أرجع لشغلي في المدرسة، أدي رسالتي، أحارب العنف، وأكيد أنا مش راح أسبح، دائما أقوم في واجبي في خدمة هذا المجتمع، لأنه هذا واجب علي مش مني مني ولا أحدا. وأي واحد بيقول أنا ما دخلنيش أنا ما دخلنيش أنا ما دخلنيش، لابد أنه بكرة العنف يصل لعنده. ولما إحنا شفنا أنه فيش خطوط حمراء، لا معلم في المدرسة ورحل حرمة للمدرسة، ولا أطباء ولا محامين ولا أي شخص عادي.
1: واضح أن الرسالة أوضح من ذلك لن تكون، وخاصة من شخص مثل شخصك، محاضر في كلية الشريعة، مربي، محام. نشكرك ونتمنى لك الشفاء والسلامة، الشفاء العاجل والسلامة، وأن تعود بالفعل إلى المدرسة وإلى الطلاب وتنقل هذه الرسالة إلى طلابنا. شكرا من جديد وسلامتك.
0: شكرا لك، شكرا لك أخي فراد، بارك الله فيك.
1: إذن المربي المحاضر في كلية الشريعة والمحامي عروة ناصر من بلدة دير حنة، متحدثا لراديو ناس لبرنامج المنتصف بعد تعرضه لإطلاق نار أمس على مدخل المدرسة ويتماثل للشفاء. نتحدث عن إطلاق نار باتجاه الجزء السفلي من جسده، 3 رصاصات اخترقت جسده، ولكن بلطف من الله وأيضا بفضل يعني الطب والإصرار الموجود عند المربي عروة ناصر. ويقول في القريب العاجل أعود إلى طلابي وإلى مقاعد الدراسة. أقر الفريق الطبي في مشفى مئير في كفر سابا أمس وفاة رائد حاج يحيى في 50 من عمره، متأثرا بجراحه الحرجة التي أصيب بها جراء تعرضه لإطلاق نار أثناء وجوده داخل مركبة في الطيبة. فيما تواصل الشرطة التحقيق في ملابسات هذه الجريمة والبحث عن المشتبهين، وبهذه الجريمة ارتفع عدد الضحايا في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 173 ضحية أو قتيلا. ضياء حاج يحيى تحدث إلى قريب المرحوم لنستمع.
2: رائد هو ابن خالي وصديق، صديق عمر، رجل أعمال ناجح، عنده ولدين وبنت، ترك وراء زوجه ولدين وبنت والأهل طبعا. كان يعمل في مجال القوى العاملة والأعمال الحرة، ما إله في هذا الكار، يعني إنسان حر عايش حياة عادية، كان عنده شغله. ويد الغدر طبعا قامت في اللي قامت فيه، فقدناه. كان طول حياته إنسان خدوم متبرع، معروف عنه في عدة مجالات، في الرياضة، في المساجد، وفي كثير مجالات. الله يرحمه، نأسف على اللي صار. بنتأمل إنه الشرطة تكون في واجبها، مش كثير متأملين يعني، أما إن شاء الله. الحالة صعبة جدا على الأهل، على الأقارب، يعني وقعت عليهم كالصاعقة بشكل مفاجئ، يعني مش إشي متوقع إنه كان يصير، ولكن ربنا قدر. نتأمل إنه يعني يكون في معتقلين، لازم يكون في معتقلين، لأنه الحادثة يعني اللي أنا فهمته في الآونة الأخيرة، يعني الشرطة بتقوم في عدة محاولات من ناحية تقنيات جديدة اللي بتستعملها مشان تقدر تحدد وتطلع النتائج يعني أفضل من اللي كان أول إن شاء الله.
3: بصفتك طبعا من زمان نشط سياسي وفي مدينة الطيبة، يعني بعد هدوء نسبة في المدينة من 2-3 تقريبا، يعني جريمة أو جريمتين فقط، ولكن هذا العام 2026 بنشوف حتى بالأشهر الأخيرة يعني في ارتفاع في الجريمة في الطيبة، سواء جرائم القتل أو جرائم إطلاق الرصاص، يعني على الرغم من تواجد مكثف دائما للشرطة.
2: طلع آخر نقول آخر سنين كان هدوء في الطيبة، يعني أنا متبع الموضوع، يعني كان المعدل في السنة حادثة قتل واحدة أو ثنتين بالأكثر، قبل سنتين كان حادثتين اللي حتى القتلى اللي انقتلوا ما كانوا من أهل الطيبة، لا القاتل ولا المقتول كان من الطيبة، بالصدفة الحدث صار في الطيبة.

0: الفترة الأخيرة في ارتفاع في إطلاق الرصاص، في الإصابات، في يعني حوادث القتل، يعني الإشي بازدياد، بالرغم من أنه الشرطة بتحكي أنه في الطيب مكثفة وجود حرس الحدود بشكل دائم، ولكن الظاهر أنه هذا الإشي بحفز بدل ما أنه يكون رادع. بتأمل أنهم يعملوا يعيدوا حساباتهم الإشي. يعني الطيبة كانت فترة طويلة جدا، يعني أنا بحكم شغلي بكون في كثير عدة بلاد، ودائما بتفاخر في هذا الإشي أنه إحنا عندنا أقل نسبة جريمة، يعني في البلاد الثانية النسبة جدا عالية، في الشمال يعني حدث ولا حرج، والطيبة إحنا كنا يعني كيف كلها محسودين، يعني حالات جدا قليلة وحالات نادرة يعني، وللأسف يعني صار، والمرة طبعا الإشي أصابنا بشكل شخصي.
1: نعم، إذن هذا هو الحال، من جريمة إلى جريمة أخرى، من جريمة إطلاق نار إلى جريمة قتل. والآن نذهب إلى ما أعلنته الشرطة من إحباط محاولة تهريب أسلحة عبر الحدود الأردنية بعد عملية نفذت فجر اليوم. كما تقول الشرطة، في منطقة الأغوار أسفرت عن ضبط 34 مسدسا وبندقيتين من طراز M16، إضافة إلى اعتقال شخصين من سكان أريحة. وقالت الشرطة أن العملية جاءت بعد معلومات عن استعدادات لتنفيذ عملية تهريب في المنطقة الحدودية. انضم إلينا بدا فرحات. أهلا بدا.
2: أهلا فرات، سلامات لك والجميع المستمعين. بالفعل يعني إحباط تهريب 36 قطعة سلاح على الحدود الأردنية واعتقال شخصين من أريحة، حيث أعلنت الشرطة صباح اليوم عن محاولة لتهريب كمية كبيرة من الأسلحة عبر الحدود الأردنية خلال عملية أمنية نفذت فجرا في منطقة الأغوار، وأسفرت عن ضبط 36 قطعة سلاح واعتقال شخصين من سكان مدينة أريحة. وبحسب بيان الشرطة فرات، فأن العملية بدأت بعد رصد مؤشرات وتحركات أثارت الاشتباه بوجود استعدادات لتنفيذ عملية تهريب أسلحة في المنطقة الحدودية، وعلى إثر ذلك انتشرت القوات في المنطقة ونصبت عددا من الكمائن، إلى جانب استخدام وسائل تكنولوجية لمراقبة التحركات في المنطقة. وخلال العملية تمكنت القوات من توقيف شخصين في الخمسينيات من العمر، قالت الشرطة أنهما من سكان مدينة أريحة، وعثر بحوزتهما بحسب بيان الشرطة على كمية كبيرة من الأسلحة شملت 34 مسدسا وبندقيتين من طراز M16، ليصل إجمالي الأسلحة التي تم ضبطها إلى 36 قطعة سلاح، وتم اعتقالهما ونقل المشتبه بهما إلى التحقيق لدى الوحدة المركزية في لواء الضفة الغربية، فيما لم تكشف الشرطة حتى الآن عن تفاصيل بشأن مصدر الأسلحة أو الجهة التي كان من المفترض أن تصل إليها هذه الأسلحة. إذا بالإمكان لنا نستمع يا فرات إلى تصريح نائب قائد وحدة حدود الأردن في اللواء.
3: משטרת ישראל יחד עם גופי הביטחון נמצאים בעיצומה של היערכות רחבה לקראת חגי תשרי, שהמטרה המרכזית שלנו היא לאפשר לציבור לחגוג את החגים בביטחון. כחלק מהערכות זו אנו פועלים באופן התקפי ממוקד בכל הגזרות, ובין היתר בגבול המזרחי, כדי לסכל מראש ניסיונות להבריח אמצעי לחימה שעלולים להגיע לידיהם של גורמי טרור ולשמש לפעילות התקפית. לפנות בוקר, בעקבות מידע וממצאים שהצביעו על ניסיון להברחת אמצעי לחימה באזור גבול ירדן, פעלו יחד שוטרי יחידת גבול ירדן של ימ"ר שי, לוחמי מג"ב איו"ש וחטיבת הבקעה והעמקים. הכוחות נערכו במערבים תוך הפעלת אמצעים טכנולוגיים והצליחו לעצור שני חשודים ולתפוס ברשותם 34 אקדחים ושני נשקים מסוג M16 לפני שהגיעו ליעדם. שני החשודים שנעצרו הועברו לחקירה ביחידה המרכזית של מחוז שי, והחקירה נמשכת. שוטרי מחוז שי ימשיכו בפעילותם ההתקפית לאורך תקופת החגים ובמהלך ימות השנה במטרה לשמור על ביטחון הציבור.
1: נעם. בדה מנה?
2: نعم فرص.
1: إذن بدأ يعني من الواضح بكل ما يتعلق بهذا الملف، على ما ربدو أنه يعني الشرطة بتحاول تقربه من الحاصل الآن من الأعياد العبرية، وبالتالي يعني محاولة الشرطة لمنع أن يذهب هذا السلاح أيضا إلى منطقة الضفة الغربية، ولكن مثل هذا السلاح أيضا يصل إلى المجرمين وهو موجود بكثرة داخل البلدات العربية.
2: نعم بالفعل، يعني هذا ما قالته الشرطة، وأيضا هذه الحملات والتشديد على الحدود فرات عشية الأعياد اليهودية، وأيضا الشرطة يعني لم تذكر في البيان يعني هذه الأسلحة إلى أين كانت متوجهة، هل إلى منطقة الضفة الغربية أو إلى

0: الداخل هنا في المجتمع العربي وعصابات الإجرام، ولكن الشرطة تقول بأنها تعمل كل ما بوسعها من أجل منع انتشار السلاح في المجتمع العربي وأيضا في منطقة الضفة الغربية.
1: ونحن نريد أن نشكرك على هذه المداخلة بدا فرحات. فقط نذكر قبل قليل بالحديث الذي أو اللقاء الذي أجريناه مع المربي عروة ناصر المحاضر في كلية الشريعة في كفر برا، ويؤكد بأنه لا يوجد له أعداء لم يكن هناك أي تهديد، وأن التسجيلات الصوتية التي تنشر هي ليست لها علاقة بهذا الحادث، ويقول إشاعات. إضافة إلى ذلك يقول أنا خادم لهذا المجتمع وسأعود قريبا إلى مقاعد التدريس ومقاعد الدراسة. نخرج إلى فاصل ثم نعود ونواصل.

0: حتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. معك لليت، التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90، إيكونوميكا سانو بيسجا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90، حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90، مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: محبي أبل جاهزين؟

0: القادم. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
2: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
3: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
4: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
6: بدك مهني وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفها قليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية، وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين، الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام، وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر.

0: سامعيننا صح؟ مش لحالكم، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكم، وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.
1: المنتصف مع فرات نصار.

0: عدنا إليكم من جديد. نذهب الآن إلى كل ما يتعلق بالتطورات السياسية، وخاصة في ظل الاستطلاعات الأخيرة وما جاء في استطلاع معاريف عن تراجع بمقعد واحد لحزب الليكود، وهو يعني الأدنى من حيث عدد المقاعد التي ممكن أن يحصل عليها الليكود في الاستطلاعات، تحدث عن 19 مقعدا وأيضا ارتفاع لدى أيزنكوت. ولكن حتى في هذا الاستطلاع كما في استطلاعات سابقة المعركة لم ولن تحسم إذا بقيت النتائج على ما هي. نضيف إلى ذلك يعني هناك محاولات ومبادرات لشخصيات سابقة وبارزة في الشباك وفي الموساد تنادي من خلال عريضة بدمج العرب في كل مناحي الحياة، وبالأساس عدم يعني سحب حق العربي بأن يكون جزء من أي حكومة عتيدة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا الزميل الكاتب الصحفي والداعي عودي، أهلا بك.
1: يعطيك العافية فرات.
0: نذهب إلى المناقصة بداية، هي ليست المرة الأولى التي يسمع من خلالها أصوات لشخصيات بارزة سابقة في الشباك والموساد حول المجتمع العربي.
1: نعم هذا صحيح، ليست المرة الأولى، وهذه المرة تبدو أكثر أهمية بسبب قربها للانتخابات وعلاقتها في الانتخابات وموضوع دمج العرب في الائتلاف. هناك عشرات إن يكن مئات بضع مئات من الشخصيات الإسرائيلية فرات ممن ينتمون للخريجين المؤسسة الأمنية أو المؤسسة الأمنية في الماضي، ولكن أصحاب وظائف أخرى في مجالات مختلفة في الماضي والحاضر، في الأكاديمية، في الأمن، في القضاء، في الثقافة، في الفنون، في كثير من مجالات الحياة. تقول هذه العريضة: كفى للعنصرية، هكذا هو العنوان، نحن الموقعون من كل شرائح المجتمع الإسرائيلي نرفض محاولة إلغاء قسم من مواطني إسرائيل ومنعه من المشاركة في الائتلاف على أساس قومي أو ديني. كل من يعترف بوثيقة الاستقلال ومستعد للمشاركة في حمل الأعباء / شحطة الخدمة العسكرية أو المدنية فهو شريك شرعي بالحكم. نحن، وأنا طبعا أختصر لك النص في الجوهر، يقول هؤلاء: نحن نتحفظ بشدة من الخطاب الإقصائي لمندوبي المجتمع العربي بمعنى منعهم من المشاركة بالائتلاف، والحديث طبعا تلميح غليظ للموحدة. هذا تعميم عنصري مناف لقيم الديمقراطية وما إلى ذلك، ويتحدثون عن وثيقة الاستقلال اللي في صلب الحديث عن دولة يهودية.
0: مين الشخصيات البارزة؟ يعني في بالفعل أسماء بارزة؟
1: نعم، هناك شخصيات بارزة، رؤساء حكومات سابقين، وزراء أمن سابقين، إيهود أولمرت، إيهود باراك، أهرون فركش المكان موجود في أمان في الاستخبارات العسكرية، جنرال في الاحتياط، عدد كبير، عشرات وراء عشرات من الجنرالات في الاحتياط، أهرون تشخنوفر، أوري برباش، جيوري عمبر، دافيد ميدان من الموساد كذلك. الأمر في مجال الأدب، درون من الأكاديمية من جامعة حيفا، درون نبوت البروفيسور المعروف، تاليا ساسون الحقوقية البارزة.
0: كيف ممكن أن تؤثر يعني مثل العريضة؟
1: يعني هذه معركة على الوعي، تراكم من يعني لها أهمية، تراكم على تؤثر على وعي الإسرائيلي. يفترض أن تساهم في مراكمة وعي بأن المواطنين العرب جزء لا يتجزأ من المجتمع الإسرائيلي، وطالما يذهبون إلى الكنيسة ويلعبون في ملعب اللعبة الإسرائيلية البرلمانية، فلماذا يتم إقصاء هؤلاء؟ من باب أن هذا أمر أولا مناف للديمقراطية فرات، ولكن لا شك أن هناك مصلحة خلف هذا التأكيد، خلف هذه العريضة. لا يتصرفون فقط لاعتبارات أخلاقية وإنسانية، مصلحة إسرائيل بعيون هؤلاء تقتضي بأن يتم دمج العرب في الدولة، في المجتمع، في مؤسسات الدولة. العرب في إسرائيل يشكلون نحو 20% 19% من السكان، ووجود هؤلاء اليوم جزء من المنظومات السلطوية في إسرائيل يعني المزيد من الاندماج. ولذلك خلف ذلك في رؤية استراتيجية أمنية إبعاد العرب في إسرائيل عن أي إمكانية للدخول في ملعب الأمن في حال صار انفجار مع الشعب الفلسطيني. نظرة للخلف تقول إن المواطنين العرب في إسرائيل يتعرضون في لحظات معينة إلى هذا الاصطدام، هذا الارتطام بين الوطن وبين المواطن. انظر إلى الخلف

0: آخرها مثلا ما حصل قبل الحرب في هبة الكرامة 2021 ومحطات هائلة اللي صار فيها اشتباكات وصار فيها صدام كبير. الكبرى كان الانفجار العظيم في أكتوبر 2000 بين المجتمع العربي وبين إسرائيل كدولة والجانب الإسرائيلي الشارع الإسرائيلي. هؤلاء ينظرون إلى أن بالإمكان تحويل هؤلاء من طابور خامس كما يتهمون من قبل أوساط اليمين إلى جزء من النسيج الاجتماعي السياسي الإسرائيلي، وبالتالي هناك مصلحة. الآن في بالإمكان نضيف مصلحة أخرى بعد الحرب، اللي هي قصة أنه إسرائيل معزولة دولياً، الديمقراطية تخلخلت تزعزعت، وجود العرب في الصورة الآن ربما يكون عجل نجاة للديمقراطية في إسرائيل. ويدرك هؤلاء من مثقفين ومن مسؤولين سابقين في الأمن وفي السياسة وفي القضاء وفي الثقافة أن العرب ممكن يكونوا فعلا عجل نجاة، ممكن يكونوا جزء من تحسين صورة إسرائيل في العالم. لما تخيل العكس أنت، إنما العرب 20% بيقولوا إحنا أقلية أصلانية، ولدنا في هنا في هذا البلد، لم نهاجر إليه، نعامل معاملة عنصرية، هذا من شأنه أن يزيد طينة إسرائيل في العالم بلة. والعكس هو صحيح، اندماج إسرائيل، اندماج العرب في إسرائيل، الشعور بالمساواة أو الدفع باتجاه المساواة المواطني المتساوي دعنا نقول، هذا من شأنه أن يعزز الديمقراطية في إسرائيل ويجعلها
1: ربما مكانتها كما ذكرت دوليا، يعني في ظل الهجمة الحاصلة خاصة من بريطانيا مؤخرا.
0: طبعا هذا لا يروق لأوساط اليمين، أوساط اليمين ترى بالعرب عدو طابور خامس، وهناك من يرى بهم فرات خطرا انتخابيا وليس خطرا أمنيا أو استراتيجيا أو خطرا أو تهديدا يهدد الدولة، إنما خطرا انتخابيا خطر بالصناديق. وهذا يتكاتب مع سؤالك الأول حول الموضوع، إنه هناك من يحرض على العرب مقابل هناك من يدعو إلى محاربة العنصرية ضد العرب، وهذا ينعكس في الانتخابات.
1: ينعكس في الانتخابات، تحدث عن الانتخابات، وهنا ننهي بكل ما يتعلق بهذا الموضوع. وديع استطلاعات الرأي، استطلاع مع ريف يظهر هبوط جديد لحزب الحزب الحاكم لليكود، ارتفاع بسيط لأيزنكوت، حتى الآن ما في حسم بموجب الاستطلاعات الأخيرة ومن سيكون رئيس الحكومة القادم. والسؤال الذي يطرح، هل يعني الأحزاب العربية واعية بقيامها ربما بحملة تبتعد قليلا عن نتنياهو؟ يعني تعودنا رح نسقط نتنياهو، رح نسقط اليمين وإلى آخره، لماذا لا يذهب أعضاء الكنيسة ربما إلى توجه آخر؟
0: صحيح، معك حق 100%. أولا بما يتعلق باستطلاع معريف، حالة التعادل على حالة، لا يستطيع أي من المعسكرين حسم المعركة وتشكيل الحكومة، فيش حدا عنده 61، معسكر نتنياهو اليوم 50، وربما أدق نقول معسكر نتنياهو، مقابل معسكر المعارضة برئاسة أيزنكوت على ما يبدو الآن 58، ويحتاج للموحدة، يحتاج النواب العرب. هكذا كان فرات أيضا في الاستطلاع السابق أو الاستطلاعين السابقين، القناة 13 قبل يومين، حالة التعادل كانت 52-52، وكذلك الأمر في استطلاع القناة 11 كانت 53-53. الآن ذات الحالة هناك فارق لصالح المعسكر الخصم لنتنياهو 58-50، ولكن حتى هذا لا يعطي لأيزنكوت فرصة لتشكيل حكومة. اللافت أيضا أن المشترك اليوم في استطلاع معريف 7، الموحدة 5-8 للمشترك، و6 للموحدة في القناة 12، في القناة 13 في الاستطلاع قبل يومين، وكذلك الأمر في استطلاع القناة 11 كانت المشترك 7 والموحدة 5، أكثر وأقل يعني عدد النواب العرب بالاستطلاعات 12-13. أما الأهم اللي قلته أنت بالأول فرات، حالة التعادل على حالة، لا يوجد حسم، لا توجد هناك إمكانية لأي من المعسكرين تشكيل حكومة بدون العرب، وهذا يتكاتب مع موضوع العريضة وموضوع السؤال الكبير، هل تشارك الموحدة؟ رغم كل التأكيدات التي تأتي من عناصر مختلفة من قادة المعارضة اليوم أنه لن نتكئ على نواب عرب. وكلمة أخيرة بموضوع الدعاية، بالأمس كانت دعاية انتخابية للنائب أحمد الطيبي باللغة العبرية، لو تجردنا من كل الواقع اللي حولنا دعاية ممتازة، قال فيها أن العرب ذاهبون لإسقاط نتنياهو. كذلك الأمر اليوم في القدس العربي، أيمن عودي يقول في مقابل هناك ذاهبون إلى إسقاط نتنياهو لكن باللغة العربية. أنا أتساءل معك بصوت عالي، وكان قبل الطيبة أيضا نواب آخرون قد من كل الأحزاب قد قالوا إننا من جملة أهدافنا وربما الهدف الأعلى هو إسقاط نتنياهو. هذا سؤال كبير، هل فعلا هدفنا إسقاط نتنياهو ولا استبدال السياسات في إسرائيل؟ مع كل المسؤولية اللي بتحملها نتنياهو عما حصل على مستوى الصراع أو على مستوى التعامل مع المواطنين العرب،

0: والأمر الثاني لا يقل أهمية من الناحية التكتيكية، حينما يقول الطيبي أو أي نائب عربي نحن ذاهبون إلى إسقاط نتنياهو، الكامبين الحملة الخاصة بالليكود وبنتنياهو تلتقط ذلك فورا،
1: ستعتمد على هذا
0: لتهويش اليهود على العرب، أنه انظروا الطابور الخامس يريد أن يقص اليمين ويسقط اليمين، وهذا ما حصل هذا الصباح. ساعات قليلة بعد تصريحات الطيبي حول موضوع إسقاط نتنياهو، الحملة الدعائية للطيبي وظفت هذا المقطع بصوت وصورة الطيبي وقالت لليهود باللغة العبرية انظروا العرب يشاركون في إسقاط. حينما يأتي هذا التهديد من قبل العرب، هذا يهوش اليهود، ربما يدفع المزيد من البيس من الجمهور اليمين للبقاء في دائرة التأييد لنتنياهو. لذلك أنا أعتقد لا ينبغي على النواب العرب والكامبين أو الحملة الدعائية للموحدة والمشتركة أن تأخذ بالحسبان أو تكون حذري في حديث نوابها ورموزها باللغة العربية.
1: وضحت الصورة الزميل ودعودي، شكرا لك. هذا يذكر أيضا باليافطات التي تعلق خاصة في منطقة الجليل، نشاهدها بكثرة، يمين أو فلسطين. نخرج إلى فاصل ثم عدنا وصل.

0: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
1: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
2: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. مع كلاليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: محبي أبل جاهزين؟ في

0: الشهر القادم iPlace مكانك لأجهزة أبل.
1: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.

0: اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: طلعنا من اليابان اجتنا عاصفه قويه.
1: الموجه قديش علوها؟
0: يعني الموجه تيجي من اول الباخر تغطي كل الكونتينرات والبيت تبع الباخر.
1: ولو
2: خارج الضوء مع وديع عواودي.
0: الباخر صارت الطج بالبحر طج، والموج يغطيها. نزلوا 6 كونتينرات بالبحر.
1: الكو قصص مع القراصنه مثلا،
0: قصه القراصنه صارت معنا بالبرازيل. زتينا المرساة وخافنا نستنى دورنا. في معاي ضابط جديد بالبحريه، حوالي ساعتين ونص شفنا ضي صغير عم بكرب على الباخري. ولا بقول لي مفيد بيطلع شوف طلع هذول قراصنه، طول خبش فيش قراصنه هنا. قال بلا قراصنه، خليتني يكربوا يكربوا يكربوا. نزلت ركاض انا على البويلر تبع الماجن، عبيته سطل مي سخني تسلو، خليته طلع على نص الحبل ودلكت عليه المي سخني. والله هو بطج بالبحر هداك، أخذوه وانهزموا
1: بس هياهم من العاصفة.
3: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر. كونسرت مع الياس مرجية.
4: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني، كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
5: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
4: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
6: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
7: الله ده الله،
6: ده كان بداية أغنية رأي الحبيب.
4: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماع.
2: المنتصف مع فرات نصار.
8: عدنا إليكم من جديد. نستمر بتسليط الضوء على قضية الوالدات المرافقات لأولادهن في المدارس في مدينة شفا عمر، الموضوع الذي طرح لأول مرة عبر أثير راديو ناس وبرنامج المنتصف مع انطلاق السنة الدراسية. كان الحديث يدور عن 34 طالبا الذين حرموا من استمرار مرافقة الأهل أو قريب لهم إلى المدرسة، وذلك كونهم من ذوي الاحتياجات الذين بحاجة لمثل هذه المرافقة. ولكن كان هناك قرار من المسؤولة أو مديرة اللواء الشمال في وزارة التربية والتعليم بإلغاء هذا النهج الذي اعتاد عليه الأهل لسنوات. تنضم إلينا والدة أحد الأطفال ونحن نستمر بمتابعة هذا الملف. أهلا بك.
9: هلا فيك خير فراس.
8: صار إشي جديد معكو؟
9: لا صراحة على اليوم لا، ولا أي إشي جديد ما فيش.
8: عمليا نتحدث عن 34 طالب كلهن بعدن في البيت ولا جزء رجع؟
9: لا في جزء رجع وفي جزء ما زال في البيوت، في جزء رجع برضو مع محلفوت.
8: وانتو الإصرار انه انتو تكملوا، كيف كان من سنوات
9: بالضبط خيا فرات؟ إيه لانه اسمع يعني الاشي مش مريح للطالب يعني بصراحة، يعني حتى الاولاد اللي رجعوا مع محلفوت اللي هني بديلات للاميات، الصراحة يعني انه الاشي مش مريح منهم يعني. ونقدر اذا بدنا نحكي بتوسع يعني في اولاد منهم اللي كتير تعبت نفسيتها، يعني صراحة الوضع ما هو زاد اشي للاحسن، بالعكس الوضع صار فيه مساوئ أكتر خيا فرات. يعني إنه في منهن أولاد صار يعملوها على حالهن، يعني أنا متأسفة عن جد بس إنه بدي أحكي، يعني في أولاد اللي صارت تعملها على حالها بصفوف حرام بدون ما تدرى يعني من خوفها، في أولاد اللي هي البديلة قاعدة حدها بس يعني وجودها صراحة وقلته واحد. ليه؟ لأنه الولد خايف مش غادر يعني يعبر عن رأيه، مش غادر يتقبل، مش غادر يعني، وعم تيجي نوبات الغضب، تيجي نوبات الصعبة، يعني مش عارف الواحد شو بيحكي عن جد، يعني وجعنا أليم صراحة. يعني
8: مع مين كان آخر الجلسات بالنسبة لكم على البلدية أو مسؤولين أو ممثلين على البلدية؟
9: الصراحة إحنا توجهنا يعني كان التوجه لكل الأقسام، ما فش يعني ما إنه توجهنا لقسم قسم، بس للأسف
8: ما كان في رد،
9: ما فيش حلول. ديش أقول فيش رد، لا يعني حرام هني ردوا بس ما فيش حلول ما في.

0: زاد السوق يعني سوق الوضع زاد للأكتر، يعني إنه الأولاد عم تتأذى نفسيا ومعنويا، يعني إنه كيف يعني مرحلة جديدة من حياتي ومرة جديدة أول مرة يعني إنه تكون بديلة. طب هاي البديلة ما بيعرفها الولد، هاي البديلة ما متعود شو هي شو هيك، ما هو متعود على شخصية اللي هي معينة بحياته، أمه اللي بيقدر يتبادل معها أسراره، الأم اللي بتقلل الخوفه بتعطيه الأمان، اللي بيقدر يحكي معها بكل أريحية. فتخيل إنه مرة واحدة هاي الأولاد إنه وجود بديلات جداد اللي هن عن جد يعني زاد الوضع سوء، يعني زادت نفسيتهم تعب، زاد إنه هن نفسيتهم مش أحسن ما يكون كمان عشان يقدروا يتأقلموا مع التعليم. يعني كتير أشياء صراحة الواحد قد ما يحكي خيف وراك بيقدرش يعبر، يعني الوجع بالصميم عن جد إشي يعني صعب صعب على الأولاد.
1: شو تفسيرك لبلدية شفا عمر إنه كل مرة بيوعدوكم بإشي ولكن من نهاية المطاف ما بحققوا أي وما بنجزوا؟
0: أنا بالنسبة لإلي إنه يعني أنا بقدرش الصراحة أحكي إشي، أنا بقولهن إنه شكرا لإلهن بما إنه هن يسمعونا، بس إحنا كم بدنا حلول، بكفيش إنه يسمعونا، بدنا يساعدونا. طيب. بدنا يساعدونا.
1: نتأمل بالفعل إنه يكون هناك مين يسمع، تكون أذان صاغية. أعتقد إنه يوم غد أيضا سنتابع هذا الموضوع في برنامج مسهلة، تابعناه الآن تابعناه أيضا في الماضي. نشكرك وعلى أمل يكون هناك حلول في الفترة القريبة
0: إن شاء الله.
1: شكرا لك.

0: وفي الزاوية الرياضية نسلط كما دائما الأضواء على لاعبينا، على ممثلينا في الدرجات المختلفة، ممثلي المجتمع العربي في الرياضة إن كان في الدرجة العليا أو في الدرجات الدنيا على اختلافها. وهذه المرة نذهب إلى دور الأضواء، إلى الدرجة العليا، وإلى الشاب واللاعب الشاب المهاجم وهيب حبيب الله ابن بلدة عنمال، وهو اليوم يلعب في صفوف هابوعيل حيفا. أهلا وهيب.
1: أهلا بك أخ فرات، إليك والجميع المستمعين.
0: طبعا دائما ننتهز الفرص والفرصة من أجل أن نتحدث مع الرياضيين العرب، وأنت من هذه الخامات الشابة الموجودة اليوم في دوري الأضواء. يعني كيف يمكن أن نقول في المباريات الأولى ومع انطلاق دوري الدرجة العليا، كيف تقيم الأداء حتى الآن وهيب؟
1: أول شيء مشكور، هذا شرف لإلنا ودعم كبير لإلنا طبعا أن نطلع على المقابلات، هذا عن جد دعم لإلنا. ثاني شيء الحمد لله افتتحنا الموسم طريقة كثير منيحة، الفريق بلشنا في كأس التوتو في نتائج منيحة، وبرضه في الدوري يعني كان عندنا ثلاث مباريات صعبة اللي هي فرق قمة برضه تعادلنا معهم، فهي الحمد لله بداية كثير موفقة وفريق كثير قوي هون في بداية السنة، والحمد لله مكملين.
0: ومكانتك بالفريق وهيب، ومكانتك في طبعا بين 11 لعيب على الأقل في اللعب المباريات القادمة؟
1: أكيد المدرب خلين سيلبس طبعا كان بده ياني قبل، والسن ضد أنه أجل عنده نكون ظل مدرب. الحمد لله زي ما حكيت فريق قوي، في في في تحديات في على كل على كل على كل محل في الملعب، فالإشي مش سهل، لكن هذا بيطلع من اللعيب اكثر انه يجتهد ويسعى عشان يثبت حاله اكثر.
0: قد ايه بتشوف اليوم الفرص وهيب متاحه للشباب العرب بالذات في دوري الاضواء هنا في اسرائيل؟
1: الصراحه الإشي مش هوين، عشان نكون صريحين الإشي مش هوين، الإشي بده كثير شغل وبده كثير تعب وبده كثير صبر، وبدك تكون عن جد يعني ذهنيا كثير قوي وكثير جاهز لكل فرصه بتجي عشان انت تقدر لما تجيك الفرصه تكون هناك، لانه صعب كثير تيجي كمان فرصه.
0: واذا بنحكي على وهيب، يعني اذا مش غلطان وهيب لعب في السابق في نوفا جليل، هابوعيل عكا، هابوعيل اكسال، هابوعيل بيتح تكفا، وايضا في عرني طبريه، وبالعام 21 انت كان لك مساهمه مهمه جدا في صعود هابوعيل نوفا جليل للدرجه العليا.
1: صحيح صعدت مع نوفا جليل وصعدت مع طبريه برضه للدرجه العليا، اللي يعني هاي الاشياء اللي خلتني اقدر ان اشارك وان اخذ الفرصه هاي في الدرجه العليا، ان في الدرجه الممتازه يعني قدرت ان اعمل هاي القفزه مع فريق من الدرجه الممتازه للدرجه العليا، قدرت اخذ الفرصه في الدرجه

0: العليا ما كان سهل يعني من قبل اني اكون في فريق في الدرجة العليا، لانه كان بدهن اختبارات وكان بدهن تعرف كل هاي الامور. لكن الحمد لله لما كنت في الدرجة الممتازة وظلت اصعد مع الفرق اللي كنت العب فيها من الدرجة الممتازة للدرجة العليا، هذا اعطاني الاشي ان يشوفوني في الدرجة العليا واكمل هناك.
1: قداش بتشوف وهيب انه بالفعل عم بتحقق انجازات والفرص متاحة لإلك دون تمييز على العشب الاخضر؟
0: الحمد لله، في من ناحية انا كثير بشارك في المباريات وكثير بساهم، كثير إلي دور مهم، بشغل كثير وبصبر، والحمد لله يعني كثير هذا الاشي بيساعدني ان انا فاهم انه الاشي بده صبر، وانه الاشي زي ما حكيت لك ذهنيا لازم تكون قوي ولازم تكون مستعد لكل فرصة، ولما تيجي الفرصة هاي بدك تكون هناك.
1: بالنسبة لك الحلم بالنسبة لوهيب ابن 28 سنة المهاجم الفذ ابن بلدة عين ماهل، عم بتشوف حالك بالفعل يعني من انتقال من كل هاي الفرق وعندك هذا الباع، عم بتشوف حالك فعلا بتحقق حلمك كرياضي كلاعب كرة قدم؟
0: الحمد لله، يعني انا من انا صغير كنت احلم نلعب في الدرجة العليا وفي يعني في الدرجات الاعلى واعلى درجات ممكن، فانا هون اليوم الحمد لله. طبعا الواحد بيطمح انه يتقدم اخرى من ناحية فرق اللي هو تكون برضو فرق يعني قمة، أو في إمكان احترافية الكرة خارج البلاد برضو نعيش هاي التجربة. فالحمد لله أنا هناك وإن شاء الله ربنا كريم، يعني كل سنة الواحد بتقدم عماله أكثر وأكثر.
1: شو رسالتك للرياضيين الشباب وايب؟
0: رسالتي هي الصبر، الفطبول اللي بده يكون في الفطبول فعلا عن جد بده يكون عنده صبر كثير، وبده يكون عنده إيمان بربنا وإيمان بحاله إنه هو عنده هاي القدرات إنه هو بيقدر يصل. مش هوين، لكن لما الواحد ينجح ويصل ويكون هناك فهو إشي كثير كثير شعور حلو وفخر للأهل، يعني اللي احنا كلها ضم نعمل عشانهن، اللي هن في البدايات كانوا معنا وتعبوا عشان يشوفونا في المحلات وينبسطوا فينا يكونوا فخورين فينا.
1: طبعا هون بدنا نعطي تحية لأخوك، كل مرة كنت ألتقي فيه ويقول لي وين أنت بدك تعمل مع وهيب، وأنا أوعده وهي حققنا أمنية أخوك. هذا بدل قديش أنه إحنا كمان كعائلة كإخوة من دائما مندور أنه نظهر نجاحات أقربائنا وإخوتنا واللي حوالينا.
0: من إنك حكيت رشاد أخوي يعني من إحدى أكبر الداعمين إلي، واللي هو يعني في البدايات أنا دائما بحكيها لو ما كان هو لازمني. طبعا اذا بتعرف بدايات الواحد بيكون صعب عليه التنقلات، بيكون عليه البعد كل الامور، فاخوي كان كثير هناك دعمني وساعدني وحكى لي تفكرش بولا شيء من هذه الاشياء، وهذا اللي هو اللي خلاني تعرف اكمل واسعى وعشان يكونوا فخورين في هاي اللحظه من كانوا معي في البدايات، وهسه عن جد بشوفوا الثمار هاي اللي اشتغلوا عليها وتعبوا عليها.
1: برافقوك الأهل المباريات مع بعيل حيفا؟
0: كل مباراة قريب بعيد بيجي بحضر وبيدعموني في كل مباراة.
1: جميل، وإحنا رح نتابعك ونتمنى لك بس نجاحات. وهيب المهاجم ابن بلدة عين ماهل، وهيب حبيب الله لاعب هبوعيل حيفا، شكرا جزيلا لك، بالتوفيق وهيب.
0: شكرا أخي.

طبعا أردنا أن ننهي مع هذه مع هذا النجاح ومع شاب من مجتمعنا العربي وهيب حبيب الله، لاعب شاب وفذ وناجح وله أيضا سطوته في ملاعب كرة القدم، والكثير الكثير من شبابنا موجودين في ملاعب كرة القدم. دائما سنسلط الضوء على هؤلاء وعلى قصص النجاح. نصل لنهاية هذه الساعة وهذا العدد. في الإعداد والإنتاج لهذا المنتصف كانت ماجية علوطي، في الهندسة الإذاعية الياس مرجي.

0: دهان أكفانير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
1: دهان أكفانير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
2: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكو، فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
3: فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
4: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسماتي المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل و90، أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل و90، خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل و90، شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب 9 شيكل و90، معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة. مجموعات المشهداوي. أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
5: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
6: خد حبه فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة،
8: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو. ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينيا وخمس نجوم عالميا. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
9: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. تتواصل عملية البحث عن شاب فقدت آثاره بعد دخوله إلى البحر عند شاطئ طلاب في حيفا. وقالت الشرطة أن عملية البحث استمرت طوال الليل وتتركز في البحر وعلى امتداد الساحل بمشاركة قوات الشرطة وطواقم الإنقاذ. قال المربي عروة ناصر في حديثه لراديو الناس أن حالته الصحية مستقرة وأنه يتماثل للشفاء، ومن المتوقع أن يغادر المستشفى غدا بعد إصابته بإطلاق نار أمام المدرسة التي يعمل فيها في بلدة حورة.
2: اللي حصل أنه أنا أسكن في مدينة بئر السبع، أنا أعمل في مدرسة البيادر في قرية حورة في النقب. أثناء وصولي إلى المدرسة يعني وقفت في الموقف الخاص للمدرسة، بعدي بالسيارة بيجي ملثم يطلق الرصاص بالأول على الواجهة للسيارة، السيارة من أمام، ثم يأتي إلى النافذة التي بجانبي ويطلق الرصاص على رجلي، ثم لاذ في الفرار. وطبعا كانوا يعني ملثمين، كما وصلني أن الشرطة يعني بدأت بالتحقيق. الشيء الذي أنا في البداية أوضحه أنه الاعتداء الذي تعرضت له وإن كان يعني في موقف السيارات الخاص بالمدرسة، إلا أنه لا علاقة له بعملي كمدرس في المدرسة نفسها، ولا بالطلاب ولا بالأهل ولا بزملاء المعلمين.
1: قال عضو المكتب السياسي للحوثيين حزام الأسد أن حركة التجارة والملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب ستستمر بشكل طبيعي، مؤكدا عدم وجود خطط لفرض رسوم على السفن العابرة. يأتي ذلك بعدما أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر حكومية يمنية بوصول الحوثيين إلى جزيرة بريم عند مدخل باب المندب عقب انسحاب القوات الحكومية في أبرز تقدم لهم باتجاه السيطرة على المضيق. أفادت وكالة رويترز بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير بحثا إمكانية استئناف الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد بين إيران والولايات المتحدة. وبحسب مسؤول أمني باكستاني، تناولت المحادثات أيضا إمكانية استئناف المفاوضات إلى جانب هجمات الحوثيين على السعودية. إلى ذلك، بحث وزير الخارجية الكوري الجنوبي مع نظيره الإيراني التطورات في المنطقة وحرية الملاحة عبر مضيق هرمز. وأعربت كوريا الجنوبية عن قلقها من التطورات مؤكدة دعمها لحرية الملاحة وأمنها في المضيق. يعتزم وزراء خارجية دول الخليج الاجتماع مع نظيرهم الإيراني في إطار مساع تقودها سلطنة عمان وإيران للتوصل إلى اتفاق مؤقت ينظم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وأفادت مصادر مطلعة بأن الاجتماع من المقرر عقده يوم الاثنين في سلطنة عمان. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل مستقرا، أما غدا فيكون الطقس صيفيا معتدلا دون تغير ملموس مقارنة بالأيام الأخيرة. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
1: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
2: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
3: دهان أكفانير على حياة أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
4: دهان أكفانير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات بس نيرلات.
5: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
6: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
7: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد.

اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينين، خاضع لشروط الحملة.
1: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلات جولد 700 جرام 3 ب149 شيكل و90، ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب24 شيكل و90، إيكونوميكا سانو بيسغا 4 لتر 1 ب7 شيكل و90، حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب89 شيكل و90، مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: محبي أبل جاهزين؟

0: الشهر القادم اي بليس مكانك لأجهزة أبل.
1: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملاً لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.

0: حتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. معك لليت، التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
2: كونسرت مع الياس مرجية.
3: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني، كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
4: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
3: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
5: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
6: الله قال لي
5: ده
6: الله.
5: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
3: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماع.
7: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3، 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: سنين. سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
1: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
2: عريس مضغوط؟ المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء. تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
3: فرحتكو كملت فرحتكو.
4: أوبتينايز تقدم حملة وي فور يو، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز.
5: أوبتينايز
4: بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. تتواصل عملية البحث عن شاب فقدت أثره بعد دخوله البحر عند شاطئ الطلاب في حيفا. قالت الشرطة أن عمليات البحث استمرت طوال الليل وتتركز في البحر وعلى امتداد الساحل بمشاركة قوات الشرطة وطواقم الإنقاذ. قال المربي عروة ناصر في حديثه لراديو الناس إن حالته الصحية مستقرة وأنه يتمثل للشفاء، ومن المتوقع أن يغادر المستشفى غدا بعد إصابته بإطلاق نار أمام مدرسة التي يعمل فيها في بلدة حورة. أكد ناصر أنه لم يتلقى أي تهديدات قبل الجريمة ولا يعرف خلفيتها، مضيفا أن وقوع الجريمة أمام الطلاب والمعلمين والأهالي يشكل الخطر الأكبر.
1: اللي حصل أنه أنا أسكن في مدينة بئر السبع، أنا أعمل في مدرسة البيادر في قرية حورة في النقب. أثناء وصولي إلى المدرسة يعني وقفت

0: الموقف الخاص للمدرسة. بعدني بالسيارة بيجي ملثم يطلق الرصاص بالأول على الواجهة للسيارة، السيارة من أمام، ثم يأتي إلى النافذة التي بجانبي ويطلق الرصاص على رجلي، ثم لذا في الفرار. وطبعا كانوا يعني ملثمين. كما وصلني أن الشرطة يعني بدأت بالتحقيق. الشيء الذي أنا في البداية أوضحه أنه الاعتداء الذي تعرضت له وإن كان يعني في موقف السيارات الخاص بالمدرسة، إلا أنه لا علاقة له بعمل كمدرس في المدرسة نفسها، ولا بالطلاب ولا بالأهل ولا بجملاء المعلمين.
1: قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أن قواته دمرت خلال الليل بنى تحتية لحزب الله تحت الأرض في تلة علي الطاهر، دعا أنها شكلت مركزا للقيادة والعمليات وأقيمت بمساعدة إيرانية. أضاف أن أي استهداف لبلدات الشمال أو للقوات الإسرائيلية سيقابل برد فوري، مؤكدا استمرار سيطرة الجيش على ما وصفه بالخط الأصفر دون تغيير. قال عضو المكتب السياسي للحوثيين حزام الأسد أن حركة التجارة والملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب ستستمر بشكل طبيعي، مؤكدا عدم وجود خطط لفرض رسوم على السفن العابرة. ويأتي ذلك بعدما أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر حكومية يمنية بوصول الحوثيين إلى جزيرة بريم عند مدخل باب المندب عقب انسحاب القوات الحكومية في أبرز تقدم لهم باتجاه السيطرة على المضيق. أفادت وكالة رويترز بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير بحثا إمكانية استهداف الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد بين إيران والولايات المتحدة. وبحسب مسؤول أمني باكستاني، تناولت المحادثات أيضا إمكانية استئناف المفاوضات إلى جانب هجمات الحوثيين على السعودية. إلى ذلك، بحث وزير الخارجية الكوري الجنوبي مع نظيره الإيراني التطورات في المنطقة وحرية الملاحة عبر مضيق هرمز. وأعربت كوريا الجنوبية عن قلقها من التطورات، مؤكدة دعمها لحرية الملاحة وأمنها في المضيق. يعتزم وزراء خارجية دول الخليج الاجتماع مع نظيرهم الإيراني في إطار مساعي تقودها سلطنة عمان وإيران للتوصل إلى اتفاق مؤقت ينظم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وأفادت مصادر مطلعة بأن الاجتماع من المقرر عقده يوم الاثنين في سلطنة عمان. أحوال طقس. يكون الطقس ليلة مستقرا، أما غدا فيكون الطقس صيفيا معتدلا دون تغير ملموس مقارنة بالأيام الأخيرة. ختام النشرة، في أمان الله.

0: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل 90. أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل 90. خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل 90. شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب 9 شيكل 90. معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 16/9. خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
2: فرحتكو كملت فرحتكو. تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

0: اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
3: محبي أبل جاهزين؟ في

0: القادم. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
2: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
3: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
0: خارج الضوء مع وديع عواودي، مقابلات خاصة وقصص شخصية.

0: تنطوي عملية التوثيق وكتابة اليوميات والمذكرات من قبل الأفراد على قيمة كبيرة بالنسبة للمؤرخين، خاصة بما يتعلق بكتابة التاريخ الاجتماعي. من الأمثلة المحلية الأخيرة على ذلك الكتاب الجديد شاهد على العصر، صفحات من ذاكرة الحاج أحمد طه مصطفى أمارة، سيرة ومسيرة. هذا الكتاب يصدر الآن عن نجله الدكتور طه أمارة ابن بلدة كفر كنة. طه أمارة ضيفنا في خارج الضوء اليوم، وسيحدثنا عن الكتاب وعن مسيرته المتداخلة مع سيرة والده وغيرها. قبل ذلك لنستمع لموجز عن مسيرته بصوت الزميلة رجاء كنعني ونسافر.
1: ولد الدكتور طه أمارة لعائلة عصامية عام 1950 في كفر كنة، وتتلمذ في المدرسة الابتدائية الأميرية فيها. انتقل بعدها إلى الناصرة وأنهى المرحلة الثانوية في مدرستها البلدية عام 68، ومنها انتقل دكتور طه إلى جامعة حيفا، أنهى اللقب الأول في اللغة العربية والتاريخ، وخلال ذلك شرع بالعمل في مهنة التعليم. في مجال التعلم حاز على الماجستير في جامعة بار إيلان، وأعد دكتوراه حول مناهج التعليم بالمدارس الثانوية العربية في جامعة نيوبورد الأمريكية. التحق بالمدرسة الثانوية في كفر كنة وعمل أستاذاً للتاريخ، بقي فيها نحو 3 عقود وأنهى فيها العمل، وبادر لتأسيس كلية غرناطة عام 95، وما زال يتولى رئاستها، وأسس مدرسة غرناطة الثانوية عام 2000 بإدارة كريمته المربية فهيمة طه. في الشهر الماضي أصدر كتاباً بعنوان شاهد على العصر، سيرة ومسيرة، وهو وثيقة للتاريخ الاجتماعي مبنية على يوميات كتبها والده الشيخ الراحل أحمد طه أمارة. في هذه اليوميات التفصيلية روى والده تجاربه الذاتية ومشاهداته لواقع الحياة في بلده ووطنه في الأرياف والمدن قبل وبعد نكبة 48، إضافة إلى تجاربه الشخصية في لبنان والأردن وغيره.
2: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
0: الدكتور طه أبو أحمد من بلدة كان الجليل كفر كنة، أهلا وسهلا ومرحبتين.
3: الله حييك. تسلم حبيبي، الله يخلي لنا إياك.
0: أنا مرت بك اليوم بهذا اللقاء لأنه استثنائي لأكثر من سبب، كونك أنت كناوي وأنا كناوي، والأهم من ذلك أنك أنت أستاذ التاريخ تاعي.
3: الله حييك، هذا شرف كبير إلي، وأنا يوم أشوف نجاحك وأسمع نجاحك بستمتع بالنجاح، وبشوف النجاح تاعك هو نجاح إلي كمان.
0: أنت صاحبي الفضل، كنت
3: حبيبي الله يخليك
0: أستاذ تاريخ تغرف من بحر، وكنت مخلص. أنا شخصيا أقول هذه مناسبة تاريخية، لأن تعز هذه الفرصة وأقول لك ينطيك العافية، أنا تأثرت فيك مش من باب المجاملة. أنا عادة دبلوماسي وبجامل الناس، بس في أمور لا تحتمل المجاملة. طيلة سنوات أنا كنت شاهد عيان كطالب وبعدين كزميل لإلك، كنت مخلص وكنت أستاذ تاريخ اللي جاي على المدرسة تعلم وتفيد وتروح، وإيدك على قلبك وتقول إن أنا طلعت اليومية بإخلاص ومودة ومحبة.
3: بالفعل.
0: وأنا بدي أقول لك ليش كمان كلمة أسا كطالب، درس التاريخ مش هويني مر أستاذ التاريخ، مادة جافة بعيدة، أنا مالي ومال إسبارتا وأثينا، أنا مالي ومالي تاريخ العرب، أنا مالي ومالي تاريخ الكنيسة في العصور الوسطى في أوروبا وإلى آخره. بس كان عندك القدرة أنك أنت تلطف وتخفف وتزد طبشورة لهذا الطالب، الجواب سليم، تعمل شيء مسرحي في الصف اللي فيه شيء اللي فيه من الإثارة، تقريب الطالب لموضوع التاريخ. ودائما أنا بحضرني كمان لما بستذكر سيرتك، هذا بحكي دائما، أنا جارنا وزميلنا الله يرحمه سهل علي، جاري وجارك، جارك في الماضي وجاري في الحاضر، الأستاذ جيروس بيات
3: رحمة الله على أخوي. مش بس جاري، أخوي كل معنى الكلمة،
0: الله يرحمه سهل علي كمان. طيب. كان له دور، وأنا لما طلعت من 10 على صف 11 في أنه يقربني للغة العربية. وأذكر أنا ذاك الدرس الفاصل في هاي المسيرة في علاقتي اللي كانت مشوشة مع اللغة العربية، لما ولدت قصة حب بيني وبينها، كان في ذاك اليوم قد دخل الأستاذ جيروس بيات وكان موضوع قصيدة أبو تمام فتح عموريا،
3: فحط السيف أصدق إنباء من الكتب
0: في حده الحد بين الجد واللعب، وكان يتمرس حياة أبو الحكم جيرس البيات بالصف في نشوي من الانتصار، وهو يصف مشاهد القصيدة لأبو تمام وهي تحترق، وحينما دخل القصة معروفة طبعا، واحتلوا المدينة على خلفية
3: عموريا
0: ما حصل. الحصان حينما صرخت واحد من النساء ومعتصماه، فاستفزت فيه مشاعر الرجولة والحماس العربي إلى آخره. الله يرحمه سهل عليه ويطول بعمرك أبو
3: أحمد. تعيش الله يخليك. الأستاذ زريس الله يرحمه أبو الحكم مميز بأسلوبه بأفكاره بمواقفه، بالفعل خسارة كبيرة إلنا جميعا. وتحياتنا لك يا أستاذ وديع، والله يطول بعمرك
0: حبيب.
3: أنا جدا بستمتع ببرامجك وبستمتع فيها جدا، وبشوف أنه هذا ابني
0: صحيح.
3: هذا ابني وتلميذي، لأنه كل تلاميذي كل طلابي أنا بعتبرهن أبنائي، والحمد لله أبنائنا وتلاميذنا هن قيادات المجتمع وانت منهن.
0: بارك الله بكل لك ذوق، هذا لطف
3: الله
0: منك. وأنا مدين لك بهذا الكلام، واستحضرت الأستاذ جيرس بايدر لأن المدين اللي بعد فتح عموريا فتح قلبي أنا للغة العربية، سكنتني وأنا انطلقت في محبتها. ويعني قبل ذلك كانت القصة مختلفة تماما، من صف العاشر وترجع ريفرس لورا كنت أنا واللغة العربية
3: مش أصحاب، من عمورية والأستاذ جيريز وطالع صرت أصحاب.
0: شاهد حيكم. شاهد على العصر صفحات ناصعة من ذاكرة الحاج أحمد طه مصطفى أمارة أبو طه سيرة ومسيرة، هذا الكتاب الجميل اللي صدر أصدرته أنت وفاء واحتراما واستذكارا لوالدك الله يرحمه سهل عليه الحاج أحمد طه مصطفى أمارة أبو طه، اللي كان طيلة عقود يكتب يوميات ما يحصل معه وما يحصل في بلدته وفي محيطه كفر كنا. أكم مجلد لقيت وراه بخط إيده؟ أكم دوسية؟
3: 122 دوسية
0: بخط اليد،
3: بخط إيده، كل قضية كل موضوع يكتبه عدة مرات، يكتبه اليوم، يكتبه بعد سنة، بعد 4 سنين، بعد 5 سنين، ونفس النص ونفس الكلمات.
0: وخطه مقروء؟
3: خطه مقروء، مش كل واحد بيقدر يقرأ خطه، أنا بقرأ خطه منيح وكثار اللي بيقرأ خطه.
0: جميل، هذا يعني الكتاب جديد جدا جدا طالع من الفرن، من كل لك مبروك، يعطيك العافية.
3: الله يبارك فيك.
0: هذا أيضا جزء من الدلائل على الكلام اللي أنا فتحت فيه هذا الحديث معك، الوفاء تسمع. للوالد، إنك أنت تتعب، وهذا أنا لأني أنا بعرف إنك شو معنى تتوقف عند
3: ابننا وحبيبنا. وأبوي الله يرحمه كان يحبك كثير ومعجب فيك، وأنت عملت معه عدة مقابلات.
0: أنا رافقته طيلة العمر، هذا كثير مقابلات في الصحف العربية المحلية والأجنبية، والقصد إنه كان ولا يزال هذا موضوع شائك، إنك تأخذ مادة خام بهاي عشرات الملفات المكتوبة بخط اليد وتستنبط منها كتاب اللي مثل ما حكينا عنه شاهد على العصر، اللي يروي عمليا سيرة كفر كنا وسيرة منطقة الجليل، بل سيرة النكبة الفلسطينية، بل سيرة المدينة والأرياف الفلسطينية قبل النكبة، لأنه ما شاء الله يعني عايش تلك الفترة
3: عايش.
0: قبل النكبة.
3: نعم.
0: وهو كمان ابن مدينة طبرية وابن مدينة حيفا، اشتغل هناك أيضا في التجارة بموازاة وبالتزامن مع شغله بالفلاحة. أنا بجيب هذا الموضوع

0: أنه يعني إحنا أنت ضيفنا بس حقك وحق علينا أنه نستذكر هذا الكتاب اللي إحنا بصدده الآن شاهد على العصر، سيرة ومسيرة، يوميات كتبها بخط اليد، حتى يعني هيك الناس يأخذوا فكرة، خاصة اللي من خارج كفر كنا عن شو بنحكي إحنا وليش هذا الكتاب هالكد مهم، وإن كان قد جاء على لسان شيخ وجد من المناسب أن يكتب ويوثق يوميات وليس بقلم المؤرخ، ولكن هذا ربما يعطي امتياز، ما كان في عنده غربة إنه هذا صح ولا هذا مش صح ولا هذا حلو ننشره ولا ننشره، كان يكتب كل شيء،
1: كل إشي كان يكتب، اللي إله واللي عليه، إذا عليه حق ولا معلوش حق. جميل. كل إشي كان يفكر فيه كان يحكي بمصداقية كاملة.
0: في صفحة 15 ومضات من ذاكرتي بقول عن الطفولة واشم الذاكرة، ولدت سنة 24 وبدأ إدراكي للحياة سنة 29، أتذكر يوم رجوع جدي محمد المصطفى من الحج برفقة الحج كريم وخروج أهلي كفر كنا لاستقبالهما بالغناء والزغاريت. هذا الكلام تقريبا قبل 100 سنة.
1: نعم.
0: كيف كانوا الناس يروحوا على الحج؟
1: كانوا يروحوا على الحج، طبعا الحج كان غريب جدا، هجني يعني عدد الحجاج قليل جدا من كل العالم الإسلامي، بس كان فيه، كانوا يروحوا وطلعوا. سيد أبوي بسنة 29، وسيدي أبوي الله يرحمه بال44
0: كاتب عن حجيج والده وجده.
1: بالضبط، وجده بال29 1929، والده سنة 1944.
0: في صفحة 68 لمن انضم إلينا الآن وضيفنا العزيز الدكتور طه أمارة، صاحب ومدير كلية غرناطة في كفر كنا، أستاذ تاريخ سابق، أنا من تلاميذه كنا في بداية هذا البرنامج. في هذا الكتاب شاهد على العصر، كتاب جديد جدا جدا، خلنج مثل ما يقال، يتحدث والدك في صفحة 68، الحج والعمرة عبادة وعلاقات اجتماعية، جدي محمد المصطفى يؤدي فريضة الحج عام 29. فيك تقرأ أنت ولا أقرأ أنا أول فقرتين
1: اللي بدك إياه؟
0: يلا أقرأ، خلي الناس يسمعوا صوتك.
1: الله حييك. جدي محمد المصطفى يؤدي فريضة الحج عام 1929. أدى جدي محمد المصطفى فريضة الحج عام 1929 برفقة الحج كريم، وعند عودته استقبله بحفاوة أهل كفر كنا، وكان الاستقبال كزفة عريس.
0: حلو.
1: بالضبط مثل زفة العريس. نزل جدي من التاكسي كان هجني
0: طبعا.
1: 29
0: فوق العين.
1: فوق العين عنا. مرتديا عباءة بيضاء. عند وصولهم للبيت بدأت والدتي أميرة الحج أميري ستي إذابة الشراب في قدورة الأعراس، كانوا يعملوا القدورة للعراس
0: شربات.
1: فعمليا ذوبوا الشراب في قدورة الأعراس لكثرة الناس، من كثرة الناس اللي كانوا
0: طبعا.
1: ووزع والدي الحلويات في هذه المناسبة السعيدة. بعد عودة جدي محمد الحاج كنت أخدمه في المضافة في العقد الغربي، وكانت مضافات جدي وعمي ووالدي مفتوحة ليلا ونهار.
0: حلو.
1: وكان الرجال يجتمعون من البلد عنده، وأنا أخدمهم وأحضر القهوة والماء من الخابية. المي كان يجيبوها من الخابية، الخابية هاي الفخارة اللي بتحافظ على برودة المي.
0: صحيح.
1: تتذكرها؟
0: معلوم،
1: احنا بنتذكر اليوم الأجيال منين يعرفوها.
0: معلوم، اللي بسمعنا حتى بكفر كنا يمكن يستغربوا، كانت عين كفر كنا تتدفق مياه الباردة صافي بصفاء عين العصفور على مدار الأيام كل السنة، بتنزل
1: كل
0: على البساتين.
1: بالفعل.
0: أنا أتحدث إليك الآن ومشاهد وصور تقفز إلى ذاكرتي ومخيلتي، تلك البقعة الخضراء السجادة البساتين خاصة في الربيع، تدفق ما يمكن بلاد كفر كنا اليوم بيستغرب هذا الكلام، قديش كان في غزارة في المياه،
1: غزارة المي
0: تنبع
1: بالفعل
0: من جبل سيخ،
1: غزارة المي، والمي كانت اللي تفضل فيها ماء.
0: وإذا كان صاحب بستان
1: طبعا،
0: بستان رمان
1: طبيعي، يأخذوا المي، الناس تشرب المي من العين وبقية المي اللي تظل تروح للبساتين.
0: وكان في ران للنساء،
1: الران شو اسمه كنا نسبح فيه،
0: بعد المواشي تروح على البساتين. من البساتين تكمل باتجاه صفورية. بدي أقرأ أنا كمالة القصة هاي في صفحة 68. والدك الله يرحمه سهل عليه أحمد طه مصطفى يقول عن جده اللي أنت قرأته، ولكن يكتب والدي طه يؤدي فريضة الحج. يتحدث والدك عن والده.
1: نعم.
0: مش بال29،
1: بال44
0: يقول نوى والدي تأدية فريضة الحج، نظر أنه إذا أعطاه الله موسما جيدا سيسامح كل من عليه الدين للدكان. جميل. وفعلا حصل على موسم وفير وسامح بديونه. أدى والدي طه سنة 44 فريضة

0: الحاج برفقة والدتي وثلاث مرافقات: عمتي آمنة الصالح، الحاج مريم حسين الطه، زوجة يوسف أحمد طه، ووردي مصطفى زوجة خالي درويش. سافروا بالقطار، انتبه أبو أحمد من يسمعنا، على أنه تحدث عن طريقة الحج، بين ما تروح بالطيارة اليوم ومرفه وبخمس نجوم وتدفع 120 ألف شيكل، والله يسمح جمعية الحج على هذا التغريم، هذا المبالغ الكبيرة. بقول سافروا القطار من حيفا إلى مدينة السويس، ومنها إلى جدي بالباخرة، ومن جدي إلى مكة ركوبا على الجمال. تخيل المشقة، أنت
1: مشقة 90 يوم.
0: ومن مكة إلى المدينة بسيارات الشحن. دامت رحلة الحج 90 يوما، وعند عودتهم جرى لهم استقبال طيب من أهل كفر كنة. كان عدد الحجاج عام 1944
1: 75 ألف حج
0: من كل العالم الإسلامي،
1: بالضبط
0: بدل ملايين اليوم. وكان والدي من أواخر الحجاج من فلسطيني الداخل الذين أدوا فريضة الحج، فقد أغلق طريق الحج منذ قيام إسرائيل بعد النكبة عام 48 حتى عام 78، عندما تعهد الملك حسين بالسماح للعرب الداخل بتأدية فريضة الحج إلى آخره. هذا غيض من فيض مما جاء على لسان والدك في كتابه حول هذا الموضوع. يتحدث أيضا في الكتاب عن أولاد صفه، كمان من الأشياء الظريفة بذكر هناك. تخيل يعني أسا أنا بدأ أقول لك كل أنا مثلا ولاد صفي اللي كانوا مثلا قبل كذا سنوات،
1: بجوز قسم من ما تتذكروش.
0: فهو يتحدث: دخلت المدرسة الابتدائية في كفر كنة، والحديث لوالدك طالما من انضم إلينا الآن الراحل أحمد طه أبو طه والدك. دخلت المدرسة الابتدائية في كفر كنة سنة 30، تخرجت سنة 34، وأبناء صفي هم راضي خوري من طرعان، داود يوسف خوري طرعان، محمود يوسف الشيخ عدوي طرعان، ظاهر مفلح دحلي طرعان، سعيد يوسف عبيد من طرعان. أهل طرعان سامعين أنتوا بين كوسين، بس خلينا نعمل دعاية، فينا تعب عليكم. كانت المدرسة الابتدائية
1: المدرسة الأميرية العقود اللي تعلمت فيها، أنا تعلمت فيها وأنت تعلمت فيها،
0: في صفين أنا، وكانت هاي من الفترة من الحكم العثمانية.
1: نعم، الفترة العثمانية الأميرية من زمن العثمانيين.
0: إبراهيم كامل عواودي من كفر كنة، محمود حسين علي مصطفى أبو جمال كفر كنة، عرفات عكاوي من كفر كنة، محمد سعيد كريم والقائمة للآخر. بعدين يتحدث عن الزراعة، وهذا بستوقفني كمان بكلمتين قبل ما نكمل الحديث معك. العمل في الزراعة أبو أحمد، دكتور طه أمارة أبو أحمد أستاذ التاريخ، كان لك الفضل في إصدار هذا الكتاب. كان والدك يشتغل في الخضروات والرمان، وكان يبيع المنتوج في حيفا في طبرية مع أخوه أمين، ويتحدث هناك قصص وحكايات، منها أنه مرة كان حياة جدك مديون بألفين ليرة فلسطينية، وشدوا حالهن بالشغل وسددوا الدين وربحوا حتى زيادة.
1: بالفعل كانوا الجد والجدية والإخلاص والتعب أثمر، لأنه كان عليه دين حوالي 2000 ليرة، 2000 ليرة فلسطيني بالثلاثينات، سنوات الثلاثين، وكانوا يشتغلوا كل يوم يجيبوا ليرة وليرة ونص، وبالليرة ونص وبالليرتين تنهن سدوا كل الدين اللي عليهن، وظل له شوية مصاري. يعني بعد 6 سنين قال هي سدينا الدين وظل معانا 200 ليرة.
0: لما يتحدث عن زراعة الخضروات والرمان، يعني هو فلاح ويعمل مع الوالد، كان والدك، ولكن بعد الظهر يتحول إلى تاجر، إلى بائع خضروات رمان في طبرية وفي حيفا. لو تنطينا فكرة عن الزراعة بذيك الفترة ويعني أنواعها.
1: نعم، الزراعة كان في نوعين من الزراعة: السجر اللي هو الرمان والزيتون.
0: وكان الرمان مصدر دخل بذيك الفترة،
1: مصدر دخل أساسي. كان الرمان بتلك الفترة، حتى بزمني أنا كان الرمان مصدر دخل سنوات الخمسين، بالخمسين أنا مواليد الخمسين، 14/1/13 الخمسين، هلا حيك شايف، كان مصدر دخل، كان مصدر دخل أساسي عنا، وبزمن الانتداب كان مصدر دخل أكثر وأكثر، يعني مصدر دخل أساسي. اليوم الرمان رمز.
0: كان عندكم بستان ولا بستان؟
1: إحنا عنا بساتين، كان عنا بستان.
0: شو أنواع الرمان للي ما بعرف كناوي؟ انطينا هيك فكرة.
1: أنواع الرمان: الرمان المليسي والرمان الشامي، اللي من بريد كفر كنا بيقولوا عنه البغالي، احنا بنقول عنه الاحمر،
0: الاحمر
1: الاحمر الكبير. هذا بيقولوا البغالي. ليش البغالي؟ لانه بيقولوا جابوا الشتله من غوطه دمشق على بغلي.
0: هيك الاصل،
1: هيك بيقولوا. شايف؟ فعمليا اما الرمان المليسي هو المليسي الشامي الروحاني الطيب، كيف أبوي مرة استضاف البطريرك، كتب إنه استدعى استضافه عنا وكان موسى من الرومان، وقال له يا حضرة البطريرك أبو إحنا هنا منقدم لك

0: الرمان اللي احنا بنحبه. اذا انت بدك نقدم لك رمان الاحمر البغالي بتصير تغاوش من الصبح. اما احنا بدنا نقدم لك الرمان الروحاني المليسي، لانه انت انسان روحاني، بدنا نقدم لك الرمان الروحاني المليسي الشامي اللي هو طيب ومن احلى ما يكون. وفي الرمان الحامض
1: الشرابي يعني انواع كثيره،
0: انواع
1: اشكال واذواق والوان مختلفه.
0: بالضبط، الوان واذواق.
1: اي واحد بتحب؟
0: انا بحب الرمان الشامي.
1: كمان
0: الشامي المليسي.
1: بعد في حواليك انت وين ساكن؟
0: في شوي، يعني رموز. يعني 5-6 شجرات.
1: طيب لما بتقول حياة والدك، هو بيقول في الكتاب انه هو اخوه امين كان يروح يبيع المنتوج في طبرية وحيفا، ياخذ الرمان في مواسم الرمان لطبرية وحيفا. احنا الحديث طبعا قبل 48،
0: قبل 48 سنوات بالاربعينات والاواخر الثلاثينات، كانوا يروحوا ياخذوا عرباي يجرها الخيل الفرق. أبوي يروح مرات على طبرية ومع العرباية تاعته ملاني رمان خيار، غير الرمان كمان خضروات.
1: داخل البساتين
0: يوم في مي يزرعوا
1: كل شيء،
0: ويزرعوا
1: الزهرة
0: الملفوف الخيار الذرة كل الأنواع، ويروحوا يبيعوها بطبرية أو بحيفة بالحسبة ويروحوا يضلوا كل اليوم. يروحوا وينتا العصر اليوم مثلا، اليوم العصر منشان يلحقوا السوق بكرة الصبح. وبس يخلص السوق تقريبا الظهر، بعد الظهر شوي يروحوا. يعني يكون 24 ساعة على الأقل مشوارين.
1: جميل هذا. يعني الحديث موجود كله في الكتاب وفي التفصيل، وفي قصص وحكايات أخرى عن كفر كنا، عن الجليل، عن البلاد. يتحدث هناك عن إعدام قادة ثورة البراق حجازي وجمجوم والزير. كذلك الأمر يتحدث عن كيف استصدر رخصة وكيف اشترى سيارة حياة سيدك، وأعطاه لشوفير من دار الفهوم، وبعدين اتعلم هو السيارة.
0: فخر الفهوم الشوفير، يعني فخر الفهوم أبو عدي هو اللي اختاره ونصحه فيه حياة شفيق غنيم أبو عدنان صاحب الكراج، ورجل محترم جدا، وهو اللي اقترح عليه قال له عين شوفير فخر الفهوم، إنسان مليح ومحترم، إذا كان مبسوط رايح يفيدك ويعلمك السواقة. وبالفعل من أول أسبوع بدي مبادرة فخر الفهوم أبو عدي يعلم أبوي سواقة بشارع مجده،
1: لأنه شارع المسترة هذا الكلام بالمطلع الأربعينيات،
0: بال46 1946
1: منتصف الأربعينيات. يتحدث هناك أيضا من جملة ما يتحدث عنه حياة والدك في هذا الكتاب شاهد على العصر، أيضا بشفافية، وأنا المزبط أدهشني في هذا المقطع، الجاهزية لأن يكتب عن ذاته معطيات ذاتية بشكل شفاف. يتحدث مثلا من جملة ما يتحدث فيه كيف تجوز والدتك فهيمة أم طاها، بقول أنه هي سيدة فتاة كانت من يافة الناصري عمرها 14 سنة، كان طبعا بطريقة تعرفوا ناس على ناس كما كان في تقاليد المجتمع الفلسطيني بهذيك الفترة وربما لليوم، وكان الجماعة الإخوان اللي عندك في يافة الناصري طلبوا مهر 130 ليرة فلسطيني.
0: صحيح.
1: وتمت الخطوبة في 2-2 سنة 1942، وتجوزنا ب 20-10 ب 42، يعني فترة الخطوبة أقل من سنة. كانت بنت 14 سنة لم تنجب لمدة 8 سنوات، تعرضت لكلام كثير وبذيء من أقاربي وغيرهم في أهالي كفر كنا، وزعم بعضهم أنني عاجز عن الإنجاب، منهم بشفقة ومنهم بشماتة، ومنهم مقترح علي امرأة ثانية، فقلت إنني لا أتزوج على فهيمة وأنني مؤمن بقضاء الله وحكمته، ووهبنا الله ابني طه مثل ما أنت بتقول كاتب تاريخ ميلادك 13-1-1950، ثم رزقتنا بأميرة ونظيرة ومنيرة وفتحية وربيحة، وعندي اليوم 140 من الأبناء والأحفاد. ويستكمل، أنا كنت أقرأ هذا الكلام، يعني يجيني بعض الأمثلة من كتب السيرة اللي أنا أدهشتني بشكل خاص، منها مثلا كتاب حنان كارا مذكرات محامي فلسطيني يتحدث فيه عن حالة الفقر لما ذهب ليدرس في دمشق، ثم راح على الجامعة الأمريكية في بيروت ليدرس القضاء المحاماة الحقوق هناك، أو حينما يتحدث آخرون أمثال على سبيل المثال إدوارد سعيد في خارج المكان بشفافية عن عقدة والده البرجوازي الأرستقراطي اللي بده يعلمه تقاليد وأنماط الحياة الأرستقراطية وهو يرفض ذلك. وتحدث
0: تحدث بالضبط. أبوي الله يرحمه

0: إنسان صادق.
1: الإنسان الصادق وجريء وذكي رحمة الله عليه. الإنسان الصادق بيحكي الصدق. وإنت بيحكي الصدق يوم تكون بطبيعته صادق، يوم تكون مش عاوز، يوم تكون بخفش وجريء.
0: صحيح.
1: وهاي المواصفات كلها موجودة عند أبوي، فكان يكتب بالضبط كل إشي اللي إله واللي عليه.
0: هذا هو إحنا بنحكي.
1: بس على... أنا ما اخترتش كل إشي بالكتاب.
0: طبعا رح
1: اخترت عينات.
0: رح نحكي على هذا الموضوع، بس للتنويف هاي القصة قصة الشفافية والكتابة بهاي الروح. كل ما هو موجود بدون غربلة وبدون فلسفة الأكاديميين والباحثين اللي مرات بيعملوا على هندسة الوعي من خلال الشطب والجرح والتعديل ونشر بعض الأمور وعدم نشر الأمور الأخرى، كتب كل شيء. وهو لما يتحدث عن قصة أنه خطب وقالوا له مرتك ما بتخلف طلقها وجوز عليها وإلى آخره،
1: رغم أنه كان معروف يعني مألوف أنه الواحد يتجوز
0: تماما. نحن بنحكي عن سياق سنوات الأربعين في مجتمع ريفي في تلك الأيام. فاصل ونعود لسناف هذا الحديث معك الدكتور طه أمارة، لنتحدث أيضا على الأقل بما تبقى من وقت عنك.
1: الله يحييك، تسلم حبيبي.
0: فاصل ونعود.
2: محبي أبل جاهزين؟ في

0: القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعده.

0: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
1: دهان أكفانير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
2: دهان أكفانير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
5: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
6: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً ومن غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.

0: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
1: إذن أنتم في برنامج خارج الضوء في راديو الناس، ضيفنا العزيز اليوم الدكتور طه أمارة، ومرة أخرى ننوه الأستاذ طه من كفر كنا من قناة

0: جليل أستاذي أنا التاريخ، علمني تاريخ في فترة الثانوية، وكلما أستذكرك بستذكر أغنية مرسيل خليفة، أستاذ التاريخ فنجر عينك الهيدي اللي ما شاف المتحف جاهل وثرثار.
1: يا عين عليك.
0: كان دائما يعني أنا بدأت الحديث معك حول هذا الموضوع لأنه موضوع التاريخ الناس مرات بيخافوا منه ثقيل وبعيد، ومثل ما كنا إحنا ما أنه مال فترة اليمن السعيد ولا فترة الهيلينيين ولا فترة إسبارتا ولا القرون الوسطى وإلى آخره.
1: بس التاريخ بتعرف التاريخ بيشمل كل العلوم،
0: بدونه تبقى المعرفة محدودة.
1: صح،
0: وخاصة لما بدك تشتغل أنت في الكتابة وفي الإعلام، يعني مفروض أنه تكون
1: بكل المجالات.
0: صحيح،
1: يعني الاقتصادية الاجتماعية السياسية العاطفية العقلانية كله التاريخ بدمجه. ابن خلدون أكبر دليل على على هذا الإطار، على هذا العمل.
0: فإحنا تحدثنا حتى الآن عن هذا الكتاب اللي أصدرته أنت، شاهد على العصر، اللي أنت ترجمت فيه يوميات والدك بخط إيده، دوسية على دوسية، وراق على وراق، أرخ ما حصل في كفر كنا والجليل والبلاد. يعني حتى شفت في الكتاب عن يافا، يافا القدس، وزياراته لمدينة،
1: زيارته كان سيارة ترك معها يروح يومي على حسبة يافا يودي خضراء.
0: جميل جميل.
1: وبعدين يشتغل على خط يافا بيروت حيفا دمشق عمان، على هذا الخط كله اشتغل عليه.
0: ربما نعود نتحدث في نهاية البرنامج عن عمله كسائق شاحني على خط بيروت عمان.
1: نعم.
0: وغيرها من المواضيع في هذا الكتاب اللي يرد فيه الكثير الكثير، وفيه صورته ولابس العباي مع شجرة الرمان، مع كواز الرمان البغالي،
1: رمز كفر كنا.
0: احنا أسل بالموسم،
1: احنا بعده مش جاي
0: يعني
1: اخرى جمعة زمان ببلش الرمان يستوي.
0: جميل. وصورتك مع صورته حامل عكازه على الصفحة الأخيرة، وأيضا تحت شجرة الرمان. طيب بدنا نحكي عن بعد بحديك حكينا كثير عن الولد، نحكي عن الولد، نحكي عنك يا أستاذ صاحب.
1: الله حقيقي.
0: خلقت أنت في كفر كنا في 1950 سنة. نعم. الثلجي.
1: بسنت الثلجي عليك نور. بالضبط.
0: وتعلمت في مدارسها.
1: نعم، مدرسة كفر كنا الابتدائية، وإحنا موجودين بالعقودي هاي
0: اللي كانوا يسموها المدرسة الأميرية،
1: الأميرية بزمن العثمانيين والإنجليز، وبعدين المدرسة الابتدائية.
0: وكاتب حياة والدك عنها.
1: نعم.
0: يعني أنا مثلا
1: إنه عن وين اتعلم فيها ومين زملائه كمان كتب.
0: مزبوط. أنا يعني من سنوات كمان أدهشني إنه رحت مرة زرت الأستاذ خضر طه أبو محمد، من بعت له كل التحيات والسلامات.
1: الله حقيقي.
0: ابن بلدنا وأستاذنا وصديقنا وجارنا وحبيبنا أبو محمد.
1: الله حيك.
0: أستاذ خضر طه صاحب والدي كمان، وأنا بحب كمان.
1: الله يرحمه والدك.
0: الحفاظ. وأستاذ خضر له كثير امتيازات، الحكي زيادة مش منيح، بس أستاذ خضر إنسان مميز. قبل ما ينهي عمله كمدير مدرسة زرته مرة، فرجاني أرشيف المدرسة من زمن الدولة العثمانية، يطلع أسماء الطلاب والعلامات الشهادات إلى آخره، بقصة إنه كان في دور في تعليم الأجيال مش بس لأبناء كفر كنا المنطقة، كان حدا من إخوال أبوي من نمرين، بلدة نمرين اللي بجنب حطين البلدة الفلسطينية المهجرة، أبو فيصل اسمه، يعني طبعا تهجروا على الأردن، دارس كان هناك في بلدة،
1: دارس هناك هناك بده يكون اسمه موجود،
0: راح معاه وأعطاه شهادة من سنوات الثلاثينيات هذا الكلام. فكان يعني هذا هاي المدرسة لها تعب. بعدين أنا تعلمت فيها سنتين، وكانت على لسان الناس تسمى المدرسة الابتدائية باه مش الأميرية. جينا غير.
1: طبعا المدرسة تغير الاسم مع مرور الوقت، وكان المبنى كان مبنى. بتذكر إحنا وأنا بصف السابع السادس حتى، الأستاذ إبراهيم جرايسي رحمة الله عليه، أبو أسامة المدير، كان دائما يحضرنا يا شباب، كانت مدرسة للأولاد بالأول، يا شباب ديروا بالكو العقد الغربي في خطر ينهد. أوف. فبديش تكونوا بهاي المنطقة، ابعدوا عنها. ثاني يوم من الصبح نرجع وإحنا جايين على المدرسة نطلع من بعيد، بعده مش مهدود. إيه شو السيرة؟ خلصنا السادس والسابع والثامن ورجعت أعلم وبرضه مش مهدود. أما الأستاذ إبراهيم الله يرحمه كان يحذرنا ديروا بالكو بدها تنهد، هن زبطوه ورمموه والآخره. بس كيف حضر الأستاذ المدير رحمة الله عليه، قد ليش كان يهتم بطلابه ابعدوا عن هاي المنطقة.
0: من الأساتذة اللي علموك وبعدك يعني بتستذكره موجود عبالك؟
1: والله عندنا الأستاذ إبراهيم حبيب رحمة الله عليه، إبراهيم حبيب أستاذ لغة إنجليزية، ولكن كانت تميزه اللغة العربية، لغة العربية مميزة، خطه يا الله قديش خطه حلو،
0: وطنيته وانتماءه،
1: وطنيته وانتماءه لفلسطينية. كان دايما يقرأ الجرائد. أنا أول ما صرت مع

0: خلصت الجامعة وبديت بالتعليم فتحت مكتبة سميتها مكتبة الثقافة، وكنت أجيب جرائد. يسألني كل يوم أكم جريدة جبت وأكم جريدة الناس اشتروها، كان يهتم وكان يعني مستاء جدا يوم أقول له جبت مثلا 20 جريدة ورجعت ثاني يوم 15، ينجن يا الله وين الوعي وين الكذا وين المثقفين. كان جدا قدوة إلنا، أنا بالنسبة إلي كان القدوة المركزية.
1: أستاذ طه وأنت أستاذ تاريخ، أنصفوه على الكفر كنا بالذاكرة؟ يعني في شارع على اسمه؟
0: لا للأسف الشديد، للأسف الشديد
1: بحبوه بموتوا عليه،
0: للأسف الشديد الكل بحبه بس ما كانش فيه.
1: يلا ربما حدا من اللي سمعنا من المجلس المحلي يأخذ في الحسبان في لجنة التسميات. الأستاذ إبراهيم حبيب، لم أسمع أنا شخص في كفر كنا مثقف أو تعلم إلا ما ذكروا بالخير.
0: بالفعل ذكروا بالخير والمفروض وبالفعل هاي واحدة من المبادرات اللي لازم تكون موجودة، يجب تخليد ذكرى خاصة انه هو ما جوز ظل اعزب، فلذلك لازم تتخلد ذكرى عن طريق تلاميذه.
1: أنا كاتب نص عنه بعد ما نشرتش من 3-4 سنين، عندي بدور على صورته. إذا في حدا كفر كنا بسمعنا، حتى دورت على أسامة أنا في الولايات المتحدة الأمريكية ابن أستاذ إبراهيم، يعني يمكن روح سمعت أسامة
0: بيروح وبيروح وبيجي موجود قبل جمعتين شفته.
1: لحقته على ميشيغان أني أدور صورة أنا بلكي في أرشيف.
0: أنا بحاول أدور لك كمان، أنا بحاول أدور لك، لابد لا يكون في صور.
1: جميل. كان والدك قد تعلم أيضا المدرسة الابتدائية ولكن بسبب الظروف هذيك الفترة اشتغل في الزراعة. أنت في هاي الفترة لما اشتغلت في الابتدائية كان لك نصيب تشتغل في الزراعة ولا كنت مدلل؟
0: لا أنا أطلع، أنا عمليا المفروض أكون مدلل لأن ولد وحداني، بس أنا كان الدلال تاعي دلال عملي. أبوي كان وجهة، أبوي كان واعي إنه بدي أدللك الدلال اللي يظل مدللك العمر كله، بدي تشتغل بدي تعمل. كان يقول لي دايما يا بني تنعموا وتخشنوا فإن النعمة لا تدوم، بدك تشتغل بدك تعمل. وأنا كنت أشتغل وأعمل وأنا بالمدرسة.
1: شو تشتغل؟
0: أشتغل أول إشي مع حياة سيدي الله يرحمه، سيدي الحاج طه أنا على اسمه، كان عنده يبيع بنزين وكاز والإنتاج البس ستين والآخره الناس تشتري، وكان عنده تحت البساط المصاري موجودة غاد، وبالأوضة هاي الأوضة تاعته ولا ولد مسموح له يفوت عليها إلا أنا.
1: طبعا شو هذا الخير، روح هناك
0: أنا اللي أفوت وأبيع وأعطي وأرجع مصاري، ومن هنا كانت الأمانة عندي. مع حياة ستي كنت أروح معها على طبرية، طبرية نأخذ الخضرة ومدنا نبيع بطبرية، والنسوان اللي كانوا يطلعوا على طبرية ليش؟ لأنه الزلان كان بدهن تصريح بالحكم العسكري.
1: النساء لا،
0: النساء لا بدهنش، النساء والأولاد ما كان بدهن تصريح. وكنت أنا أروح دايما مع ستي وتعرفت على الطريق وتعرفت على الأسلوب، وكانت صارت ستي تبعثني مع النسوان وما تروح شيء، أركنوا علي وكنت أتاجر أجيد آخر إشي بدي أخلص من الرمان بسرعة مشان أروح على البحر أتسبح وأرجع وأروح مع النسوان.
1: بزنس أند بلازر يعني
0: أبيع أبدل هاي بقيت شو اسمه الرمانات اللي ظلوا بشوية تفاح، على أساس إنه قال أجيب على الدار يعني تفاح، والتفاح كان غريب عندنا بذاك الوقت
1: طبعاً.
0: نبدله ما شاء الله عنه. بعدين أنا كنت أشتغل بالأرض، أنكش أحوش بالبساتين وبالسمسم
1: في السهل كمان
0: بالسهل
1: سهل
0: طلع كيف قيمة الأرض، كيف أبوي غرسها فينا وقديش إلها الأرض أهمية. بعد ما كبرت أنا وصرت معلم وعندي معاش وما شاء الله عنه الأخره، كان عندنا سمسم أرض زرعناها سمسم، أنا أروح بسيارتي وأبوي بتركتره ونروح كلنا، وبعد البذار نيجي ننظف الأرض وبعدين نحوش السمسمات. الموسم كله كل سنة نص السنة بالشغل، آخر إشي طلع الموسم يوم طلع الموسم سألت أبوي قلت له يابا قديش الموسم طلع قديش يعني إحنا لمينا مصاري من هاي الأرض أرض بالدواوير منطقة الدواوير بالسائل. أبوي قال لي الحمد لله نعمة كريم.
1: مزوركش.
0: قلت له يابا قديش؟ قال لي قلت لك الحمد لله نعمة كريم. عاوز مصاري؟ أنا كان عندي معاش مش عاوز مصاري رغم أنه معاش لمعلم بذاك الوقت مش بزيادة ولكن أنا بديش مصاري بس عندي حب.

0: بقول لك ولك هذا احنا منقول هاي الارض مش منشان تعيشنا
1: هوية،
0: احنا اللي بدنا ندير بالنا عليها ونحافظ عليها
1: تدير
0: ونخدمها
1: تدير بالها علينا.
0: هذا هذا هذا مستقبلنا، هذا تاريخنا، هذا تراثنا، هاي ارضنا، هذا وطننا. طلع بهذا الكلمات
1: اعطاك درس،
0: اعطاني الدرس وعلمني انا وخواتي واخوتي واولادنا كلنا،
1: علمك درس
0: نحافظ عليها.
1: وانت استاذ
0: الله يخليك،
1: دير مفاد الدرس بكل دير بالك على الارض، الارض بتدير بال عليك
0: بالزبط.
1: الارض هويه وانتماء، وبدون هويه وانتماء انت بتكون انسان مهزوز
0: صح،
1: كشجره اللي بدون جذور. طيب يعني خلصنا المدرسه الابتدائيه مثل ما احنا اخذنا الكلام في المدرسه الامريكيه، كفر كنا رحت على الثانويه البلديه في الناصر.
0: الثانويه البلديه كيف بالثامن في كان امتحانات الثوامن،
1: صحيح
0: امتحانات الثوامن، يعني الطالب اللي ينجح بالامتحان
1: عن
0: الوزارة يتعلم بالثانوية مجانا. فنجحنا مجموعة، أولاد صفنا كنا كثير أولاد صفنا شاطرين، وكانوا يجوا معاي أولاد صفي بالابتدائية نحل الوظائف مع بعض، وإمي الله يرحمها تساعدنا. إمي مخلصة صف ثامن بيافة الناصري،
1: فهيمة سميت بنتك عاصم فهيمة
0: طبعا، مديرة المدرسة الثانوية
1: بعث لها كل التحيات.
0: تسلم الله حييك.
1: سميت عاصم أبوك اسم أمك؟
0: اسم أبوي واسم أمي بالضبط.
1: جميل.
0: فعمليا أولاد صفي يوم يجوا معي صحابي، أمي تصير تساعدنا بحل الوظائف والآخر، أولاد صفي كانوا يقولوا أم طاها معلمة، أما مش بالمدرسة بالدار وتعلمنا وإحنا بالدار.
1: جميل.
0: فنجحنا امتحان الثوامن وطلعنا على الثانوية بالثانوية البلدية.
1: أي سنة هذا الكلام؟
0: بال64.
1: وكنت تروح بالمواصلات كيف ولا مشي؟
0: كان في باص آدم،
1: مرة الصبح مرة العصير،
0: مرة الصبح مرة العصر بجوز مرة كان مرة.
1: كم طالب من كفر كنا كان معك هذيك الفترة؟
0: كان معانا من كفر كنا بالثانوية كلها، طلع حياة إبراهيم الرضا الله يرحمه، أبو رضا الله يرحمه، كان متخرج وأجب أتذكر أول ما طلعنا أو بال64 طلع على الباص، عباص آدم معشم ما شاء الله عنه، تعرف متخرج 4 سنين ومتخرج، قال يطلع بده يشوف قديش الطلاب جداد اللي بدهن يفوتوا على المدرسة الثانوية اللي هو تخرج منها. اتطلع والآخره وقال إنه والله ملاح طلاب كفر كنا.
1: كم واحد؟
0: يعني ملات باص يعني حوالي 40
1: بال64
0: بال64 بس مش للتاسع، 9 10 11 12
1: ما شاء الله. بذيك الفترة بلد زي كفر كنا هذا شيء
0: كان مجموعة حوالي 40.
1: جميل. وهناك انطلقت باختصار، رحت على جامعة حيفا درست
0: بعدين بعد ما خلصت من الثانوية خلصنا، علمنا الأستاذ سعود الأسدي على لغة عربية
1: أبو تميم.
0: كيف انت حكيت عن الأستاذ جريس رحمة الله عليه،
1: زرع
0: أنا بحكي عن الأستاذ سعود الله يطول بعمره،
1: يعطيه العافية.
0: حببنا باللغة العربية، بالمتنبي، بالشعر، طبعا قصيدة أبو تمام اللي تفضلت فيها،
1: فاتح عموري،
0: كله يعني عشق اللغة العربية
1: بفضله. نبعث له كل التحيات أبو تميم،
0: كل التحيات إله، وربنا يطول بعمره ويشفيه.
1: شاعر العمية في فلسطين البحر للنهار
0: صح،
1: واللي ما معجبه يشرب بحر غزة أبو تميم
0: خيال خير. تميم
1: إله دور كمان في إصدار هذا الكتاب،
0: طبعا إله دور، وكتب راجع وكتب مقدمة،
1: يعطيه العافية. رحنا على جامعة حيفا،
0: بجامعة حيفا تعلمت اللغة العربية والتاريخ.
1: قررت وانت انك تصير أستاذ تاريخ؟
0: أنا المضبوط
1: تتعلم تاريخ.
0: أنا صحيح كنت بدي أتعلم محامي، وبس كان في امتحانات باللغة الإنجليزية، ما كانش بسيخومتري، كان امتحان باللغة الإنجليزية وإحنا وضعنا صعب فما انقبلتش، قدمت لل
1: كنتش تحكي مع السواح ما تبزن بالكنيسة ساكن
0: نحكي حكي بالجواء ونبيحن
1: انت ساكن بين كنيستين، كنيسة الكاتلو وكنيسة اللاتين وكنيسة الروم ثلاثة
0: بس لغة الإنجليزية تاعت البيع والمشترى غير عن إنجليزية
1: السواح اللي من لا يعلم كفر كنا كانت أفواج يعني بالذروة، كان يفوت 1,000,000 سائحة كفر كنا بالسنة
0: بالفعل يعني السياحة بكفر كنا
1: من تايوان لكندا
0: كل العالم يجي على كفر كنا. إسا بالجامعة بديت بالجامعة وأنا شو يعني خلصت صف 12 ودغري فتت على الجامعة وسكنت بالكبابير
1: قريب من الجامعة
0: بمركز الكرمل بالبلد عربية الكبابير، تحياتنا إلهن. وأنا سكنت غاد وأنا موجود غاد، شفت مدرسة ابتدائية أهلية، المدرسة الأحمدية، فتت كان الأستاذ فلاح عودي الله يطول بعمره هو المدير، بقول لي قلت له شو رأيك بدكم معلمين؟ قال لي بدنا. قلت له يلا بدنا نفوت، فوت تتعلم، وانا سنة اولى بال

0: جامعة المعاش كان قليل جدا. أجيت قلت له أقول لك شو، أنا بديش معاش، بدي أتطوع تطوع. أوف. كل يوم الصبح أعلم درسين وأروح على الجامعة، شو رأيك؟ قال لي ممتاز. وتطوعت بالتعليم بالمدرسة الأحمدية مش سنة، سنتين، كل يوم أعلم درسين وأروح على الجامعة. إسا بالجامعة السنة الأولى الصعوبة كانت كبيرة، تحديات رهيبة. التحديات كانت انه اللغة، لغتنا العربية طبعا احنا معتزين فيها، اللغة العبرية احنا مش هالقد قويين، اللغة الانجليزية ضعاف. السب اول ما تعلمتنا تاريخ عام صرنا نتعلم لاتيني، اللاتيني والكل العبراني صعب، الانجليزي تحملنا اخرى لاتيني. كنت اول جمعة يعني احباط ولا فاهم اشي، شو بدي اعمل؟ وانا كنت مميز بالثانويه واللي مكانتي والشاطر دائما يعني دائما يعني مميز.
1: لسه
0: بدي اسقط اشوف الطلاب العربي زملائنا اللي سابقيننا غاد يقولوا لي تكلشم بدك تسقط سنه وسنتين باللاتيني، تنو السنه الثالثه ربنا يفتحها عليك.
1: وهيك صار.
0: اسا ثاني بس اسمح لي، شو بدي اعمل؟ اجيت انا طوالي بديت افكر شو بدي اعمل، روحت الدار قلت طيب لاتيني بلكي كنيسة اللاتين إلها دور. رحت عند خوري اللاتين قلت له أبونا أنا بتعلم لاتيني
1: كفر كنا
0: ومش عارف مش فاهم حالي إيش. أنتوا لاتيني يعني اللغة اللاتينية هي نفسها اللي بنتعلمها بالجامعة؟ وورجيته الكتاب قال لي طبعا. فأجل خوري الله يرحمه بدي يعلمني لاتيني، فهمني طرف الخيط، بدي الأسس الأساسية. صرت الأسبوع الثاني استوعب شو بيحكي المعلم. الاسبوع الثالث استفدت، ومش بس استفدت، اخذت تميز باللغه اللاتينيه. جميل. وهذا اعطاني ثقه بالنفس وخلاني اتغلب على اللاتيني والعبراني والانجليزي.
1: ما شاء الله. يعني جار الكنيسه استفدت من الكنيسه
0: جدا، استفدت.
1: جميل. كم سنه علمت؟
0: انا علمت بالثانويه بالمدرسه الثانويه اللي انا من المؤسسين الاساسيين اللي فيها،
1: في كفر كنا.
0: كفر كنا علمت 25 سنه،
1: وبعدين خرجت
0: وبعدين أسس كلية غرناطة ومدرسة غرناطة الثانوية.
1: جميل. بما يعني مشروعك الأخير كما بدأنا هذا اللقاء يا دكتور طه أمارة أبو أحمد من كفر كنا في الحديث عن هذا الكتاب الجديد جدا جدا شاهد على العصر، سيرة ومسيرة عن حياة والدك أحمد طه مصطفى أمارة. بدأنا الحديث في بداية البرنامج، ننهي بما تبقى من دقائق قليل حول هذا الموضوع. الكتاب يبدو للوهلة الأولى أنه محلوي وأنه القصص والحكايات ذات طابع محلي، لكنه هي إطلالة على كل البلاد من بحرها إلى نهرها. بتشوف حيفا، بتشوف يافا، بتشوف طبرية، بتشوف عكا، بتشوف الناصري، بتشوف صفد والجليل. تتشابك القصص والدروب لتنسج في نهاية المطاف حينما تنتهي من قراءة هذا الكتاب صورة فسيفسائية جميلة عن التاريخ الاجتماعي والسياسي، ليس المحلي فقط إنما لتاريخ فلسطين في تلك الفترة، في قضايا مفصلية تتعلق بكثير من القضايا والأمور. فقط حتى يعني ما نضوع الوقت، كاتبه مثل ما كنا بالتفصيل المفصل بدقة وبشفافية، ما غربل. يعني مثلا الحرب الآلية بين قوسين بكفر كنا لما كنا بعدنا في عصر الظلمات واختلفوا الناس ببعضهم وصار اللي صار، واليوم الحمد لله طلعنا من هاي القصص مكاتبها.
0: بس أبوي كان يكتب، بس أنا ما اخترتها بالكتاب لأنه بدي
1: ناس تفتح صفحات،
0: بدي أخلي ناس صفحات ناصعة. التاريخ الأسود ببلدنا أنا ما بدي إياه.
1: بس هو كان مؤرخ أشطر منه.
0: أبوي كان مؤرخ،
1: هو اختار
0: حقيقي
1: أن يكتب ما حصل،
0: كتب اللي إله اللي عليه. بس أنا مربي،
1: أنت
0: أنا مربي، بدي أربي الأجيال، بدي أربي الأجيال على التاريخ الناصع تاع كفر كنا.
1: حتى لو
0: فالتاريخ الأسود رغم انه حقيقة تاريخية مؤلمة، انا بدي ببعد عن الالم وبطلع على الامل دائما.
1: جميل جميل. يعني ممكن يكون تجاهله افضل من ناحية تربوية، مزبوط، وان كان طبعا هذا واقع بنعرفه لازم نتعايش معاه، ولازم نتعايش معاه بمعنى انه نفسك عنه نتعلم دروسه الى اخره. الناس اليوم اوعب 200 مليون سنة اكتر من اول بهاي القصص، رغم احيانا انه بتصير هنا وهناك يعني اشكاليات، ولكن احنا في محل ثاني تماما بهذا الموضوع. كذلك الامر في موضوع الكتاب يروي كمان عن حياته كفلاح. يعني
2: راديو بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فورا من غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفا جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلبا. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحا حتى 1 ظهرا. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
3: نحن طبخين يوم أتم سوقين كاريرا.
4: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90، إيكونوميكا سانو بيسجا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90، حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90، مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
5: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
6: خذ حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
8: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
9: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب 200 شيكل، نعم ب 200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز.
10: نظارتك أوبتينايز.
9: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
11: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04999 4888.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. تتواصل عملية البحث عن شاب فقدت آثاره بعد دخوله البحر عند شاطئ طلاب في حيفا. وقالت الشرطة أن عملية البحث استمرت طوال الليل وتتركز في البحر وعلى امتداد الساحل بمشاركة قوات الشرطة وطواقم الإنقاذ. قال المربي عروة ناصر في حديثه لراديو الناس أن حالته الصحية مستقرة وأنه يتماثل للشفاء بعد إصابته بإطلاق نار أمام المدرسة التي يعمل فيها في بلدة حورة. أكد ناصر أنه لم يتلقى أي تهديدات قبل الجريمة ولا يعرف خلفيتها، مضيفا أن وقوع الجريمة أمام الطلاب والمعلمين والأهالي يشكل الخطر الأكبر.
1: اللي حصل أنه أنا أسكن في مدينة بئر السبع، أنا أعمل في مدرسة البيادر في قرية حورة في النقب. أثناء وصولي إلى المدرسة يعني وقفت في الموقف الخاص للمدرسة، بعدي بالسيارة بيجي ملثم يطلق الرصاص بالأول على الواجهة للسيارة، السيارة من أمام، ثم يأتي إلى النافذة التي بجانبي ويطلق الرصاص على رجلي، ثم لاذ في الفرار. وطبعا كانوا يعني ملثمين، كما وصلني أن الشرطة يعني بدأت بالتحقيق. الشيء الذي أنا في البداية أوضحه أنه الاعتداء الذي تعرضت له وإن كان يعني في موقف السيارات الخاص بالمدرسة، إلا أنه لا علاقة له بعملي كمدرس في المدرسة نفسها، ولا بالطلاب ولا بالأهل ولا بزملاء المعلمين.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز

شباك مقتل مسؤولي خلية قنصن تابعة لحركة حماس في غارة نفذت في منطقة خان يونس. وبحسب الجيش والشباك عمل المسؤول خلال الفترة الأخيرة على إعادة بناء قدرات الحركة في قطاع غزة واتهماه بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إن قواته دمرت خلال الليل بنى تحتية لحزب الله تحت الأرض في تلة على الطاهر، ادعى أنها شكلت مركزا للقيادة والعمليات وأقيمت بمساعدة إيرانية. أضاف أن أي استهداف لبلدات الشمال أو للقوات الإسرائيلية سيقابل برد فوري، مؤكدا استمرار سيطرة الجيش على ما وصفه بالخط الأصفر دون تغيير. قال عضو المكتب السياسي للحوثيين حزام الأسد أن حركة التجارة والملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب ستستمر بشكل طبيعي، مؤكدا عدم وجود خطط لفرض رسوم على السفن العابرة. ويأتي ذلك بعدما أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر حكومية يمنية بوصول الحوثيين إلى جزيرة بريم عند مدخل باب المندب عقب انسحاب القوات الحكومية في أبرز تقدم لهم باتجاه السيطرة على المضيق. أفادت وكالة رويترز بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير بحثا إمكانية استئناف الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد بين إيران والولايات المتحدة. وبحسب مسؤول أمني باكستاني تناولت المحادثات أيضا إمكانية استئناف المفاوضات إلى جانب هجمات الحوثيين على السعودية. إلى ذلك بحث وزير الخارجية الكوري الجنوبي مع نظيره الإيراني التطورات في المنطقة وحرية الملاحة عبر مضيق هرمز. وأعربت كوريا الجنوبية عن قلقها من التطورات مؤكدة دعمها لحرية الملاحة وأمنها في المضيق. يعتزم وزراء خارجية دول الخليج الاجتماع مع نظيرهم الإيراني في إطار مساع تقودها سلطنة عمان وإيران للتوصل إلى اتفاق مؤقت ينظم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وأفادت مصادر مطلعة بأن الاجتماع من المقرر عقده يوم الاثنين في سلطنة عمان. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل مستقرا، أما غدا فيكون الطقس صيفيا معتدلا دون تغير ملموس مقارنة بالأيام الأخيرة. ختام النشرة، في أمان الله.

0: كونسرت مع الياس مرجية.
1: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
2: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
1: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
3: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
4: الله
3: ده
4: الله،
3: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
1: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماع.
0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسماتي المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل و90، أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل و90، خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل و90، شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب 9 شيكل و90، معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
3: خذ حبه فصصها كل اللي بكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
5: بدك مهني وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً من غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل تفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، إنستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
6: نحن فتخين يوم عدم سوبلين كاريرا.
7: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء 800 دولار يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
8: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير
1: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
2: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب، طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
3: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90، إيكونوميكا سانو بيسجا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90، حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90، مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
4: الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
5: محبي أبل جاهزين؟ في

0: اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على

0: 0499-4888.
1: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
2: فرحتكم فرحتكم كملت فرحتكم.

0: المستفيدون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب رجل في 42 من عمره بجروح متوسطة في جريمة عنف وقعت بمدينة بئر السبع، وقدم طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى مستشفى سروكا لاستكمال العلاج. تتواصل عمليات البحث عن شاب فقدت آثاره بعد دخوله البحر عند شاطئ الطلاب في حيفا، وقالت الشرطة أن عمليات البحث استمرت طوال الليل وتتركز في البحر على امتداد الساحل، وتشارك في عمليات البحث فرق غوص وأنقاذ مستخدمة طائرات مسيرة وروبوتا تحت الماء. أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز شباك مقتل مسؤول خلية قنص تابعة لحركة حماس في غارة نفذت في منطقة خان يونس. وبحسب الجيش والشباك، عمل المسؤول خلال الفترة الأخيرة على إعادة بناء قدرات الحركة في قطاع غزة، واتهمه بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أن قواته دمرت خلال الليل بنى تحتية لحزب الله تحت الأرض في تلة على الطاهر، دعا أنها شكلت مركزا للقيادة والعمليات وأقيمت بمساعدة إيرانية. أضاف أن أي استهداف لبلدة الشمال أو للقوات الإسرائيلية سيقابل برد فوري، مؤكدا استمرار سيطرة الجيش على ما وصفه بالخط الأصفر دون تغيير. قال عضو المكتب السياسي للحوثيين حزام الأسد أن حركة التجارة والملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب ستستمر بشكل طبيعي، مؤكدا عدم وجود خطط لفرض رسوم على السفن العابرة. ويأتي ذلك بعدما أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر حكومية يمنية بوصول الحوثيين إلى جزيرة بريم عند مدخل باب المندب عقب انسحاب القوات الحكومية في أبرز تقدم لهم باتجاه السيطرة على المضيق. من جهته، قال مستشار المرشد الإيراني إن ما وصفه بانتصار الحوثيين أثبت أن الأمن لا يمكن شراؤه، معتبرا أن قوة إيران في مضيق هرمز وتحركات الحوثيين دفعتا واشنطن وحلفائها إلى مأزق استراتيجي. أضاف أن الشعب الأمريكي وحلفاء واشنطن يتحملون تداعيات الأزمة الاقتصادية، محملا الرئيس الأمريكي مسؤولية ذلك. أفادت وكالة رويترز بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير بحثا إمكانية استئناف الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد بين إيران والولايات المتحدة. وبحسب مسؤول أمني باكستاني، تناولت المحادثات أيضا إمكانية استئناف المفاوضات إلى جانب هجمات الحوثيين على السعودية. إلى ذلك، بحث وزير الخارجية الكوري الجنوبي مع نظيره الإيراني التطورات في المنطقة وحرية الملاحة عبر مضيق هرمز. وأعربت كوريا الجنوبية عن قلقها من التطورات، مؤكدة دعمها لحرية الملاحة وأمنها في المضيق. يعتزم وزراء خارجية دول الخليج الاجتماع مع نظيرهم الإيراني في إطار مساع تقودها سلطنة عمان وإيران للتوصل إلى اتفاق مؤقت ينظم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وأفادت مصادر مطلعة بأن الاجتماع من المقرر عقده يوم الاثنين في سلطنة عمان. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل مستقرا، أما غدا فيكون الطقس صيفيا معتدلا دون تغير ملموس مقارنة بالأيام الأخيرة. ختام النشرة، في أمان الله.

0: سنين. تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
1: خذ حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
3: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
4: دهانك بنير على حيط ام منير، قدره تغطيه عاليه وتوفير كبير. دهان ام منير،
5: دهانك بنير قدره تغطيه عاليه وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
6: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
7: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى اعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعه الامريكيه في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنه. الجامعه الامريكيه رام الله وجنين تقدم مسارات تعليميه معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزاره الصحه. سجل الان والتحق بالسنه التعليميه القريبه 2026-2027. اخر موعد للتسجيل الاحد 27/9/2026. اتصلوا الان 04-999 4888.

0: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل 90. أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل 90. خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل 90. شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب 9 شيكل 90. معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 16/9. خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق. خاضع لشروط الامتياز.
2: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: خذ حبة فصفصها، كل اللي بكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
5: محبي أبل جاهزين؟

0: الشهر القادم اي بليس مكانك لأجهزة أبل.
1: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فورا ومن غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلبا. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحا حتى 1 ظهرا. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.

سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين، وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
1: فرحتكم كملت فرحتكم.
2: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
3: دهان أكبنير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
4: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90، إيكونوميكا سانو بيسجا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90، حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90، مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
5: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
6: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان، ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
7: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات.

0: كب القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعده.

0: أوبتنايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتنايز. أوبتنايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملا لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي.

0: القدس أبو ديس لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
1: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
2: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
3: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
4: خذ حبه فصصها كل اللبي كب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
6: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027، ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين، أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. عثر على رجل في منتصف الأربعينيات من عمره فاقدا للوعي داخل مبنى مهجور في مدينة القدس، وأفاد طواقم الإسعاف بأن الرجل كان دون علامات حياة لدى وصولها إلى المكان، وأقرت وفاته بعد إجراء الفحوصات الطبية. تتواصل عمليات البحث عن شاب فقدت أثره بعد دخوله البحر عند شاطئ الطلاب في حيفا، وقالت الشرطة أن عمليات البحث استمرت طوال الليل وتتركز في البحر وعلى امتداد الساحل، وتشارك في عمليات البحث فرق غوص وإنقاذ مستخدمة طائرات مسيرة وروبوتا تحت الماء. أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك مقتل مسؤول خلية قنص تابعة لحركة حماس في غارة نفذت في منطقة خان يونس، وبحسب الجيش والشباك عمل المسؤول خلال الفترة الأخيرة على إعادة بناء قدرات الحركة في قطاع غزة، واتهماه بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. أفادت وسائل إعلام لبنانية بتنفيذ غارتين إسرائيليتين على منطقة النبطية الفقه في جنوب لبنان. إلى ذلك قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أن قواته دمرت خلال الليل بنى تحتية لحزب الله تحت الأرض في تلة علي الطاهر، ادعى أنها شكلت مركزا للقيادة والعمليات وأقيمت بمساعدة إيرانية، وأضاف أن أي استهداف لبلدات الشمال أو للقوات الإسرائيلية سيقابل برد فوري، مؤكدا استمرار سيطرة الجيش على ما وصفه بالخط الأصفر دون تغيير. قال عضو المكتب السياسي للحوثيين حزام الأسد أن حركة التجارة والملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب ستستمر بشكل طبيعي، مؤكدا عدم وجود خطط لفرض رسوم على السفن العابرة. ويأتي ذلك بعدما أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر حكومية يمنية بوصول الحوثيين إلى جزيرة بريم عند مدخل باب المندب عقب انسحاب القوات الحكومية في أبرز تقدم لهم باتجاه السيطرة على المضيق. من جهته قال مستشار المرشد الإيراني إن ما وصفه بانتصار الحوثيين أثبت أن الأمن لا يمكن شرائه، معتبرا أن قوة إيران في مضيق هرمز وتحركات الحوثيين دفعتا واشنطن وحلفائها إلى مأزق استراتيجي. وأضاف أن الشعب الأمريكي وحلفاء واشنطن يتحملون تداعيات الأزمة الاقتصادية، محملا الرئيس الأمريكي مسؤولية ذلك. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستواصل العمل لمنع إيران من امتلاك سلاح

النووي واصفا طهران بأنها أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم. وجاءت تصريحات ترامب خلال مراسم إحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر. أفادت وكالة رويترز بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير بحثا إمكانية استئناف الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد بين إيران والولايات المتحدة. بحسب مسؤول أمني باكستاني، تناولت المحادثات أيضا إمكانية استئناف المفاوضات إلى جانب هجمات الحوثيين على السعودية. يعتزم وزراء خارجية دول الخليج الاجتماع مع نظيرهم الإيراني في إطار مساع تقودها سلطنة عمان وإيران للتوصل إلى اتفاق مؤقت ينظم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وأفادت مصادر مطلعة بأن الاجتماع من المقرر عقده يوم الاثنين في سلطنة عمان. أحوال الطقس. يكون الطقس ليلة مستقرا، أما غدا فيكون الطقس صيفيا معتدلا دون تغير ملموس مقارنة بالأيام الأخيرة. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

راديو الناس 103.3 و107.8 اف ام. نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية

0: وطيروا بأمان.
1: خذ حبة فصفصها كل اللبي كب القشرة وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
3: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل 90. أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل 90. خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل 90. شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب 9 شيكل 90. معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 16/9. خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
4: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
5: دهان أكبنير على حياة أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
6: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
7: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
8: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
1: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
2: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90، إيكونوميكا سانو بيسغا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90، حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90، مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلوغرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
3: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04999 4888.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: بدك مهنة وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فوراً ومن غير ما تبعد عن البيت؟ الكلية التكنولوجية نوفا جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلباً. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين، واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، إنستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر.

0: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
1: محبي أبل جاهزين؟

0: القادم اي بليس مكانك لاجهزه ابل.
1: خذ حبه فصفصها كل اللي بكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعده.
3: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
4: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معزيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
5: فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
6: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
7: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب رجل يبلغ من العمر 61 عاما بجروح متوسطة في جريمة عنف وقعت في حي وادي الجوز بمدينة القدس. قدم الطواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى مستشفى هداسة لاستكمال العلاج. عثر على رجل في منتصف الأربعينيات من عمره فاقدا للوعي داخل مبنى مهجور في مدينة القدس. وأفاد الطواقم الإسعاف بأن الرجل كان دون علامات حياة لدى وصوله إلى المكان، وأقرت وفاته بعد إجراء الفحوصات الطبية. انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي جيدعون سار مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بعد مقارنتها المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بشبه جزيرة القرم ودعوتها إلى حظر التجارة معها. قال سار أن المقارنة تفتقر إلى أساس قانوني أو واقعي، فيما اعتبرت كالاس أن على الاتحاد الأوروبي التعامل مع المستوطنات بطريقة مماثلة للإجراءات التي اتخذها تجاه القرم بعد ضمها إلى روسيا. أفادت وسائل إعلام لبنانية بتنفيذ غارتين إسرائيليتين على منطقة النبطية الفوق في جنوب لبنان. إلى ذلك قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أن قواته دمرت خلال الليل بنى تحتية لحزب الله تحت الأرض في تلة علي الطاهر، ادعى أنها شكلت مركزا للقيادة والعمليات وأقيمت بمساعدة إيرانية. وأضاف أن أي استهداف لبلدات الشمال أو للقوات الإسرائيلية سيقابل برد فوري، مؤكدا استمرار سيطرة الجيش على ما وصفه بالخط الأصفر دون تغيير. قال عضو المكتب السياسي للحوثيين حزام الأسد أن حركة التجارة والملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب ستستمر بشكل طبيعي، مؤكدا عدم وجود خطط لفرض رسوم على السفن العابرة. ويأتي ذلك بعدما أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر حكومية يمنية بوصول الحوثيين إلى جزيرة بريم عند مدخل باب المندب عقب انسحاب القوات الحكومية في أبرز تقدم لهم باتجاه السيطرة على المضيق. من جهته قال المستشار المرشد الإيراني إن ما وصفه بانتصار الحوثيين أثبت أن الأمن لا يمكن شراؤه، معتبرا أن قوة إيران في مضيق هرمز وتحركات الحوثيين دفعتها واشنطن وحلفائها إلى مأزق استراتيجي. أضاف أن الشعب الأمريكي وحلفاء واشنطن يتحملون تداعيات الأزمة الاقتصادية، محملا الرئيس الأمريكي مسؤولية ذلك. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستواصل العمل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، واصفا طهران بأنها أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم. وجاء تصريحات ترامب خلال مراسم إحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر. أفادت وكالة رويترز بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير بحثا إمكانية استئناف الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد بين إيران والولايات المتحدة. وبحسب مسؤول أمني باكستاني تناولت المحادثات أيضا إمكانية استئناف المفاوضات إلى جانب هجمات الحوثيين على السعودية. يعتزم وزراء خارجية دول الخليج الاجتماع مع نظيرهما الإيراني في إطار مساع تقودها سلطنة عمان وإيران للتوصل إلى اتفاق مؤقت ينظم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وأفادت مصادر مطلعة بأن الاجتماع من المقرر عقده يوم الاثنين في سلطنة عمان. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل مستقرا، أما غدا فيكون الطقس صيفيا معتدلا دون تغير ملموس مقارنة بالأيام الأخيرة. ختام النشرة، في أمان الله.

0: كونسرت مع الياس مرجية.
1: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
2: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفوا.
1: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
3: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
4: الله
3: ده الله، ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
1: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماء.

0: كونسرت مع الياس مرجية.
1: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
2: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
1: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
3: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
4: الله
3: ده
4: الله،
3: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
1: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماع.
5: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. مع كلاليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
6: أوبتيمايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتيمايز. أوبتيمايز بتشوف الصحة بعينين، خاضع لشروط الحملة.

التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. وقعت القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة اتفاق فائض أصوات إلى جانب تعهد بخوض حملة انتخابية نزيهة خلال لقاء عقد في بلدة كابول بحضور ممثلين عن القائمتين ولجنة الوفاق الوطنية. ويتضمن الاتفاق العمل على رفع نسبة التصويت والابتعاد عن التخوين والتشهير خلال الحملة الانتخابية، والحفاظ على الحوار واحترام الاختلافات السياسية بما يشمل تصريحات وفعاليات القائمتين ومؤيديهما. أصيب رجل يبلغ من العمر 61 عاما بجروح متوسطة في جريمة عنف وقعت في حي وادي الجوز بمدينة القدس. قدم الطواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى مستشفى هداسة لاستكمال العلاج. عثر على رجل في منتصف الأربعينيات من عمره فاقدا للوعي داخل مبنى مهجور في مدينة القدس. وأفاد الطواقم الإسعاف بأن الرجل كان دون علامات حياة لدى وصوله إلى المكان، وأقرت وفاته بعد إجراء الفحوصات الطبية. انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سعر مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بعد مقارنتها المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بشبه جزيرة القرم ودعوتها إلى حظر التجارة معها. قال سعر أن المقارنة تفتقر إلى أساس قانوني أو واقعي، فيما اعتبرت كالاس أن على الاتحاد الأوروبي التعامل مع المستوطنات بطريقة مماثلة للإجراءات التي اتخذها تجاه القرم بعد ضمها إلى روسيا. أفادت وسائل إعلام لبنانية بتنفيذ غارتين إسرائيليتين على منطقة النبطية الفوق في جنوب لبنان. إلى ذلك قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أن قواته دمرت خلال الليل بنى تحتية لحزب الله تحت الأرض في تلة علي الطاهر، ادعى أنها شكلت مركزا للقيادة والعمليات وأقيمت بمساعدة إيرانية. وأضاف أن أي استهداف لبلدات الشمال أو للقوات الإسرائيلية سيقابل برد فوري، مؤكدا استمرار سيطرة الجيش على ما وصفه بالخط الأصفر دون تغيير. قال عضو المكتب السياسي للحوثيين حزام الأسد أن حركة التجارة والملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب ستستمر بشكل طبيعي، مؤكدا عدم وجود خطط لفرض رسوم على السفن العابرة. ويأتي ذلك بعدما أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر حكومية يمنية بوصول الحوثيين إلى جزيرة بريم عند مدخل باب المندب عقب انسحاب القوات الحكومية في أبرز تقدم لهم باتجاه السيطرة على المضيق. من جهته قال المستشار المرشد الإيراني إن ما وصفه بانتصار الحوثيين أثبت أن الأمن لا يمكن شراؤه، معتبرا أن قوة إيران في مضيق هرمز وتحركات الحوثيين دفعتها واشنطن وحلفائها إلى مأزق استراتيجي. أضاف أن الشعب الأمريكي وحلفاء واشنطن يتحملون تداعيات الأزمة الاقتصادية، محملا الرئيس الأمريكي مسؤولية ذلك. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستواصل العمل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، واصفا طهران بأنها أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم. وجاء تصريحات ترامب خلال مراسم إحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر. أفادت وكالة رويترز بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير بحثا إمكانية استئناف الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد بين إيران والولايات المتحدة. وبحسب مسؤول أمني باكستاني تناولت المحادثات أيضا إمكانية استئناف المفاوضات إلى جانب هجمات الحوثيين على السعودية. يعتزم وزراء خارجية دول الخليج الاجتماع مع نظيرهما الإيراني في إطار مساع تقودها سلطنة عمان وإيران للتوصل إلى اتفاق مؤقت ينظم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وأفادت مصادر مطلعة بأن الاجتماع من المقابل

قرر عقده يوم الاثنين في سلطنة عمان. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل مستقرا، أما غدا فيكون الطقس صيفيا معتدلا دون تغير ملموس مقارنة بالأيام الأخيرة. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. بعد قليل برنامج كونسرت مع الزميل الياسمرجي. في أمان الله.

في لعبة كنا نلعبها وإحنا صغار اسمها التليفون المكسور. كنا نكون مثلا شي 10 أشخاص، الأول منا يوشوش اللي حده كلمة، واللي حده يوشوش اللي حده نفس الكلمة، وبضل كل واحد منا يوشوش اللي حده لحد ما توصل للآخر. وفجأة الكلمة اللي انحكت بالأول والأول شخص تتغير، حتى مضمونها بتغير، وبتصير الكلمة ملك للي حكاها بالآخر مش للي رواها في البداية. وهذا هو بالضبط الموروث الشعبي المنقول، منقول بين الناس، بالذات لما نحكي عن قصص للأغاني الشعبية. صعب الاعتماد على ذكريات الإنسان أو سرديته للقصص. وعلى سيرة الموروث المنقول، كتب الروائي الإسباني خافيير مارياس: فور أن تحكى قصة ما تصبح ملك أي شخص، وتتحول إلى عملة متداولة، وتتعرض للتحريف والتشويه، حتى لو كان الشخص ذاته من يرويها في المرتين، وحتى لو لم يكن هناك سوى روائي واحد فقط. وبهي الحلقة الراوي أو الروائي هي أصالة نصري، اللي من خلالها رح نرسم خريطة غنائية لمحافظات سورية الـ14 بالتحديد، والموروث الشعبي اللي اخترت لنا أصالة نسمعه لإعادة تقديمه من خلال ألبومها الجديد. وسؤالنا لليوم: شو بصير لما الذكاء الاصطناعي بفوت على صناعة الأغنية وعلى الذاكرة السمعية؟ شو بصير بالذاكرة القديمة لما بتلتقي مع التكنولوجيا والحداثة؟ هل بتتشوه أو بتتطور؟ ابعتولي إجاباتكم. بعد شوي رح أعطيكم أرقام حتى نتواصل مع بعض، بس إسا أجا الوقت نحط الكاسيت في المسجل ونبلش محطاتنا الـ14 مع أصالة. مرحبا بكل مستمعين ومستمعات كونسرت بحلقة جديدة. أنا الياس إبراهيم مرجي معكم بالإعداد والتقديم، وإنتم معي على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM، كمان من خلال تطبيق ناس من كل مكان حابين يكون فيه وتسمعونا من خلاله، كمان على شط البحر، كمان على السفر، كمان بالسيارة، بأي مكان. حرفيا حملوا تطبيق ناس واسمعونا بجودة ممتازة. معنا الساعة أنا وإنتوا لحتى نختار فيها مزاج كونسرت. بعتولي رسائل نصية أو صوتية على واتساب راديو الناس والرقم 050-5577-399. هذا الرقم للتواصل. اليوم حلقتنا سورية بالامتياز، الألبوم السوري لأصالة نصري اللي أصدر في 7 أيلول سبتمبر 2026، يتضمن 14 أغنية من 14 محافظة سورية. شو مصير الأغنية لما بتنتقل من جيل لجيل، وبالذات لما نسمعها بأصوات طلعت من ساحات البيوت ومن أعراسنا في قرانا، وبعدها توصل

لمحافظات، من محافظات لبلدان وبلاد تانية. ونرجع لليوم ونرجع نسمعها بصوت أصيل مثل أصالة، كيف بقولوا فخامة الاسم تكفي، وبتغني الموروث والفولكلور بس بروح إنتاجية موسيقية معاصرة. وزمن صار فيه الذكاء الاصطناعي جزء من صناعة الصورة والصوت والموسيقى، أصالة بتختار تغني في ألبومها الجديد 14 أغنية من 14 محافظة. كان عم تعمل خريطة موسيقية لسوريا، من حلب لدمشق لريفها للساحل لحوران للسويدة والبادي والفرات والجزيرة. أما البداية من عند حلب وأغنية عروزن. عروزنا هالأغنية باللون الحلبي الشعبي اللي منحبه، إلها 100 قصة و100 رواية، من أشهر الأغاني المرتبطة بالذاكرة الحلبية اللي بتحمل الأغنية لخلفيتها قصة شعبية ارتبطت بسفينة اسمها روزنا، تحولت مع الزمن لوحدة من علامات الغناء الشعبي السوري. غناها فنانين كبار، بعد شوي رح نذكر بعض منهن، وزي ما قلت فيها كتير روايات نحكى عنها، ومن هالروايات اللي بترجعنا لأيام الحرب العالمية الأولى، تحديدا لسنوات المجاعة الصعبة اللي عاشتها بلاد الشام. بيحكوا عن سفينة عثمانية حملت اسم الروزنا، وصلت لمرفق بيروت وكانت محملة بالتفاح والعنب. وقتها كانت البلاد بتعيش بأزمة قاسية، مواد غذائية قليلة والتجارة مضروبة بسبب الحرب والحصار وتعطل طرق الإمداد بسبب الحكم العثماني اللي قرر يعمل حصار على جزء من بلاد الشام. وبحسب الرواية تجار بيروت كانوا أمام أزمة حقيقية، لأن وصول هذا المحصول في السفينة كان ممكن يضرب تجارتهم ويزيد خسائرهم بالسوق المحلية. لكن بلحظة، لحظة نخوة من تجار حلب اللي قدروا يوصلوا للسفينة واشتروا كل محصول التفاح والعنب بسعر أعلى في محاولة منهم لإنقاذ تجار بيروت من الإفلاس. ومن هون بتبدأ قصة اللي تحولت مع الزمن لأغنية. بس الحقيقة إنه أصل الروزنا مش محسوم بشكل قاطع، وقصة السفينة واحدة من روايات وأشهر الروايات المتداولة حول ولادة الأغنية. والأجمل إن الأغنية نفسها عاشت أكثر من أي رواية تانية نحكى عنها، غنتها الصبوحة، غنتها فيروز، وصلت طبعا بصوت صباح فخري، لينا شماميان مؤخرا غنتها طبعا، وبنت بلادنا بنت كفر ياسيف، الفناني أمل مرقص، وغيرهن كتار. أما العبرة من كل هاي القصة إنه كانت حقيقة أو لا، بالنهاية هي رواية منقولة من الزمن. والحقيقة إنه أغنية شعبية قدرت تعبر البحر والحدود والزمن، تنتقل من جيل لجيل، وكل مرة ترجع لإلنا وكأنها انولدت من جديد. هاي بالضبط هي القصة. أما الرواية فبتضلها رواية منقولة بين الناس، مثل ما سمعنا من الرواية الإسباني خافيير لما بيقول إنه بتصفي الأغنية ورواية الأغنية ملك لآخر واحد سمعها ونقلها، مش لأول واحد حكاها. محطتنا الأولى من الـ 14 مع أصالة نصري عالروزنا.

هي أصالة بتغني عن روزانا، كل الهنا فيها. السفينة اللي اجوا تجار حلب اشتروا كل اللي فيها حتى ينقذوا مرافق بيروت.

0: مش عملت الروزانا الله يجازيها هاي أصالة ومحطتنا الأولى من محافظة حلب على روزانا
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: اسمحوا لي يمكن هيك برأي شخصي بحسب كتير بحبشة بتخيل إنه أصالة هي يمكن الوحيدة في العالم اللي غنت ألبوم كامل ب14 لهجة مختلفة والهوية واحدة سورية. هذا كان حلمها، على الأقل هيك هي وصفت أصالة نصري قبل صدور الألبوم بشوي. حكت
2: حلم بالنسبة لي عاملة ألبوم كنت أفكر أنه ممكن يصير ممكن ما يصير، عاملة ألبوم رائع، ألبوم سوري يمكن يكون وحيد في سوري. حياتي سوري
3: كله
2: يعني أنا تخيلت أني أنا الحبيبة الصديقة اللي بدي لم كل هالمحافظات هيك وأمسكهم هيك كأنه مسكتهم مثل ما مسكتهم بالألبوم، وأسعى أنه يكون هذا الألبوم فيه ولو هيك رسالة محبة ونذكر أنه نحنا كلنا ولازم نضل كلنا واحد.
0: كلنا ولازم نضل كلنا واحد. 14 محافظة من ذاكرة غنائية بتغنين أصالة ب14 لهجة مختلفة. التراث الشعبي ما كان معه جواز سفر، لو إني كانت تسافر اللحن ينتقل والكلمة بتتغير مرات واللهجة بتتبدل، لقاء بأخذ من هون وبعطي لهناك. فجأة بنسمع إيقاعات غربية موجودة بيناتنا، كيف وليش ومنين أجت؟ جابوها فنانين كبار مثل سيد درويش، مثل عبد الوهاب اللي اختاروا، مثل فريد الأطرش اختاروا يجيبوا قاعات غربية يدمجوها جزء من أغنياتهم، وهيك صار عندنا تنوع ثقافي كبير. وعشان هيك طبيعي يطلع في نقاش، هل كل أغنية فعلا بتمثل محافظة واحدة أو بلد واحدة، ولا هي جزء من موروث أكبر من تنقلات أغنية ما بين الشعوب وبين المناطق؟

وعلى سيرة التنقلات بننتقل لكمان أغنية رجعت لسمعنا وهي من الساحل السوري، أصالة أخذتها من شطوط اللاذقية وحواريها ولحتى نغنيها بأسلوب أحلى وأجمل يمكن، بس دائما الأصل فيه جمال ورقي أكثر. أغنية على رود الحبيب. هالأغنية كمان إلها قصة ورواية، يمكن على رود الحبيب من محافظة اللاذقية، اللون الساحلي اللاذقاني بسموه هيك. مثل الأغنية في الألبوم البيئة الساحلية في اللاذقية، تدخل فيها بالغناء الشعبي اللهجة المحلية والإيقاعات اللي فيها احتفال. تعرفوا أغنية تشبه أهل البحر، مساحة اللون الساحلي السوري. بهالأغنية رح نسمع فولكلور عاش من مدينة اللاذقية، من أوائل الناس اللي غنوا في اللاذقية، مش بس أغاني كانت لفنانين ومطربين إنما باحثين. هنا زبدة الموضوع، وعلى سيرة أغاني الساحل وبالذات الغناء اللاذقاني، ما كان بس عند المطربين زي ما قلت، كان عايش بالبيوت بصوت الإميات والجدات والسهرات وحتى بأصوات البحارة والناس اللي ساهموا بحفظ الذاكرة الموسيقية. الباحث والموسيقي جبرائيل السعادي اللي جاب أصوات مثل جورج الخوري وخليل صفطلي. من أجمل القصص أغنية يا محلى الفسحة على راس البر، احتفظ السعادة بتسجيل قديم لإلها، حتى يرجح أنه كان غناء عفوي لمجموعة من البحارة وهن على الفلوكة. أما بشتاء عام 1993 اختار الموسيقي طارق الناصر الأغنية لتكون جزء من موسيقى مسلسل نهاية رجل شجاع، يا محلى الفسحة على راس البر. وبعد إعادة توزيعها خرجت من ذاكرة مرفأ اللاذقية ووصلت للعالم أجمل صورة وأجمل أداء. يمكن هون بتكمل قيمة التراث الحقيقي، مش بس بمين غنى الأغنية بل من حفظ كلماتها والموروث المنقول ما بين الناس حافظ عليه لليوم. واللاذقية مدينة فيها قصة بتجمع البحر والليمون والطرب. في أغاني باللاذقية بتحكي عن البحر والحبيب والصبايا وشجرة الليمون والبحارة والموج. وفي أغاني مثل سالم حبيتهم، تعرفوها متذكرينها؟ في كمان أغنية يا شجرة الليمون، يا عيني يا مريا يا مسوسح القبطان والبحرية. وكمان من أجمل أغاني اللاذقية يا محلى الفسحة على راس البر، وأغنيتنا اللي جاي كمان من اللاذقية على رود الحبيب. أغاني بسيطة كلماتها حلوة نغشي، أنا سمعتها مع الوالد والوالدة بيوم الأيامات بصوت جورج الخوري ابن اللاذقية. تعال نسمع هيك شوي منه.

هذا هو كان الفنان جورج الخوري اللي بعده معاصر معنا وراح نسمعه كمان لإله أصالة نصري بتغني على رود الحبيب باللكنة واللهجة اللدخانية.

حلو هذا التخت الشرقي ما بين الأكورديون مع الإيقاع المقسوم، خلفيات الموسيقية كمنجات وتريات، بعبي الراس بصراحة.

0: سارة نصري بتغني على رود الحبيب من التراث والموروث الغنائي اللاتقاني. مكملين
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: اسمحوا لي هيك أعبر عن مشاعر مختلطة ما بين محبتي الشخصية لأسارة نصري من بداياتها، من أيامات ما اكتشفها سيد مكاوي وغنت له لو تعرفوا. لكن بالفترة بسنين الأخيرة أسارة شوي بعدت عن اللون تبعها، وبتفاجئنا بهاي السنة بال 2026 بغناء للموروث الغنائي السوري والهوية اللي اكتسبتها من حياة والدها مصطفى نصري، اللي كان يطلب منها تحافظ على سوريتها وغنياتها بالسوري، وهيك فعلا عملت. عشان هيك لما حكت عن حلم، مش بس حلمها، حلم حياة والدها. واللي بقدر أقوله إنه خلال السنة أنا ممكن أتنبأ وأقول إنه فنانة هذا العام رح تكون أسارة نصري.

0: مش لأنه عملت أنجح أغاني بس لأنه قدرت هالمرة تأخذ هي من الذكاء الاصطناعي بشكل ذكي جدا، تدمج ما بين الصورة الحلوة والتقنيات العالية جدا للذكاء الاصطناعي وتحاكي عصرنا بهويته العصري بس بموروثنا اللي مش ممكن ننساه. وبتخيل انه اذا بنحكي عن رسالة فنان فهي رسالة كتير واضحة منها انه الموروث الغنائي ما بنتسى، ما بيروح، بضل باقي معنا. مشروع أصالة مثير للاهتمام لأنه أول إشي بيشمل نوعين من الذكاء، ذكاء بشري عمره مئات السنين ممكن ألاف السنين، صنع الأغنية وحفظها ونقلها من جيل لجيل، وذكاء اصطناعي جديد دخل كمان على عالمنا، بيساعد بصناعة الصورة وبناء المشهد وكمان بدخل في تفاصيل ومراحل الإنتاج الفني والموسيقي. يعني إحنا قدام مفارقة حلوة فيها تراث قديم جدا بأدوات حديثة جدا. مهما تغير التسجيل، مهما تطورت الآلات، مهما دخل الذكاء الاصطناعي على الصورة والإنتاج، بضل في شيء اسمه آلة بشرية. الصوت هذا ما بنتقل، الصوت والإحساس بس وحده اللي بضل باقي معنا من الموروث الغنائي. بنروح على دمشق، أصالة بتغني اللون الشامي الدمشقي لهالقد هي تشبعت منه، مرتبطة كتير بذاكرتها الشخصية وذاكرتها في المدينة، مدينة دمشق والحنين للمكان اللي تربت فيه أصالة، لحتى تغني طوله غنتها بأداء حلو، واللي بحب كمان يشوف الفيديو كليب أكتر من رائع. رح نروح ونسمع الأغنية أنا وإنتو بصوت أصالة.
1: طولوا طولوا وحبابي علي طولوا، مالي قدرة اتحمل لو قدروا يتحملوا، والله يا رايح صوبن سلم لي على اللي بحبن، والله يا

0: الموروث الشعبي الدمشقي بيشبه ذكرياتها من هالبلد من شوارع هالبلد.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: ومننتقل أنا وياك كل مجموعة من الأغاني نسمعها. أول محطة منهن الدلعونة. لأن الموروث الغنائي عبارة عن هوية ممكن تتغير من بلد لبلد، والدلعونة ممكن تتغير من بلد لبلد. وأبو الفلكلور اللبناني المؤلف الموسيقي والمطرب زكي نصيف لقبوه بأبو الفلكلور بسبب أبحاثه الكثير في الموسيقى. تميز كمان كمؤرخ للفلكلور والتراث الموسيقي في بلاد الشام. حكى عن الدلعونة وقال من وين أصلها. هل من الدلعونة الدلع ولا لها معنى تاني؟
2: كانت رائعة عادة رأس الأساطيح الترابية. كانوا يعملوا ما كانش فيه بطون بهذاك الوقت، ولكن فيه محادل، ولكن فيه شيء
3: يرصوا بإجرائهم.
2: كانوا يطلعوا على السطح ويعملوا له نظام يتكاتفوا هيك، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة بف، واحد اثنين ثلاثة يبرموا برمتين ثلاثة بيكون السطح انرص. يسموها دلعونة اليوم، هي غلط، هي بالكلمة السريانية دلعونة، يعني مثل ما بقولوا رحمه دشمايو، رحمة السماء. رحمه دشمايو رأس الدلعونة، يعني أمه على العون.
3: المساعدة.
2: والعونة العونة هي من أنبل عوايدنا، كانوا بالضياع على كل الأشياء الصعبة كانوا يتعاون يقولوا العون العون يا شباب. وأنا عم بستنتج إنه دبكة اللي بسموها اليوم دلعون، دبكة الدلعون ما نش دلعون، لأنه ما فيش لحمة وما فيش أدلة ولا في مقارنة بين مظهر هالدبكة هاي العنيف التعاوني كله اللي كله نخوة، وبين عبارة دلعون ودلعون
0: شتان بين المعاني اثنين، دلعون الدلع أو العون. أما أصالة بتغني من اللون الساحلي الشعبي في طرطوس. الدلعونة من أشهر القوالب الغنائية الشعبية في بلاد الشام، وزمالتها بتظهر بصورة وبلهجات مختلفة. تعالوا نروح نسمع من ألبوم أصالة وكمان محافظة طرطوس. أصالة بتغني الدلعونة. يلا يا أصالة.

أصالة نصر بتغني الدلعونة بطريقتها، ولا أجمل من هيك أداء وهيصة أهل الساحل في طرطوس. الدلعونة بكل أشكالها حلوة ولا لا؟ أصالة بتكمل الدلعونة بطريقتها.

0: koncert Malje Smaržiji.
1: رجعنا للساحل وعلى اللاطقية. لم تذكر هذا اللون اللي بشبه على الديك وعلى الديك بشبهه عرب الشرقية. هذا النمط الموسيقي عرب عرب أصل نصري. ما بتنسى محافظة وبتغني للكل.

أصالة نصري كمان بتغني هذا اللون الغريب عنها بصراحة. متذكر سمعتها ولا مرة غنت هذا اللون وإشي بشبه شاطرة، قدرة ترضي كل الأذواق.

بعد نروح كمان على الحسكة دير الزور اللون الحوراني الاحتفالي. بعد في عنا كمان محافظات نجرب نسمع أكبر عدد من أغاني هذا الألبوم أصار نصري 2026 14 محافظة ب 14 أغنية.

0: أصالة نصري نكمل معها
1: كونسرت مع الياس مرجية.
0: اللي سمعناه قبل شوي عرب شرقي، هذا الإيقاع اللي محبوب كتير كمان في حمص، كمان في البادية السورية، كمان في اللاذقية. علي الديك كتير تميز في هذا اللون ونسبه لإله، مش إله بس، لمحافظته عمليا. شفتوا كيف إنه في الآخر التراث وبالذات الأغاني المنقولة من خلال التراث والموروث الشعبي تلاقي لها 100 عنوان ومية هوية، بس اللي منقدرش نغيره الإحساس واللحن والصوت اللي سمعنا من خلال أصالة نصري يا عرب شرقية. ومنها راح نروح على وين الدرب، على الحسكي. وصلنا للجنوب السوري وللجزيرة العربية واللون الحسكاوي حسكي. مشهور كتير في الدبكة.

إذا متذكرين نصير زيتون بواحدة من ألبوماته نزل أغنية خاصة لإله بس باللون الجزراوي الحسكي اللي عم نسمعه لسه من أصالة لما غنى مني لا تزعل بقى. كمان غنى قبلها بواحدة من البرامج يردلي سمرة قتلتيني، هذا هو اللون الجزراوي مثل الدبكي.

0: Asalı Nasır'ı. من الحسكة لوين؟
1: سوت في قلبي علي ليلي
0: جبل العرب للسويداء
2: كونسرت مع الياس مرجية.
0: وصلنا السويداء حتى نسمع من الموروث الغنائي هالقد حافظينه منحبه، بتغني أصالة قصيدة هالقد حلوة، ركزوا كتير بكل حرف فيها وكل أداء بتقدموا لأن أصالة محبوبة.

قصيدة كتبها الشاعر سلمان كنج نفاع من قرية إمتان من العام 1942، فيها تجانس في الكلمات ولا أروع من هيك، ذكي جدا، تكرار كلمة بنفس اللفظ بس المعنى بيختلف، مثل سميتني وسميتني.

حكيت عن موضوع التجانس في الكلمة الشاعر سلمان كنج نفاع بهديها للفنان الراحل مصري شمس الدين في العام 1962 بحفلة في مدينة اللاذقية وغناها هناك وبهيك أعاد غنائها وبعد هيك أصالة اسمعوا موال

محبوب قلبك، هالأغنية من السويدة غنتها أصالة. تعال نكمل لكمان وكمان محافظات سورية. أم العريس من درعا حوران، سهل حوران، اسمعوا لهذا اللون. أصالة مش لحالة في الإنتاج الفني هذا الرائع، بس الفكرة

واحد زائد واحد سوى اثنين. لما نجيب كلمة صح ولحن صحيح حتى الذكاء الاصطناعي ما فيش عنده ايش يساوي.

0: شو رح نسمع هسا؟ خليها مفاجأة.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: والله لعب الجرة من ميتك يا عاصي، ومن حما محافظة حما تحيه

شكرا لكل مين استمع واستمتع معي بهالحلقة الخاصة جدا كمان لإلي, وشكرا لأصالة نصري اللي شاركتنا ب 14 أغنية من 14 محافظة. بعتي أغاني ما سمعناهاش من خلال الساعة, بس كونوا على السمع دائما في كونسرت, رح تسمعوا كل شي بتحبوه.

راح يكون لنا كمان محطة أخيرة لهي الساعة لحتى نسمع ونستمتع بكمان محافظة من محافظات سوريا واللون. خلي مفاجأة بعد شوي، ما تروحوش لبعيد.

0: Koncert Mahalia Zmarzyli.
1: وصلنا للختام زي ما قلت بس منفعش نختم بس بأغنية ومثل ما أصالة امتعتنا بمجموعة هالأغاني وإذا اعتبرنا هالأغاني هن ضمت ورد فكل وردة من محافظة باقة ورود مليانة فن تراث ورسالة أكثر مما تكون هي فنية هي كمان رسالة مجتمعية حتى نحافظ على التراث والموروث الشعبي اللي منقول بناتنا وما ننساه لحتى ما يجي يوم نقول راحت علينا الذكاء الاصطناعي سيطر علينا. في النهاية قيمة المشروع مش بس بإعادة تسجيل 14 أغنية شعبية بس هو كمان في تحويل الخريطة السورية لخريطة سمعية بين حلب دمشق ريفا الجنوب حوران السويدة الساحل الوسط البادية الفرات والجزيرة. أصالة استخدمت صوتها مش بس عشان تغني كمان عشان تكون جسر للمحبة بجمع كل أقطاب مش بس محافظات سوريا إنما كل محافظات وبلاد العالم كله وبالذات الوطن العربي لحتى نكون إيد واحدة وهويتنا واحدة موسيقية. عشان هيك لما بيسألونا ليش الموسيقى لغة الموسيقى مش بس نغمة أو كلمة مكتوبة هي رسالة مجتمعية توصل لكل الناس. وعلى أنغام الريف الشامل أصالة نصري نختم هالساعة من كونسرت. كنت معكم أنا إلياس إبراهيم مرجي بالإعداد والتقديم. شكرا لكل مين استمتع معي ابعتولي كمان

0: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين، وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
1: فرحتكم كملت فرحتكم.
2: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسماتي المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل و90، أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل و90، خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل و90، شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب 9 شيكل و90، معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
3: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك، رقم واحد في فلسطين، 908 عالميا، ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي، سجل الآن.
4: محبي أبل جاهزين؟

0: الشهر القادم. اي بليس مكانك لأجهزة أبل.
1: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل. نعم ب200 شيكل لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

0: بدك مهني وشهادة بإيديك وتدخل سوق العمل فورا ومن غير ما تبعد عن البيت. الكلية التكنولوجية نوفها جليل بتفتح لك الباب لشهادة هندسي معتمدة تضمن لك مستقبل. هندسة معمارية وتصميم، كهرباء، أجهزة طبية وكل المجالات التكنولوجية الأكثر طلبا. تعالوا لليوم المفتوح للهندسيين الجمعة 18 سبتمبر من 9 صباحا حتى 1 ظهرا. احكوا مع المحاضرين، استفسروا من الخريجين واختاروا المسار اللي بيبني مستقبلكم. للتسجيل اتصلوا على نجم 2316 أو ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وتيك توك. الكلية التكنولوجية نوفا جليل، هندسيون وأكثر بكثير.
1: نحن طبخين يوم أتم سوقين كاريرا.
2: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
3: دهان أكبنير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.

0: بالقشر وعيد خد حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلة تاج القعدة
2: نداء أخير للمسافرين عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق شراء آمن سهل وسريع عملات أجنبية بدون عمولات سعر صرف مغري عند شراء 800 دولار يورو أو جنيه استرليني قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان
3: عريس مضغوط المعزيم وين قاعدين وأي طاولة الشغل صعبة ولا يهمكم فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء تأكيد حضور ترتيب معزيم وراحة بال من الآخر لأنه فرحتكو هي فرحتنا فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707
4: فرحتكو كملت فرحتكو

0: دهان أكفانير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
1: دهان أكفانير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
2: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

هي صوت الموج يغني وانت ماشي في حضن رملة. هي قد صغير يحلي فجأة صوت مزيكا يالا يالا يالا فوق. هي ليل مليان نجوم عالبحر بيرفلكت نور.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.